من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، بحثا خلاله التطورات الإقليمية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ترامب يقول إنه يريد عقد قمة مع بوتين عندما يكون مستعدا لإبرام اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. ترامب يؤكد أن الحملة العسكرية المتجددة على إيران لن تستمر طويلا. البيت الأبيض يقول إن نفط الصفقة مع فنزويلا قد يصل إلى الاحتياط النفطي الأمريكي في تشرين الثاني. الحكومة الفنزويلية توقع اتفاقيات نفطية جديدة مع شركة شيفرون الأمريكية لتعزيز الاستثمارات وزيادة إنتاج النفط. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن البحرية الأمريكية تنفذ الحصار على إيران بصرامة. شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شمال شرق رام الله.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من قد ما اليوم بنشوف مسلسلات وأفلام وريلزات وفيديوهات، صرنا نفكر إن الرومانسية والحب والتعبير عن المشاعر هاي أشياء حديثة أو ما يمكن تطبيقها إلا في هاي الأفلام أو هاي المسلسلات. ويمكن البعض يفكر إنه شغلك في الحياة أو جديتك في الحياة وسعيك لرزقك بتعارض مع هاي المشاعر، بس النبي عليه الصلاة والسلام لو تأملنا تفاصيل حياته جوا بيته راح نلاقي مواقف في الرومانسية، في الذوق، في الجمال تدرس. وعلى فكرة الدين كل رقي، اللي بيزيد عليك في التدين المحمدي صورة النبي عليه الصلاة والسلام بيزيد عليك في الجمال، لأنه بعمره ما كان الالتزام جفاء، عمره ما كان التدين قسوة. لا، التدين هو قمة المشاعر، قمة الرقي، قمة جبر الخواطر، قمة الجمال. واليوم رح نعيش مع مشاهد من حياة النبي عليه الصلاة والسلام بتلخص كيف بيكون الحب الحقيقي، كيف بيكون الوفاء الصادق بين الأزواج. والمشهد الأول بيأخذنا لتفاصيل بسيطة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي بده يوصل منها رسالة إنه هاي التفاصيل البسيطة مهما كانت دقيقة ترى إلها أثر سحري على النساء. السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي عن طريقة شرب النبي عليه الصلاة والسلام للماء إذا النبي بده يشرب بعد السيدة عائشة، يعني إذا شربت السيدة عائشة والنبي بده يأخذ يشرب بعدها. شو بتقول؟ بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك الكوب بعد أن شربت منه، يعني بتعطيه للنبي عليه الصلاة والسلام،

منه، بيهتم بأدق التفاصيل، فهذا بيعطي انطباع للمرأة إنه زوجي بيحبني، زوجي بيهتم فيه. وترى النساء أي التفاتة من الزوج إلها بتشوفها قد الدنيا. في مشهد ثاني يمكن اليوم صرنا نشوفه صعب، بيحكي لنا إنه رجولة الشخص أو مكانته أو موقعه، هذا كله ما له علاقة بإنه الواحد يدلل زوجته أو يكرم زوجته أو يحترم زوجته، خاصة يمكن بالمواقف اللي بتفرح الزوجة، بتكون وين؟ قدام أهل الزوج، إنه يحط لها مكانتها أو اعتبارها، هذا الشيء بفرحها جدا وبخليها كثير تحب زوجها وتقدس زوجها. في غزوة خيبر بعد ما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام، اتخيل الآن المشهد، خيبر كانت معركة صعبة والجيش منهك ويستعد للرحيل، والنبي عليه الصلاة والسلام القائد الأعلى للجيش، النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو رئيس الدولة، النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو منتصر في معركة طاحنة واللي فتحت عليه خيبر، قدام الجموع قدام الجنود، بيوقف النبي عليه الصلاة والسلام عند راحلة السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وشو بيعمل عليه الصلاة والسلام؟ بينزل بذاته الشريفة على الأرض وبيثني النبي صلى الله عليه وسلم ركبته عشان تستند السيدة صفية عليها، وتطلع على فخذه الشريف وركبته الشريفة وترتقي وتصعد على الراحلة بكل أمان وطمأنينة. النبي ما حكى أنا قائد، أنا مقامي عالي، هسا الجنود بيشوفوني، أنا سيد الدولة، لا. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه إكرام الزوجة ومساعدة الزوجة والرفع من قيمة الزوجة أمام الناس والتواضع للزوجة هو قمة الرجولة والشهامة اللي لا يمكن إنها تنقص من قدر الرجل شيء، لكنها بترفع مقامه. اليوم يعني همومنا كثيرة والأشغال متعبة، والمرأة يمكن طول اليوم بين شغل البيت وإذا عندها شغل آخر ومسؤولية الأولاد والتدريس، قديش حلو اليوم نكسر هالروتين، نغير هالنكد ونطلع من هالضغوطات. الزوج يعمل له فنجان قهوة، يفاجئ زوجته، يروح عليها معه شغلة حلوة إلها، حتى لو بتحب حبة شوكولاتة، يعني أي شيء بسيط يذكرها بموقف حلو صار معهم وهم خاطبين. قديش راقي إنه الزوج يعمل هيك، وقديش راقي إنه الزوجة تكسر روتين، تستقبل زوجها بكلمة طيبة، بمنظر جميل بحبه. هاي التفاصيل الصغيرة، هاي اللفتات هي اللي بتجدد معاني المحبة، وهي اللي بتهون تعب الشغل وضغط الحياة، وهي اللي بتخلي البيت هادي عبارة عن جنة. اللي حكيته كلكم واللي راح أحكيه بصراحة بالنسبة إلي خاصة، هذا إشي ثاني. المشهد الأخير اللي نحكيه اليوم مشهد بيلخص قمة الوفاء وقمة الحب، وبيفرجينا قديش النبي عليه الصلاة والسلام مع كل الحمل اللي عليه، لكن كان في شيء حب نبوي ووفاء نبوي، يعني يمكن ما توصل الرسالة بالكلمات لكن بالشعور. النبي عليه الصلاة والسلام كان فعلا أمان، كان فعلا سكن، كان فعلا مواساة لزوجاته صلى الله عليه وسلم. لو نرجع بالزمن لوفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، بتشوف قمة الوفاء وقمة الحب من النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة العظيمة اللي كانت أغنى نساء مكة واللي تركت رفاهيتها ودخلت مع النبي في حصار قاسي، حصار شعب أبو طالب، واستمر 3 سنين، عانى الكل من الجوع الشديد، حتى سيدتنا خديجة أنفقت كل مالها حتى تطعم المسلمين. لما انتهى الحصار، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تعبت تعب شديد ومرضت المرض اللي توفت فيه رضي الله عنها وأرضها. في هاي الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني فيها، وكان ما يفارق السيدة خديجة أبدا إلا للضرورة، يظل جالس جنبها، يمرضها، يواسيها، يبشرها بسلام الله ويبشرها ببشارة الله إنه إلها قصر في الجنة من قصب، لحد ما إجا اليوم اللي أسلمت فيها روحها الطاهرة. بس الفكرة وين؟ الفكرة كيف انتقلت السيدة خديجة؟ السيدة خديجة لما انتقلت إلى جوار الله انتقلت

وهي في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بين يديه الشريفتين، ويحزن عليها سيد الوجود حزن شديد جدا جدا، حتى أنه يلتزم بيته، يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب، يجو يا محمد هاك طعام، أبعد خديجة، طيب خلينا نطلع نغير جو، أبعد خديجة، طيب يا محمد خلينا زوجك أفضل نساء مكة، يقولهم أبعد خديجة أنا بدي أتزوج، أبعد خديجة هيك هيك. هذا الوفاء العظيم، شوف كيف، بس عشان نربط الأحداث، اتجلى في نهاية حياة النبي. شوف، في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعد يعني 10 سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلم، لما ماتت زوجته ماتت في حضنه صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد 10 سنوات من دخوله المدينة عليه الصلاة والسلام، اشتد عليه المرض، فطلب من زوجاته واستأذنهم إنه يقضي أيام المرض في بيت السيدة عائشة، لأنه بيت بيدخل مباشرة على المسجد. في هاي اللحظات لما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، ودعها وهو مستند على صدر السيدة عائشة رضي الله عنها، في حضن أم المؤمنين السيدة عائشة، قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري، يعني رأس الشريف مسنود على صدر السيدة عائشة رضي الله عنها. قمة الرومانسية، قمة الجمال في التعامل مع الزوجة. لما ماتت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت في حضنه، ولما مات صلى الله عليه وسلم مات في حضن زوجته. هذا بيدلك على إيش؟ بيدلك على قمة الجمال اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيشه مع أهله. دخل سيدنا عبد الرحمن أخو السيدة عائشة وبإيده سواك، فالنبي كانت صحته بتمنعه أنه يتكلم، لكنه بينظر على السواك، ففهمت السيدة عائشة رضي الله عنها، فأخذته وغسلته ولينت بريقها. شوف شوف، لينت بريقها وجعلت إيش؟ تستاك للنبي عليه الصلاة والسلام، فاختلط ريقها بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، فكانت تفخر إنه آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام اختلط ريق السيدة عائشة رضي الله عنها بريق النبي عليه الصلاة والسلام. وثم أسلم روحه الطاهرة عليه الصلاة والسلام للرفيق الأعلى وهو في حضن زوجته. الرسالة والعبرة اللي بنخذها إنه البيوت السعيدة اليوم ما بتنبنى بالمال ولا بالمظاهر ولا على السوشيال ميديا ولا بالمظاهر الخداعة. البيوت السعيدة تبنى بالحب، بهاي التفاصيل الصغيرة، مش شرط مال، بالاحتواء، بالشهامة، بالتقدير، بالرومانسية وجبر الخاطر. وهذا كله له تقليل من الرجل ولا حط من مكانته، لكنه اقتداء بأعظم رجل مشى على هذه الأرض، وأعظم رجل علمنا شو معنى الجمال. خلينا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف نحب، وكيف نعبر عن هذا الحب، وكيف نكون لأهلنا سند ومصدر أمان. هاي قصص، من قصص كثيرة من حياة وجمال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته اللي كان يسابق زوجاته رضي الله عنه، واللي كان يكون في خدمة أهله. خلينا نتذكر ونطبق وصايا النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة، اللي منها لما قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية، لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد.
2: أمنية من بيون. لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير إيفي الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذا عتعين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله ونشره والعمل به، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا ممن يقولون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعد والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم على 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة من الأحد وحتى الخميس. دائما أستقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم عبر رقم البرنامج على 07-8-4-6-3-1.

من الإعداد عمر عبد الرؤوف. والله يا أخوان عمر رفع يده. ومن المتابعة والتنسيق بادع جيلات ومحمد المناصير. من غرفة العمليات معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل. ومن الإخراج يزن ناغوي. وأهلا بزميلتنا الجديدة هبة صلحت. ودائما تقبلوا تحيات أحمد الطراونة.

رايقة بالطرام اليوم ها؟ أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار وما يهم الناس عبر موقع الدار الإخباري.

يمكنكم دائما متابعتنا عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة، وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بعين اف ام، وكذلك عبر قناة عين اف ام على اليوتيوب. واشرح لها عن حالتي روحي علي للأجلها. أما فيما يخص حالة الطقس اليوم فالحمد لله كل شيء من عند الله نعمة كويس ما شاء الله عنه، الحمد لله.

أسعد الله صباح جميع من قام بإرسال كل هذه الرسائل حتى اللحظة. أسعد الله صباحكم. شاهد الحوامدي يقول لا تيأس، عميقة جدا هذه الجملة، ولا تقنطوا من رحمة الله يا شادي، وما ذلك على الله بعزيز يا شادي.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، ولا يبدأ هذا الصباح إلا بدعاء دائما من أمها تلفح. نسمع يا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات،
0: يا الله
1: عافنا واعف عنا وفرج همومنا واشرح صدورنا واصلح أحوالنا وحقق آمالنا واشف مرضانا وارحم موتانا واسعد قلوبنا واجعلنا من المقبولين عندك في الدنيا والآخرة
0: يا رب العالمين.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أمبها طلفاح.
0: يسعد صباحك أمبها.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم اجعل هذا اليوم يوم بركة، يوم سعادة، يوم رحمة، اللهم اجعله يوم رزق واسع. اللهم يا رب نسألك في هذا اليوم أن تطمئن قلوبنا وتشرح صدورنا وتطمئن كروبنا وهمومنا.
0: يا رب
2: اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير كثير وبركة واسعة، وافتح علينا اليوم فتحا كبيرا
0: يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
0: يا
2: يسعد صباحك يا أخوي.
0: يسعد صباحك
2: محمد الطرود.
0: يا هلا بأخوي
3: محمد. صباح الخير أستاذ عمر.
0: صباح الورد.
3: أنا بصراحة بدي أشتكي على إذاعتكم خصوصا البرنامج الصباحي مع الدكتور مناصير.
0: أها ليش؟
3: يعني أنا طالع على أول مرة ومزعلين مع بعض. فتحنا على إذاعتكم على البرنامج لقينا الشيخ بيحكي عن العلاقات الزوجية، قلت ممتاز خلاص عسى المرة تسمع لك كم كلمة بتعتذر.
0: أيوة
3: والله الشيخ بلش علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. ما حكى بالمرة عن علاقة وحال زوجات الرسول مع
0: صحيح
3: مع النبي صلى الله
0: عليه وسلم. صلي وسلم وبارك على سيدنا.
3: قلت لا حول حتى وانا مش زابطة.
0: طيب
3: مسكت ايدها المرأة واعتذرت منها ويسعد صباحك.
0: شايف محسنك يا زلمة، الله يجزيك الخير وبارك. والله وانا كنت اسمع للدكتور محمد الله يجزيه الخير، فكان يتحدث فيما يتحدث فيه عن بعض القصص والأحاديث اللي كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع زوجاته، وذكر فيما ذكر بأنه ستنا عائشة كانت تشرب بكأس ماء، فلما خلصت أخذ الكاس منها، ما شرب من وين ما جلى، راح تقصد من وين شربت وشرب منها. كانت رسالة إنه يعني قديش الرجل بيحب زوجته وبيحترمها وبيقدرها وما إلى ذلك. فجزى الله الدكتور محمد عنا وعنكم كل خير يا رب العالمين. إن شاء الله يعني هيك يكون التعامل يا رب يا رب، مش آخر الشهر إذا كانت عامل يعني إن شاء الله. سعد صباحك
4: سيدي. صباحك يا أستاذ عامر بكل خير ومحبة، صباح الخير للوطن الجميل ويوم سعيد إن شاء الله.
0: سعد صباحك سيدي،
4: ونتمنى من الله التوفيق للجميع. اخوكم بهاء الشواطي.
0: يا هلا بهاء.
5: الله يسعد صباحك استاذ عامر وانت والفريق كامل، فعلا روقان اخر روقان على الصبح. الله يسعد قلبك.
0: الله يسعدك انت والروقان والله.
6: عامر الجوب من الرياض.
0: يا هلا يا هلا يا هلا.
6: احترام يسعد صباحك بالخير انت والوطن العربي.
0: يلا يحييك يا اخوي. يلا يحييك.
6: صباح العسل للاردن الجميل.
0: يا رب يسعد.
6: محمد البطار معك يا حبيبي.
0: يا هلا يا محمد.
7: صباح الورد وياسمين على كل طاقم فريق عين وعلى عميدي.
0: الله يحييك.
7: الاعلام الكبير أبو محمد عامر جوبي صباحك يوسف
8: عثمان. وإني أسألك العوض الجميل
0: اللهم.
8: بعد الصبر الطويل
0: يا رب.
8: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين
0: يا رب. يا
8: وأصلح
0: الله.
8: لي شأني كله
0: آمين.
8: وارزقني قرة عين لا تنقطع
0: آمين.
8: وسعادة لا تزول
0: يا رب.
8: أسعد الله صباحكم بكل خير أبو علي العزام.
0: الله يسعد صباحك صباح يا رب يا أخوي. الله يسعد صباحك يا أبو علي.
9: السلام عليكم، أسعد الله صباحك أخ عامل أرجوك.
0: صباحك.
9: صباح مستمعين إذاعة عين.
0: الله يحييك.
9: بنحب نصبح عليكم، نصبح على المستمعين وقول لك ختيار أشر لسيارة.
0: أيوة.
9: قال له على رأس العين.
0: أيوة.
9: لما ركب معاه قال له شغل لي إذاعة عين.
0: يا سلام.
9: قال له والله يا حج ما معي ترددها.
0: أيوة.
9: والله ما بعرف إذاعة عين، ما بعرف يصل رأس العين.
0: الله يسعد صباحك يكرمك يجبر بخاطرك. معانا من خريبة السوق أحمد. صباح الخير يا أحمد.
10: شلونك يا أخوي؟
0: مشتاق لك، شلونك أنت؟
10: كيف صحتك؟ كيف أنت؟
0: يا ربي لك الحمد، المرضى بعيش.
10: والله يا أخوي اليوم الصبح أنا سايق تاكسي.
0: أيوة.
10: طلع معاي واحد يمكرني معاه على آخر.
0: آه.
10: بقول أنا المرة مش مخليها، بديش أخليها، مش عارف شو.
0: أيوة.
10: لا هو بقول لي، طب قلت له وين رايح أنت هسه؟ قال لي بدي أطلع أجيب المرة لأني بدي أروح عندها هنا.
0: أيوة.
10: قلت له لا حول ولا قوة، الدنيا الصبح يا ابن الحلال.
0: وحد الله.
10: آه. والله زي ما تقول خذنا وعطينا معاه، واخر شيء رودا عندها وقالها بدي باخذك العصريه.
0: اهون اهون اهون ايوه لان يعني ها
10: لا مشت الامور مشت الامور
0: مشت
10: الامور
0: الحمد لله.
10: اخوي عامر خذ كمان هاي
0: هات
10: قبل فتره نجح الولد بالتوجيهي
0: الله يريت مبروك.
10: قلنا خلينا نروح نزور المقبره ونحكي للحجه. والله رحت على المقبره والله وانا واقف عند القبر غير ولا الكلب يطلع
0: ايوه
10: والله يا اخوك دام يظهر علي وانا اقول لهم اسمعي ترى الولد يجي حي الله السلام عليكم.
0: الله يرحمه يا زلمه الله مبروك مبروك يا حمد مبروك مبروك مبروك هلا يا اخوي الله يحييك هلا والله هلا والله
11: اسعد الله الصباح
0: الصباح
11: كبير والاخ
0: هلا يا سيدي طول عمرك
11: استاذ عامر الارجوب لجميع مستمعينه لجميع متابعين البرنامج الفخم
0: الله يحييك الله يحييك يبقيك.

0: واحد بعث لي رسالة شو بقول؟ صباح الخير، طريقة التكتيك للتعامل مع زوجتك إذا كانت زعلانة والحق عليك. أي والله جديد هاي. قال وانت مروح مر على أي دكانة، فوت على أي دكانة، جيب باكيتين شيبس، باكيت أي شيء حطه بهالكيس. بعدين بتفوت على الدار، بترن الجرس، أول ما تفتح لك الباب بتمسك الكيس وبترميه على طول يدك. بتصير تقول للزوجة الله أعلم شو عنده، خلينا ظل هادية، هذا الموضوع الخلاف بينه وبينه سهل، الله أعلم ماله. هذا تكتيك. والله يا أخي هذا التكتيك ما بيمشي مع كل الناس. جد واحد تقوله تعال أو إيش بتصيح؟ عشو بتصيح؟ تعال. لا حول ولا قوة.
1: يا دار بناها العز لا هانت ولا هنة، كفو والدوم يا أبو حسين نبع نرتوي منه، وإذا طلوا ضيوف الخير يوجد هيله بنة، يسعد صباح الوطن الجميل
0: صباحك.
1: ويسعد صباحك يا عامر،
0: سعد صباح
1: أحمد علي
0: عبد الله. يسعد صباحك،
2: الله يصبحك ربحك أستاذ عامر.
0: هلا يا سيدي،
2: أنا حبيت أصبح عليك وأصبح كمان على أسامة الجتاوي إذا أنه صاحي.
0: الله يصبحك،
2: أحلى مذيعين بالعالم.
0: يسعد صباحك
2: والأسطورة
0: عامر. أشكرك للأمانة. أشكرك، طول عمرك، يحفظك ربي. يا أخوان اليوم أنا حاب أطرح سؤال وأسمع من خلال هذا السؤال على إجاباتكم من خلال تجاربكم، تجاربكم أو المشاهدات، لأن المشاهدات مهمة جدا. وليش ما قلتش تجاربكم؟ لأنه السؤال اللي بدي أطرحه عن شو أغرب واسطة مرت معك. ليش قلت مشاهدة مش تجربة؟ لأنه بتعرف إحنا بالأردن ما عنا واسطات، فبالتالي بجوز تكون تسمع أو مشاهدة. ليش تضحكوا يا شباب؟ شو قلت شي غلط أنا يا أحمد؟ قلت شي غلط؟ قصدك من المشاهدات؟ فكر انه عندنا واسطات. احنا ما عندناش واسطات بالاردن، ناش واسطات يا زلم. احنا قبل ما نعرف وين رايح المعامله ولك مين بيداوم هناك، مزبوط، وانت ماشي بالطريق بوقفك تبع النجد الشرطه، اول شيء بتوقع عينك عليه شو هو؟ اسمه. عادك بقول لك رجوب، فرضا قاعد مع واحد من الشباب من الرجوب، اول شغله بتقول له شلون عامر مباشرة، هاي ها، وعادي كأنك أنت وعامر شو أصحاب من 100 سنة. لك والله الحمد لله أمور كويسة وكذا. قالوا زم صحيح اللي سمعت، وفوت إيش تفوت أنت بهذا التكتيك، تفوت بتفوت بتفوت بتفوت. أخي جيبوا لك والله سامحني صارت مسكتك الكاميرا. ها راح كل جهدك ببلاش. الله المستعان، بالله يعطونا أغرب المواقف ها اللي مرت معكو من الواسطة. واحد عامر الكوري شو بيقول لي؟ أحسن واسطة بالعالم لما تكون تعرف واحد بمطعم شاورما.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: 0-6-5-800-700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو واليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: صباح الخير. صبحك ويرفعك يا ابو محمد، شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسعدك يا رب يطول عمرك. والله يا ابو محمد احنا شعب نحب الوسطات، احنا لو نفوت على اي دائره حكوميه تكون امورنا ماشيه، يعني ما بداش لا واسطه ولا بدش امورنا ماشيه الا نحكي مع حدا. نموت على الوسطات، موت موت.
1: لا عاد شو. يسعد صباحك عامر، ويا ريت تشوف تعليقي معك يا زن. انا امبارح رسبت بالرخصه للمره 14 وين مستمر. شكرا لك، احنا بدنا الديمومه، بدنا الاستمراريه وبدنا الطموح. 14 مره يا زلمه.

يسعد صباحك. أغرب واسطة، واحد بيحكي معي بدي أتواصل له يسجل مولود بالأولى بالأحوال، وبقول له هو بعده أمه ما ولدته. قالها بيحكي من عقله كمان إنه جد

0: معنا من بدر الجديد عمران. اهلا بك يا عمران، صباح الخير.
1: الله يسعد لي صباحك.
0: صباحك يا هلا.
1: والله العظيم انه الواحد هيك ما بيعرف يبلش يوم ورجوب.
0: الله ان شاء الله امورك دائما ماشي.
1: يلا يسعدك ابو رجوب. والله تظهر من معي قصتين.
0: القصه
1: الاول على الرخصه. هالزمانات رحت قدمت على رخصه ما كانش معي واسطه.
0: كويس.
1: المهم رسبت اول مره، ثاني مره رسبت، ثالث مره جبنا واسطه.
0: ايوه.
1: الشرط نادي علي بقول لي عمران، بقول له نعم سيدي، بقول لي يلا يا بطل.
0: شو يعني ناجح؟
1: ناجح، نجحت في ذاك اليوم.
0: انت بس قال لك يا بطل عرفت الموضوع.
1: انسى اموري طيبه عدت.
0: الموقف
1: الثاني.
0: ايوه.
1: الموقف الثاني هذا يوم من انا بشتغل بشركه.
0: ايوه.
1: وخلصت جامعه وبشتغل
0: ماشي،
1: وبعد الدوام بقى معي سياره بطقطق عليها.
0: اها.
1: بشتغل عليها. المهم مره والله جاي اوردر من شركه بدابوك.
0: ايوه.
1: تمام. المهم والله فت ودوصل الاوردر، قال لي شاب اترك لي اياه برا في كرفان في حارس حطه عنده.
0: ايوه.
1: المهم بقول له الحارس، بقول له هذا، بقول له كيف الواحد بقدر يقدم على الشركه هاي؟ ولا بقول لي انسى الموضوع، هاي كلها وزراء. اولاد وزراء.
0: ايوه.
1: الله اكبر يا زلمه، اقول ما نقدرش نقدم. وقال لي ولا بتقدم ولا على بالك. يعني لازم يكون معك واسطه قويه عشان تقدم على هيك شركات.
0: طيب قدمت ولا لا؟
1: والله قدمت بس على الفاضي.
0: ما حدا قال لك لا؟ لا عمران اسمع، ما نادوك لا عمران لا بطل ولا شيء. ها؟
1: لا بطل ولا شيء، اسمع يا واسطه.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. اي والله. علاء من اربد، صباح الخير يا علاء.
2: صباح الورد ابو محمد، كيف حالك؟
0: علاء يا سيد الله يحفظك.
2: شو اخبارك؟
0: يطول عمرك خير. ربي يسلمك
2: ويبارك. علاء الكساس من جديدته، كيف امورك؟
0: ونعم ونعم ونعم ونعم من اهل جديدته
2: ومن لحيتك. صلى على النبي
0: عليه الصلاه والسلام.
2: اليوم انا اكبر بطل بالمملكه.
0: اها.
2: قول ليش؟
0: ليش
2: بشتغل تطبيقات انا؟
0: ممتاز الحمد لله. قول.
2: معي بنات سنتين.
0: ايوه.
2: بدهم يروحوا على المدرسه. منطقة الرهبات. يعني لازم انت تسمح لنا انه يكون كل واحد معه هروة او قنوة.
0: ليش يا زلمة؟ ليش؟
2: لا لازم، لاني انا اليوم حاربت فوق 20 كلب.
0: والله مصيبة
2: قسما بالله يا رجل، انه الكلب لو هجم على البنت غير يأكلها
0: ولا قوة.
2: القنوة معاي بالسيارة تقدرت أخلصها منه.
0: صادق والله.
2: هذا يا أبو محمد، وبعده ما جاش الليل، يعني بصير الساعة 7:30 بعدها الدنيا ما طلعت الشمس.
0: صحيح صحيح صحيح والله بشتوي بكثر. الله المستعان. معنا عاكف من الزرقاء الجديدة، صباح الخير يا عاكف.
3: صباح الخير يا مختار.
0: هلا يا محترم.
3: يعني انا بحاول قدر الامكان اتجنب اشارك عشان ما احكي، بس انت
0: ليش احكي؟ ايوه.
3: بالنسبه للواسطه.
0: ايوه.
3: اقسم بالله العظيم انه الحياه عذاب في الاردن بدون واسطه. خلينا نكون منطقيين وصادقين.
0: يعني الواسطه كويسه بتقصد؟ ها
3: مش كويسه، اقسم بالله اقسم بالله بدون واسطه الوضع مأساوي.
0: مأساوي. ها
3: احنا بخير والبلد بخير
0: الحمد لله،
3: ان شاء الله نضل بخير. بس ما نجامل الشعب الاردني بحق الواسطه.
0: صحيح.
3: الشعب الاردني بدون واسطه بنذل.
0: الواسطه
3: لموظف صعلوك، لموظف، لاي واحد بنذل.
0: اما لما تفوت عليه عن طريق واحد بتفوت بعين قويه.
3: ها ابن عمي.
0: اقسم
3: بالله حل القسم.
0: وديت
3: ابني بسوق معي. ابني. بسوق معي، ابني الجامعي بسوق معي، انا بدربه.
0: ايوه.
3: بعدها رحت قلت انا عمري بحياتي ما اودي ابني واسطه، عشان انا بدي ابني بكره يطلع، انا بدي ابني.
0: ايوه.
3: رحت ودربته بدال 10-20 وهو سايق. 20-25 درس، وراح واجا المدرب قال له باذن الله امورك 100
0: ماشي.
3: وديته على يوم موعده على الترخيص. اقسم بالله الولد نزل علي اصفر، وابني مش يعني ابني زلمه يعني شرس. فاهم علي؟ نزل مسطول. بقول له يابا شو فيه؟ ناس غلط عليك؟ قال لي لا يابا لمسني، يابا انا ما بدي ارخص. يا ابن الحلال كيف لمسك؟ قال لي يا رجل ولا خلاني اسوق، بس يقفل، بس هذا يدعس بنزين، يضرب بريك. قال لي يابا انا ما بدي ارخص، ما بدي اقطع رخصه. قلت له لا يابا ودي اقطع رخصه. شوف الاقدار، حكيت مع واحد شاروه من عندي
0: ولا تهون.
3: الو، قلت له 1 2 10.
0: ايه
3: اجت فحصه الثاني مع مين؟ مع نفس الشخص.
0: ايوه
3: طبعا. ها ونقول له لا يا ابن الحلال انت ليش ما قلت لي؟ قال له شو اللي اقول لك؟ قال له يا ابن الحلال ولا اي شيء، لف ورجع مبروك يا زلمه. هذا وجع قلب، وش انا عملته؟
0: انا
3: بتوجع قلبي. طب اللي ماله ناس شو يسوي فيه؟
0: الله المستعان يعاك، الله المستعان يعاك.

0: معنا احمد من قرى العمر بالكرك. احمد صباح الخير يا احمد.
1: صباح الخير، كيفك يا سيدي؟
0: سعد صباحك يا سيدي،
1: كيف امورك؟ ايش اخبارك؟
0: والله بشرك باحسن حال.
1: الله يطول عمرك يا رب ويسعد صباحك.
0: الله يحييك.
1: استاذ عامر، انا بدي اقول لك قصتين صغار.
0: ايوه.
1: اول واحده اختي الله يرضى يسلمي لك يا رب.
0: امين وسلم.
1: فجانه طلع عندها تدريب.
0: ايوه.
1: لازم تتدرب شهر ولا شهرين بالمستشفى. أسأل من باب الحذرية عشان ما يقولوا كاني ومانيك وحطوا هالبنات، كل بنت هي اختارت مستشفى، حطوا في كل مسافة 4-5 مستشفيات وكتبوا أسميهم وأوراق صغار. أنا أجي أسحب من قرعة، كنا 20 طالب ولا 18 طالب، من ضمنهم في طالبة بنت لرئيس القسم.
0: أيوه.
1: عشان إيش؟ بعيد عن الحذرية، خلاص اللي بيطلع على هالمستشفى تروح عليه.
0: أيوه.
1: يعني ما بدنا نحن نختار. والله راحت سحبت إيدها. فلانة طلعت لها مستشفى، فلانة طبعا أسامي في أسامي تكرر، بنت رئيس القسم طلعت لها مستشفى ما عجبت، راحت غابت ساعتين ثلاثة، أجت الدكتورة قال والله اسمع، قال في شوية بنات اعترضوا بدنا نرجع نعيد القرعة مرة ثانية.
0: يعني اعتبروا البنت مجموعة.
1: وطبعا بطريقة غير مباشرة يعني، وما حاكوا.
0: أيوه.
1: ولا الظلين نعمين، رجعوا سحبوا مرة ثانية، غابوا نص ساعة زمان، قال والله برضو مرة ثانية مجموعة بنات احضروا. وشو هالسالفة يا رجل؟ وشو هالبنات؟
0: أيوة.
1: طبعا هالبنات يعني هن كلهن على العدد، كنا 20 و18 بنت.
0: ايوه.
1: اختي قاعدة يعني طب انا هذا كويس، طب انت كويس؟ قال والله احنا طبعا مين اللي اعترض؟ لا سمح الله داري من. سحبوا والله العظيم ثلاث مرات لحد ما زبطت مع بنت رئيس القسم. لحد ما زبطت معها طلعت المستشفى اللي بنسبها.
0: تعرف شو المشكلة؟
1: هسا ولا قطعنا بهرج. شلون السالفة؟
0: هات السالفة.
1: أجت نفسي مرن علي يا أخوي واحد من. قلت بتحكي لي والله أنا سحبت مرتين. طلع لي مستشفى يعني بنفس المرتين مستشفى كويس وقريب، إحنا هنا سكان عمان. لكن بعدين اللي سحبنا مرة ثالثة طلع لي يعمل مستشفى ثاني والله بعيد والله ها. وجينا من نحكي وحكوا قال عادوا القرى، قال وإحنا أغلبية البنات اللي طلعوا في ثالث مرة ما حد راضي عن هالقرى، ورحنا حكينا قال لا خلاص بكفي ولا بكفي شو.
0: أيوة.
1: والله العظيم ما خلينا واسطه في الدنيا لحد ما نقلناها على المستشفى اللي بدنا اياه، كل هذا عشان بنت رئيس القسم يطلع لها المستشفى اللي بده.
0: ما هو صلي على رسول الله
1: عليه الصلاه والسلام.
0: الان احنا بالاردن موعنا سولافي كمان، بدريش كيف انها. قل لي كيف.
1: كيف
0: انت الان مسؤول كويس
1: صحيح.
0: اجي عليك واحد من قرايبك والموضوع عندك انت صاحب القرار فيه، تعرف اذا ما بتمشي له شو بواسطه شو بصير يقول فيه، شو بصير يقول لك، شو بقول لك، بس انت لحالك جاوبني شو راح يقول.
1: هذا يا عمي بقيم الدنيا عليه.
0: الله المستعان. ما هي ثقافه كمان، والله هي ثقافه يا احمد، ثقافه
1: والله كمان شغله صغيره بس اخر شيء. ترى احنا طبعنا من يوم يومنا.
0: أيوه.
1: احنا جينا عمان تقريبا من 4 سنين وجاي.
0: ايوه.
1: منحب الجيران ويعني طول عمرنا عايشين بقرية ويعني بنحترم الكل بنودي الكل. صار معي موقف ترى تحديدا اليوم قبل ساعة، والله طالع على الدوام ساكن ترى أنا بشوفه بدران.
0: أيوة.
1: طالع على الدوام جار إلنا ترى هو بالشارع اللي ورانا هو بالشارع اللي عندنا يعني.
0: أيوة.
1: مشي كأنه عنده كلب يعني كلب وهم ربيه. طالع فيه طبعا الأولاد نزل الله يخليه لك نزل الأولاد راحوا على المدارس أجل باص، أنا بعد 10 دقائق ربع ساعة شغلت نزلت على السيارة. طلع فالت الكلب من الحالة على الحبل.
0: أيوة.
1: وماشي أنا والله بدأ نازل من باب العمارة بدأ أركب على السيارة.
0: أيوة.
1: قال ولا قال بنادي على الكلبي على الكلبي. قال ما تقربي ما تقربي أحد. والكلبي هاجم علي. شو ساوي ويش ساوي والله ما أدري.
0: ما تقربي أحد.
1: زعل الجار، الجار زعل قال إيه والله لا أطلع عشتك ولا أروح على المحافظ ولا أروح على المصر. قلت له يا عم أنت مقول عدلك، إذا ما أنا منيح إنه جي علي، لو جي ولد شو بده خلصك مني ولا شو بده خلصك؟
0: والله إنك صادق، والله إنك صادق.
1: قال ما تقربي أحد بقول لها.
0: قديش صار لك بعمان؟
1: 4 سنوات.
0: بعدك مش شايفش. الله يسعد صباحك أحمد.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك. يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: إلك عجاج.
0: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، بحثا خلاله التطورات الإقليمية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ترامب يقول إنه يريد عقد قمة مع بوتين عندما يكون مستعدا لإبرام اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. ترامب يؤكد أن الحملة العسكرية المتجددة على إيران لن تستمر طويلا. البيت الأبيض يقول إن نفط الصفقة مع فنزويلا قد يصل إلى الاحتياط النفطي الأمريكي في تشرين الثاني. الحكومة الفنزويلية توقع اتفاقيات نفطية جديدة مع شركة شيفرون الأمريكية لتعزيز الاستثمارات وزيادة إنتاج النفط. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن البحرية الأمريكية تنفذ الحصار على إيران بصرامة. شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شمال شرق رام الله.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: ألو،
5: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
4: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
5: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من

0: عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
1: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
2: أتي وأشواقي لأستاذنا الكبير أستاذ عامر رجوب كل الحب والاحترام الله يسعد لي هالصباح وصباح المستمعين وصباح الطاقم الإذاعي فردا فردا سيدي
3: يلا حيك سيدي.
2: بالنسبة للواسطات سيدي إذا عمستوى فنجان القهوة بده واسطة عندنا بالبلد يعني أنا مثلا صار معي موقف كنت واقف طابور
3: أيوة
2: على تعاون من محلات من محلات هالقهوة هاي اللي بتبيع القهوة بنص من دار 60 قرش حسب كل محل لأني بعرف واحد من تعاون الصيني السريع مشاني شوف لدرجة فنجان القهوة يا أستاذ عامر يا أسطورتنا بدها واسطة بس أنا سريع مع أنه قدامي إيش طابور حدث ولا حرج
4: صباح الخير أخوي عامر صباح الوطن صباح كل إشي حلو
3: سعد صباح
4: هو عايب جنبي شاب احنا متأخرين على الدوام بس هو معاه واسطة
3: أيوة
4: ما يصير عليه إشي
3: آه
4: أنا بالنسبة لي والله غراك الهواء
3: بشفاعته يا زلمة بمشي معاه
5: أنا قصة طويلة يا برجوب توجع القلب والله
3: لا
5: بس من ضمن الأسئلة يعني من ضمن الأسئلة اللي انسألت لي بمقابلة لأنهم بس دائرة حكومية معينة بس بدهم شخص معين سألوني العدوان الثلاثي على مصر متى قام
3: أيوة.
5: مع أنه أقسم بالله جبت الأول في الإنجليزي الأول في الآي كيو الأول في التخصص كانوا بدهم مهندسة كهرباء
3: طب شو دخل العدوان الثلاثي على مصر؟
5: الثلاثي على مصر متى قام أو مين الدول كأنه مين الدول
3: طب وشو دخلوا بالهندسة
5: يعني؟ الله الله والمسلم.
3: ولا ثقافة عامة يعني.
6: صباح الخير أخوي عامر
3: صباح الورد
6: يعني أنا معك أخوك حسام المؤمني
3: ونعم
6: أنا موقف صار معي نفس الشيء أنا ابني كان بالجامعة الهاشمية بالجامعة الأردنية
3: أيوة.
6: فكان طالع له اللهم صل على سيدنا محمد كأنه فرنسي وآدابه زي هيك معدله كان بالأدب أيام الأدب هذا الحكي قبل 4 سنين فأنا الولد حاب الفقه وأصوله وحاب يدرسه وكذا على حساب شو اسمه مش الجسيم يقول إنه مثلا على الحساب العين المكرم الملكي
3: طيب
6: فحاولنا ما قدرناش يوم الأيام أنا بداهم كازية أنا كنت مدير محطة محروقات
3: أيوة
6: فمرق معي جنبي واحد فماخذ الكافتيريا اللي كان بالجامعة
3: أيوة
6: فبحكي أنا وياه بدرت شابو أنت بداهم قلت بالجامعة كذا ما أول مرة ثاني مرة عبى بنزين من عندي بطلع باتجاه شفا بدران فبقول له يا زلمة الولد هيك هيك هيك والله العظيم أنا عارف شو قال لي خلاص عندي استغربت بقول له عندك قال لي خلاص أنا بقول لك عندي قلت له خلاص والله توكلنا على الله
3: أيوة
6: فعلاً خلال 4-5 أيام ما حسيت إنهم ناقلينه على الفقه وأصوله
3: يا سلام
6: فبتقول الواسطات
3: يا سلام
6: قسماً بآيات الله يعني إحنا بلد متعودين خلاص صارت عندنا الواسطة ثقافة إذا أنت ما معك واسطة ما بتمشي أقول لك ما بتمشي على المخبز ما بتمشي على على على محل الفلافل
3: الله المستعان الله المستعان معنا من جبل حسين أشرف أشرف صباح الخير
7: صباح الخير أستاذ عامر
3: هلا سيدي يسعد صباحك
7: أنا بس بدي أعيد لبداية الحلقة لما حكيت عن الشرطة لما بشوف رجوب إحنا كمان أنا موظف بسيط
3: أيوة
7: من عشيرة الخطاط
3: ونعم
7: وفوتوا على والنعم منك أنا مواليد عمان

0: ابوي الله يرحمه عمره 86 سنه
1: وام
0: وليد عمه.
1: نعم.
0: بيجي ناس بده يمشي معامله بصير يقول لك فلان خدمت معاه ب 72 في قريه فلان. بصير تقول له والله ما بعرفه. ايه انت مش ابن فلان؟ والله طيب ما انا اسمي على القارمه موجود.
1: ايوه.
0: طيب اطلع باخذ عندك انطباع انك والله انت مش نشمي.
1: لا ما بتساعدش. ما بتساعدش.
0: طب انا ما بعرفهم شو اقول لك عنهم
1: بدلا. بدك تمشي معاه يا اشرف مشي معاه.
0: بعدين في شغله ثانيه استاذ عامر من نوع من الواسطه.
1: ايوه.
0: عملتك ماشي. بكون واقف على الدور بتلاقي معاه صاحبه بتفضل بقول له شو بتطلع يا اشرف؟ قال بركي عرفت ناس.
1: اسمع اسمع اشرف هاي مهمه هاي مهمه اللي بتفتل مهمه بلكي عرفت حدا
0: الدوائر الحكوميه بدور على قارمه لنا طب انت شو بدك من تواقف على دورك
1: وماشي الامور
0: وماشي الامور وبيجيك واحد بقول لك والله انا من طرف عامر رجوف طب احكي لي تليفون طب شو بدي اقول مع عامر بدي اقول له خلص هاي قرابتك عندي
1: ايوه
0: دير بالي عليه ما هي كمان بعض الاحيان والله احنا كموظفين بنتعرض لشغلات والله مرات بتحرجنا
1: الله يوسع
0: والله يا استاذ عامر اللي بيسالني بقول له احنا الخطاب بثلاث فروع في شيء بالكرك في شيء بعجلون في شيء بجديده نقي اللي بدك اياه وانا منهم
1: يا سلام
0: بدك تقول له
1: والله بدك تمشي له بدك تمشي له شو بدك تسوي
0: بدك تمشي وهو بده يحرجك وبده يطلع عليك بانطباع او صوره نمطيه يعني سوري اني احكي ايه ساقط ما ساعدني
1: ويا ويلك اذا بتلاقيك
0: انت
1: اسمع اسمع اشرف اذا بتكون انت مداوم فرضا وزعلان زعلان عادي زعلان باي بني ادم بزعل فات عليك واحد وانت زعلان وحالتك حاله ومهموم بروح ولك اقسم بالله اول ما فتت علي يا زلمه تقول كذاب حبوه الله اكبر وجهنا الله يسعد صباحك يا اشرف
0: ويا استاذ عامر واذا مشيت لك وحده
1: ايوه
0: مثلا انت بتداوم بمؤسسه خدماتيه مره كبيره تقول لك نسوانجي
1: لا حول ولا قوه الا بالله
0: والله في شغلات والله انطباعات ترى صور نمطيه كلها
1: صحيح صحيح صحيح
0: والله
1: صحيح
0: اسمع الواسطه موجوده موجوده
1: صحيح
0: وانا امراض كثير بشارك في عندكم ناس من الرباطه بقول له والله قرابتك انا من القطاطه
1: الله يسعد صباحك يا اشرفي والله عريس السعب الربابة ما لك وماله معانا محمد من حي معصوم صباح الخير يا محمد
2: أهلا أستاذ عامر كيف حالك
1: هلا يا سيد الله يحفظك
2: الله يرضى عليك يا رب
1: بارك
2: والله
1: فيك
2: الواصفة والله الواصفة وين بكان بتلاقيها
1: صحيح
2: صار معاي موقف صار معاي موقف عامر رحت على دار حكومية وقلت مدير مكتب
1: أيوة
2: الوزارات قلت له بدك على معالي يقول لي ممنوع روح على مدير روح على فلان وعلى فلان قلت له ابن حلال انا حكي معاه فلان فلاني قال لي خليه يجيني اقسم بالله العظيم يا استاذ عامر يقول لي ارتاح اقعد فات دقيقتين وجهوا على القهوه اقسم بالله العظيم هي بعد بدي اهل بيت جمعه يشهد علي الله بدل بطلع على حالي هيك انا قاعد بمخرب مو موافق والله معاملتي خلال دقيقتين
1: تفلو مثلك
2: دفع الرسوم ومشى معاملتي وظلت مروح
1: تعرف لو مثلك شو بعمل محمد تعرف لو مثلك شو بعمل بس تجيني هالقهوه والله لا ارجع واحط جرعة على رجل وامسك التلفون احكي معي واحد بعرفه قول له بعت الاسهم سوالف ما
2: يا رجل يحكي معي بالرسومه اقول لك يحكي معي المدير مكتبه ويحكي معي بالرسومه يقول لي عمي روح على الفلاني
1: ايوه
2: قلت له انا حكي معاه فلاني فلاني قال لي خليه يجيني والله يا استاذ عامر خلال دقيقتين هو مش نفسه اللي يحكي معي بالرأس وشوفه هو مش معامل كامل قدامي
1: والله انك صادق الله الله المستعان قول يا محمد الله يستعان معانا محمود من دابوق محمود صباح الخير
3: باي طبعك من كل خير ابو محمد كيف
1: هلا يا سيدي طول عمرك ويحفظك هلا يا اخوي
3: الله يسلمك انا بدي احكي لك قصه بس قصه ايجابيه سيدي
1: ايوه
3: احدى الجامعات الخاصه برح هو ايساد حصول على الدكتوراه من بريطانيا قدموا بنات سنتين واحدة يعني خريجة الجامعة وموظفة الجامعة أولى دفعة وكل شيء عندها ممتاز ومنطبق الشروط عليها
1: ماشي
3: واحدة من ثلاثها بدها تتخرج الفصل الجاي
1: بعدها مش متخرجة بعدها مش متخرجة الثانية
3: بعدها مش متخرجة يسمح انك تقدم اذا انك مش خريج
1: ماشي.
3: طبعا هذه البنت الغير خريجة يعني مش منطبق عليها الشروط واصلا شرط العمر مش منطبق عليها
1: ايوه
3: فكرت في اجتماع القسم بالكلية 13 عمر هيئة التدريس. فتبقت واحدة من أعضاء هيئة التدريس إنهم ما بدهم البنت اللي منطبق عليها الشروط، بدهم البنت الثانية.
1: أها. يعني
3: فأوصوا إنها تكون البنت هاي الغير منطبق عليها الشروط أصيل وبديل، في حدا بيكون أصيل
1: وفي حدا بديل. كويس.
3: فطلعت هذه المغلف أو طلعت هذه التوصية لعطوفة رئيس الجامعة الله يذكره بالخير.
1: أيوة.
3: فرفض البنت، رفض البنت الغير منطبق عليها الشروط، قال هذا ما بيصير، هذا مش عدل، هذا البنت بنت جامعتنا ومنطبق عليها الشروط، سواء العمر سواء المعدل.
1: الله يجزي الخير.
3: ففي شيء إيجابي. إحنا الوسطات بالأردن دائما أنا بقول إذا ما بتعرف الخباز بالصريح ما بتأخذش رغيف خبز مرتب.
1: صحيح.
3: ففي ناس لا بالأردن موجود في وسطات يعني مش ما بنختلف عليها، لكن برضو مثل هاي الشخصيات وهذا النموذج لازم إحنا نحكي عنه.
1: صحيح.
3: سبحان الله. وهل البنت في هلأ في بريطانيا؟
1: الله يا ربي يسر أمورها، الله يا ربي يسر أمورها يا محمود، الله يسعد صباحك والله، والله إلنا جارب بيعغاز بكمات ماشي ثمر. فوقفت قلت له بدنا أسوان غاز، قلت له والله يا أحمد إنك يعني تعطيني جرة كويسة ونظيفة دير بالك علينا زي، قال يعني شو يعني أنفخ فيها؟ صادق. قال لي جرة مثل هالجرات شو بدي أعمل لك فيها؟ هو صادق. معنا فادي من الياسمين بعمان. فادي صباح الخير.
4: يسعد صباحك أستاذ عامر.
1: هلا يا سيدي، يسعد صباحك
4: أستاذ عامر. أنا أحكي لك شغلتين سريعة. الشغلة الأولى، بالزمانات درسني دكتور بالجامعة مش أردني، هو يعني هو من الجمهورية العربية السورية.
1: ونعم.
4: فسألنا سؤال بإحدى المحاضرات، قال أنتم مع الواسطة ولا ضد الواسطة؟ طبعا نحن طلاب جامعة جاوبنا جواب مثالي ضد الواسطة، ضد الواسطة. فقال كل إجاباتكم خطأ. ليش يا دكتور؟ قال أنا مع الواسطة، طول ما في بوطننا العربي واسطة عشان تأخذ حقك فأنت لازم يكون معك واسطة لتنتزع حقك.
1: اها، بتعرف شو المشكله يا اخوي فادي؟ بتعرف الواسطه بالاردن يعني انت لما انا اعمل واسطه وانا لا اعمم، ترى الواسطه اللي بتعملها عشان تاخذ حقك بس،
4: ما هو هذا اللي بحكي لك اياه،
1: او عشان تضمن العداله الحقيقيه في اي لجنه او في اي توظيف بس.
4: طيب الشغله الثانيه هي واسطه ما تمت. انا زميلي اجا احد المراجعين قال له يا اخوك انا مستعجل مشيني، قال له طيب ماشي، قال له يا اخوك انا بداوم بالمكافحه مشيني بدل حق اروح دوامي.
1: ايوه.
4: هسه زميلي لما سمع كلمه المكافحه قال له اهلا وسهلا فيك تفضل شو تشرب مش عارف ايش، المهم مشى له هالمعامله على السريع خلص. لما بده يروح الزلمه قال له بس يا اخوي تعطيني رقم تلفونك بنحتاجك، نقل رقم التلفون، قال له بس يا اخوي انت وين بتداوم بالمكافحه؟ قال له انا مكافحه القوارض والحشرات بمعنى عمان.
1: يلا استفاد الشاب.
4: قال له طب والله على البنت في الطريق.
1: بس والله انه شاطر زميلك من المكافحه. الله يسعد صباحك يا فادي والله. معنا احمد من قريه صمد باربد، تفضل يا احمد.
5: استاذ عامر الله يصبحك بنوار النبي يا رب.
1: يصبحك ويربحك بنوار النبي.
5: الله يسلمك، كيف صحتك؟ طمني عنك.
1: ربي يديمك ويكرمك.
5: معلمي في عندي مشكلة مع شركة الكهرباء. أنا
1: تكرم
5: الله يعزك يا
1: ما لهم عليك. شركة الكهرباء،
5: شركة الكهرباء يا سيدي العزيز، صار عندي ارتفاع بونتية من شركة الكهرباء 28/11 السنة الماضية.
1: أيوة.
5: أنا علما أنه أجهزة جديدة اشتريت من شهر 7، اتجوزت أنا بشهر 7.
1: الله ريته مبروك.
5: الله يبارك فيك وطول عمرك.
1: أيوة.
5: وهذا اللي صار معي بارتفاع بونتية.
1: لحظة، الأجهزة اشتريت نقصات؟
5: ثلاجة وغسالة وجماي وسبوتات ونينات، أثاث كامل من البيت يعني.
1: إقساط؟
5: والله إقساط.
1: الجلاية قبل الغسالة جت يا أحمد؟
5: والله.
1: أنا عاد شو؟ تكرم يا أحمد. أيوة أبعك. تكرم. عمر حلوا له مشكلته، بعد أمرك حلوا له مشكلته.

0: الله يسعد صباحك أبو محمد. أول واسطة بالتاريخ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري.
1: نعم،
0: هاي أول واسطة.
1: نعم صحيح، بس هاي واسطة حميدة، هذا نوع من أنواع الدعم لسيدنا موسى عليه السلام. الدكتور إبراهيم البدور صبح بجولة، افتتح 8 عيادات تخصصية في الموقع السابق لقسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة، جرى نقلها إليه من طوابق العيادات الخارجية بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وتجهيزه، وذلك عقب نقل خدمات الإسعاف والطوارئ إلى مستشفى عمان الميداني. الله يجزيهم بالخير إن شاء الله. معاذ من الرمثة، صباح الخير يا معاذ.
2: صباح الورد، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الله يسلمك وبارك فيك.
2: الله يبارك عمرك، الله إن شاء الله بضلك صوت للأردنيين كلهم.
1: إحنا وياك يا رب يا أخوي معاذ.
2: الله يسلمك، بعد إذنك بدنا واسطة اليوم، مش بدنا تسولفك عن واسطة، بدي واسطة منك.
1: تفضل.
2: يا ابن الحلال، رحنا على البلدية، ما حداش استقبلنا ولا أخذوا ملاحظتنا.
1: أي بلدية؟ الرمثة؟
2: بلدية الرمثة.
1: ليش؟ جمال أبو عبيد فيها مزبوط؟
2: طيب. لا من جمال أبو نايف فيها، من جمال أبو عبيد. قال لي أنا أبو نايف وروح وين ما بدك.
1: طيب.
2: فكرها مضافة هي. قال لي أنا أبو نايف وروح وين ما بدك.
1: طب أنت شو بدك منه؟
2: مطب. قل شو بدي منه؟ عشان أحمي بناتي ما يندعسنش.
1: وين المطب بدك إياه؟
2: مش باب داري، مطب على شارع فتحوه. وعليه إذا ما عليهوش عليه كل يوم 150 شاحنة، مش 150 سيارة صغيرة، 150 شاحنة.
1: بتمشي.
2: عليه فوق 100 باص.
1: شارع بلدية ولا شارع أشغال؟
2: شارع بلدية ولا شارع بلدية؟ شارع الأربعين بلدية.
1: طيب اسمع.
2: نعم.
1: ابعث.
2: وديت لك فيديو على الواتساب تبع.
1: ماش كويس، بس ودير الفيديو، ودير اللوكيشن. ها؟ بعث لي اللوكيشن.
2: وديت لك فيديو، هسا بعث لك اللوكيشن.
1: ابعث لي اللوكيشن عمر. ابعثوا للأشغال مطب. معانا أحمد من بني كنان، صباح الخير يا أحمد.
3: سلامات أخذ أبو عامر، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: يا هلا يا أخوي،
3: الله يعطيك العافية. والله بدي أحكي عن أغرب واسطة يعني صارت قدامي.
1: أها.
3: ويعني وكشفت اللي قدام المسؤول اللي كان بالمستشفى، ولكن يعني دخلنا بصياح والله سترنا لما طلعنا بحبسة. كنت أستاذ عامر قبل تقريبا 10 سنين رايح راجع. إلي مراجعة بأحد المستشفيات الحكومة، الناس نذكر اسمها.
1: طيب.
3: ظليت قاعد على الانتظار تقريبا ساعة.
1: ماشي.
3: كل شوي يفوت واحد مع واحد، يفوتوا لجوا يتعالج. يعني حتى وأنا قاعد كان في أحد المسنين بده يفوت جوا على طبيب، واللي هي الممرضة بتقول له
1: عالدور
3: حجي طواري ممنوع تدخل لهون. قلنا مش مشكلة، خلينا نظل ساكتين.
1: أيوه.
3: بعد شوي واللي هي جاي مسؤولة القسم، ولا بتقول مين شاك انه في ناس دخلوا بالواسطة، وانا على استعداد اوقف معاه.
1: ايوه.
3: رفعت ايدي قلت لها انا لو سمحتي. قالت شو المشكلة؟ قلت لها يا اختي فوتي على الطبيب جوا وشوفي قديش عدد اللي مسجلين عنده. فاتت لجوا واللي هم مسجلين عنده اللي مراجعين تقريبا 70 بني آدم.
1: ماشي.
3: وتلت عالي على الكشف اللي مسجلين برا، واللي هو قديش رقم أستاذ عامر؟
1: قديش؟
3: واللي هو رقم 50. قلت له تفضل يا أختي، هاي 20 واحد هذول داخلين على الدكتور بدون واسطة، بدون ما يسجلوا.
1: صحيح.
3: إحنا مستشفى. وما قلت له يا عمي تفضل يا عمي. ها. قلت له هسه واحد من القاعدين المسنين. أنا والله ليش حبيت أحكيها أستاذ عامر؟ لأنه والله في ناس بكونوا قاعدين برا مريضين وكذا، بيجي واحد يعرف واحد من
1: بفوتوا على السريع. صحيح صحيح صحيح.
3: وبيجي باخذ دوره.
1: صحيح.
3: وهاي انا بس حبيت اوصل استاذ عامر.
1: الله يجزيك الخير.
3: المصادفات اللي صارت جدا.
1: لا الله يجزيك الخير. شوف والله العظيم مثل هاي الحالات، الاصل الكبار في العمر على وجه الخصوص يكونهم الأولوية، والسيدات الكبار بالعمر يكون لهم أولوية، وخصوصا بالمستشفيات حسب الحالة الصحية. وللأمانة بتصير اللي بتقوله يا أحمد، وبصير كثير وكثير وكثير. معنا بندر من طبربور، صباح الخير يا بندر.
4: صباح الورد، كيفك سلامة؟
1: هلا يا أخوي، هلا يا بندر.
4: أخوي أمد أقول لك عن شغلة ما صارت مع حدا غير، أنا متأكد يعني.
1: هات
4: سمع. سايق باص بعرف صعبة روية. دور كثير هذا واسطتي يعني. طلعني قال أقعد هون وشخص.
1: أيوة.
4: هاي واسطتي. ما في دقيقتين طلعت بنت تاني يقول بمون عليك تقوم عنها شوي. ضبط عنها شوي. لأن أول ما طلعنا لما وصلت الدار وأنا على الواقف بتقول ماذا هيك واحد الله يخدي هيك واحد.
1: بس اسمع بس كويس يعني اللي قاعد محلك بنت
4: هيك ولا هيك أصلا هو شايني شايني بنت ولد المهم من الصالح.
1: الله يسعد صباحك يا بدر. الله يسعد صباحك.
5: يسعد صباحك اخ عامر. بخصوص الواسطه سيدي العزيز، انا اسمي ركان وفي صديق ثاني لي اسمه ركان. انهم ركان الثاني حاط واسطه له زي ما تقول بده يروح على موقع ممتاز، فانا داخل على المسؤول بموضوع ثاني مختلف. المهم لما دخلت عنده فبقول لي انت ركان اللي حكى عمك معي امبارح عشانك، فاستغلت الموضوع قلت له قال انت اللي طلبت تنتقل على الموقع الفلاني، قلت له سيدي انا طلبت تنتقل على الموقع الفلاني. المهم ويناديني عنده ويكتب قدامي ينقر ركان الى لا لا لا لا منهم. المهم انتقلت ركان الثاني رجع لنا على الواسطه تبعته، فحكوا قال عمي ابننا ما انتقل عمي والله قدامه وقع. قال لا هذا اللي لقيته واحد ثاني. المهم ورد لحقني على الموقع. المهم خدمنا وخلصنا خدمه.
1: بس سؤال ركان، ركان
5: الثاني مسكني انت اللي انتقلت مكاني، كل ما يشوف حد هذا انتقل على اسمي، هذا اسمي نقله انا وسطته. وظليت لما خلص خدمه هو فضحني
1: بس ركان الثاني. بس ركان سؤال يا زلم، يقول الحمد لله انه المدير ما رجعك، قال لك صار خربط احنا مش قصدنا ركان انت، قصدنا ركان ثاني. الاسبوع الماضي طرحنا سؤال الخميس الماضي اذا بتتذكروا حول الازدحامات في عمان وما هي الحلول، وسمعنا من الناس حلول كثيرة، حلول كثيرة. ولأنه البرنامج له غاية وله هدف، والهدف من هذا البرنامج ليس فقط أن نعرض المشكلة بقدر ما أن نجد لها حلا. اليوم رح يكون معنا الأستاذ محمد الأمين، هو مالك شركة رادارات وكاميرات مراقبة، خرج معنا قبل أشهر وتحدث عن الكاميرات وآليات الكاميرات. الرجل يحمل حلا للازدحامات في عمان على وجه الخصوص. بعد الفاصل إن شاء الله نستقبله ونستمع إلى بعض الحلول التي سيقدمها بالصوت والصور إن شاء الله.
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف،

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
0: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية، لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. وتباعا لملف أزمة العاصمة عمان معنا الخبير في المدن الذكية وليقدم لنا حلولا مرورية لحل الأزمة في عمان. أهلا بك يا أستاذ محمد أمين.
1: هلا بالمهلي.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: نشترط شرط ولا نسمع الحل وبعدين نشترط؟
1: شو الشرط؟
0: ما تكونش ما أي حل ما ندفعش فيه.
1: طبعا
0: هاي اهم شيء.
1: ماشي.
0: عرفت علي؟ لانه هون شو الناس بعض الناس شو بتقول لك؟ بقول لك يا اخوي فرضا انه احنا نقص عنا الموازن شوي، بقول لك ارفع الضريبه هناك تيجي راس البطاقه. احنا ما بدناش ندخل الان هذا المدخل.
1: تمام
0: سيدي، بدي اسالك سؤال.
1: تفضل.
0: لماذا اصبحت اول شيء ازمه السير في عمان بهذا الحجم؟
1: لها عوامل كثيره. بتقدر تقول في البداية البنية التحتية والتخطيط وسلوك السائقين. الجوريثم متصلة مع بعض نوعا ما ومرتبطة. أساسها بيبدأ من البنية التحتية، بناء عليها بيطلع عنا سلوك السائقين بناء على الموجود من البنية التحتية. التخطيط برجع من أول وجديد مشروط في البنية التحتية وإيش المجالات اللي ممكن نطور أو نرجع نعيد التخطيط أو نحسن فيها. هذا مجمل اللي هو الأزمة الموجودة حاليا في الأردن. طيب. ومتعارف عليها بالشرق الأوسط.
0: طيب كيف بدنا نحل المشكلة؟
1: أول شيء بدنا نحدد في عوامل محددة إحنا بناء عليها نقيس ونشوف شو وين مجال وين مكان اللي لازم إحنا نحسن ونعدل فيه.
0: ممتاز.
1: هلأ في عنا أول شيء اللي هو الخريطة الوظيفية لكل طريق. يعني شارع الجامعة الأردنية من عند دوار الداخلية لغاية دوار سويلح له خريطة وظيفية. احنا خلينا نسميه محور. هذا المحور له خريطه وظيفيه.
0: ماشي.
1: بتعد مستشفيات، بتعد مراكز صحيه، بتعد جامعات، بتعد مراكز خدمات، مراكز صناعيه، مناطق اقتصاديه. هاي اسمها خريطه للطريق. هلا شارع الجامعه الاردنيه من اسمه مجهز ومصمم لتسهيل حركه دخول وخروج. خلينا نحكي الجامعه الاردنيه.
0: صحيح.
1: ككوادر وطلاب.
0: صحيح.
1: بتحكي لك عن تقريبا 40,000 طالب.
0: هاي 40,000 طالب
1: او 49,000 بعتقد. هلا هاي كل يوم هذول راح يروحوا على الجامعة الأردنية.
0: هذول غير المستشفى،
1: غير الكوادر، وغير اللي بروح بوصل أولاده على الجامعة، وغير اللي عنده مراجعات أو بده يروح مركز الدراسات مثلا أو بده يسجل.
0: صحيح.
1: أو بده يستفسر أو بده يدفع.
0: صحيح.
1: غير مستشفى الجامعة.
0: صحيح. غير السكري
1: مثلا.
0: صحيح.
1: الله يشافينا ويعافينا الجميع يا رب. فهذه المنطقة عاملة ضغط. هلأ عندنا حاليا في الأردن الجامعة الأردنية المكان اللي هي موجودة فيه عامل ضغط كبير على منطقة ضاحية الرشيد. لانه الشارع الخلفي الموازي، خلينا نحكي الشوارع اللي خلينا نحكي بتفرغ، بسموها اللي هي السبيل اوت اللي هي بتفضي. الشوارع المفرغه صغيره وضيقه ومحكومه بالسكان الموجودين.
0: ماشي.
1: هلا في عندك في ظهر الجامعه الاردنيه السكان الموجودين الساكنين بدهم يطلعوا على دوامهم.
0: صحيح.
1: بعد طيب في عندك الشارع ضيق. هلا اللي جاي الجامعه الاردنيه صفت مغذي اكثر من شارع الجامعه. فعندك بيجوا عن طريق التعليم العالي، بيدخلوا من الشارع تبع التعليم العالي وبيطلعوا الشارع الوحيد اللي بيدخل خلف الجامعة الأردنية اللي هو جامعة الأميرة سمية. بعتقد فهذا طلوع بس مسرب واحد رايح جاي وموجود على تقاطع للناس اللي جاي برضو من إشارات مسجد الجامعة. فكلهم بلتقوين في هذه المنطقة، فهذا بيعمل اكتظاظ رهيب جدا جدا.
0: صحيح.
1: غير أنه فيه موجود كمان 3 مدارس في المنطقة وموجود مستشفى الجامعة الأردنية.
0: صحيح.
1: هذا مثلا مثال بالنسبة لمحور اللي هو دوار الداخلية دوار سويلح.
0: نعم.
1: هلا من دوار سويلح لغايه خلينا نحكي الدوار الثامن او طريق المطار. هذا برضو محور. هذا ما بغذي مناطق صناعيه وبغذي المدينه الطبيه وبغذي مناطق تجاريه زي خلده وزي دابوق.
0: صحيح. وعندك البزنس بارك اليوم والجامعات الموجوده.
1: نعم. هلا احنا في بالعاده بنسال الدول بشكل عام ايش الجيرني روت اللي بدكم اياه. يعني هلا اكبر جيرني موجوده في الاردن دوام بيت بيت دوام.
0: صحيح.
1: هلا بعديها مباشره بيجي دوام، خلينا نحكي بيت مدرسه.
0: نعم.
1: بيت جامعه. هلا لما بيجي معلمه او خلينا نحكي مثلا موظفه بدها تودي اولادها على المدرسه، صف عنا بيت مدرسه عمل بيرجعوا مدرسه بيرجع بيت.
0: صحيح.
1: طيب اذا رجع صدفه الساعه كانت 4 بدهم يمروا يعملوا تسوق، فالرحله هذه صارت اطول. فهنا بيجي دور المحور ودور المفرغات ومستقبلات المركبات اللي موجودة. هذا اللي بيعمل ضغط. هلأ للأسف نوعا ما البلد تزايد العمراني والسرعة اللي تطورت فيها البلد كانت البنية التحتية مناسبة نوعا ما. حاليا في الساعة 6000 مركبة بتمشي على محور خلينا نحكي شارع الجامعة الأردنية.
0: 6000 مركبة؟
1: نعم، يعني 2000 سيارة في كل مسرب. 2000 سيارة في كل مسرب. هلأ هون الدراسة بتحكي لك أنا عندي الثلاث مسارب اللي موجودة أخذت منها إشي اسمه الباص السريع.
0: صحيح.
1: هلأ هذا الباص السريع إيش الهدف منه؟ هل هو بيساعدني بتقليل الكثافة السيارات؟
0: المفروض.
1: هلأ الباص السريع قلل سرعة السيارات. شارع الجامعة الأردنية كان طول عمره 80، هذيك اليوم نزلوا له 60 وحطوا رادار.
0: أها.
1: طيب ليش نزلوا له 60؟ نزلوا السرعة عشان الاستيعاب، عشان التدفق المروري، عشان السيارات لو صارت 80 بصير كلها تكتظ على دوار المدينة ودوار الداخلية بشكل أسرع.
0: نعم.
1: هلأ إحنا عنا للأسف عجبني بس بدي
0: تفضل
1: أعقب الاتصال اللي صار الأسبوع الماضي مع الشباب. في عندك علاء اقترح مسرب من عمان لإربد والطريق باتجاه واحد، وأبو سند قال لك وجود باصات الكوستر بتتسابق وبتعلق بشكل عام. هلأ لما رجعت وتعال مثلا على الحسام بقول لك شبكة حافلات تغذية.
0: صحيح.
1: هلأ بنرجع لرد المهندس لينا شبيب بتقول لك العمل المرن وتنظيم قطاع التطبيقات تصميم الطرق والبلديات والمواقف مدفوعة الأجر.
0: صحيح.
1: والمهندس شادي الروابدة بقول لك إنشاء طريق موازي أو جسر لتخفيف الضغط. هلأ أنا ما بنظر للأجوبة، أنا بنظر شو الأسباب والطريقة اللي بناء عليها حاول المتصل يعالج المشكلة من منظوره الشخصي.
0: يعني منظور شخصي كل واحد.
1: منلاقي المهندس لينا شبيب أعطتك مقترحات معروفة عالميا ولكن صعب السيطرة عليها.
0: صحيح. صحيح.
1: المهندس شادي أعطاك achievements إحنا بنسميها في عالم الإدارة أو مدارس الإدارة، قال لك إحنا راح نعمل طريق خارج. هلا هم صحيح وممكن يخفف ضغط، نعم صحيح، بس ولكن الناس ما بدها تسمع هذا الكلام، الناس بدها تشوف على أرض الواقع أنا شو بأساوي. يعني الآن مثلا من دوار صويره لعندك أخذ من عندي تقريبا 27 دقيقة.
0: صحيح.
1: 27 دقيقة في 4 كيلو 5 كيلو حرم، شارع أربع مسارب مفتوح أنفاق وجسور ربنا الله.
0: وبعتها الناس مش طالع ترى،
1: رقباء السير كانوا بالشوارع لسه ما طلعت،
0: ما طلعت الناس،
1: رقباء السير بالشارع وممشين وموقفين السير ممشين، وإشي ممتاز رائع جدا. تعال على الناس اللي اقترحوه ما حدا فيهم قال لك اعمل لي شارع جديد.
0: صحيح.
1: المقترحات بناء على منظور، طب انت تخيل قاعد بالسيارة شو اللي خلى هذا المواطن يقلق حاله ويفكر في الأزمة ويرن تليفون يعطيك رأيه؟ ليش ما عندنا هاي الرغبة من جوا احنا عند اصحاب القرار؟ انزل للناس لانه هو اللي راح يسوق، انا ليش افرض عليه يسوق زي ما انا بدي؟
0: صحيح.
1: يعني مثلا عفوا انا درست خلينا نحكي مثلا في امريكا، طب ليش افرض على المجتمع الاردني يطبق النظام الامريكي؟ هاي دراسة باخذ مفهوم مش باخذ تطبيق.
0: صحيح.
1: طيب هلا انا ليش بفرض على الناس السواقة؟ طيب ليش ما انا اسمع من الناس كيف هم بيسوقوا واصير اعمل ان بتوين؟
0: مو على هذا الاساس ان عملنا الحلقه، على هذا الاساس انه نسمع عن الناس.
1: نعم.
0: لانه اذا وسعنا الحلقه كمان بتسمع اراء مختلفه.
1: نعم وراح تسمع ولازم تسمع.
0: صحيح.
1: هلا السلوك السائقين بقدر اقول لك ممكن يغطي لغايه 40% من حل المشكله.
0: سلوك السائق 40%.
1: نعم بس سلوك السائق ما اللي هو الدرايفنج بيهيفير مربوط في شيء عظيم اسمه ثقه السائق بالاخرين وبالجهة الناظمة.
0: أه.
1: فإحنا للأسف شوف لازم هلأ أصحاب القرار يعملوا دراسة، بحطوا عددات. هلأ الأمانة شبكت مع جوجل.
0: أه.
1: فصارت كل الطرق اللي بيمشوا عليها جوجل بناء عليها تأخذ قراءات الشوارع وكم عدد تدفق السيارات والسرعة الوسطية في كل الشوارع وأوقات الأزمات. هذا إشي ممتاز.
0: أه.
1: بس ولكن هذا لازم يصير قبل ما يفعلوا مخالفات قطع الإشارة حمراء والحزام الأمان.
0: كيف؟
1: وأنا عندي معلومة بناء عليها قررت أعمل مخالفات، أنا بعمل مخالفات بعدها بفكر ليش أنا قررت.
0: آه صحيح. أنا بتجيني المعلومة بتجيني الأرقام بعدين بقرر أحط مخالفة ولا لا.
1: بفتح شوارع بجهز كل شيء تمام، يلا عم جهز وتفضل هاي أعطناكم شوارع، أعطونا مخالفات اللي بخالف بده يتحاسب.
0: صحيح.
1: فهنا هذه هي المشكلة اللي صارت مع المواطن، إنه عماله بأخذ وجع الكف بعدين بلاقي الكف ما أخذه قبل أسبوع 10 أيام، فبلاقيه ملخوم. طب أنا في مخالفة مسارب، طب أنا مش فاهم
0: كل هالأزمة وكيف داروا على ما أبدأ غير
1: مسرب خاطئ. طب كيف مسرب خاطئ؟ في عندك انتقال من مسرب لمسرب، انتقال من حارة لحارة، وعندك تجاوز من مسرب لمسرب. طب هذا بعض السواقين ما بفهموه الأمور هاي.
0: صحيح.
1: الشغلة الثانية إنه المسارب لازالت لازم نشتغل عليها منيح. والتوعية هلا العمل المرن فكرة ممتازة جدا جدا، وخاصة إنه الآن التوجه صار نحو سند، مع إنه سند فيه لتعليق عليه يعني، بس ولكن
0: حل مشاكل عليه
1: حل مشاكل. ليش بصمة الوجه؟ أنا مش فاهم. بصمة الوجه ما لها داعي. هلأ في إشي بعالم المدن الذكية اسمه ديجيتال توين.
0: كويس.
1: إلك توأم ديجيتال.
0: توأم ديجيتال.
1: بيشبه. كل شيء حكيته موجود، كل شيء عملته موجود، كل شيء مريته، كل شيء شفته، هذا اسمه ديجيتال توين. الديجيتال توين ممتاز ومش ممتاز. نعم. هلأ خلينا نحكي أهل التخطيط لما بده يخطط الشوارع، خلينا نحكي في نعم. عنده الجيرني روت حكينا مثلاً. مثلاً في بعض الدول الخليجية بتقول لك أنا بهمني السائح يوصل من المطار للفندق بأسرع وقت ممكن.
0: صحيح.
1: بهمنيش الموظف، موظف يدبر حاله. عندي مترو موجود وعندي سيارات نقل أجر موجودة وعندي شوارع متفرعة ومهندسة بطريقة صحيحة. بهمني يقعد أقل وقت. هلأ الآن اطلع مثلاً على مطار دبي، الطيارة لازم تلف حوالين دبي لفة قبل ما تهبط.
0: صحيح. ليش؟
1: هذا هو.
0: وبتطول 10 دقائق أحيانا
1: عشان تتعرف على دبي وتشوفها من الجو وتصور قبل ما تنزل. هاي اسمها هندسة الرحلة.
0: آه يعني نوع من أنواع الترويج للسائح قبل الدخول إلى.
1: خصيصا مطلوبة من كل طيارة على أساس يشوف مدينة دبي ويشوف معالمها ويشوف أضواءها ويأخذ الانبهار ينزل مبسوط، ما ينزل منكد مبوز أن راح على الدور أو يركض بسرعة.
0: صحيح.
1: فهذا بعض الأمور اللي بيعملوها الدول بالتخطيط بالنسبة للروت جيرني. هلا أنا لما بدي أطلع على الدوام صارت عندنا الجيرني تبعتنا، الرحلة تبعتنا مبنية على عصبية، خلاص راح أطلع أنا متأخر.
0: أزمة سويلح.
1: فأنت بتصير بدك تصير في الدوام وأنت مش طالع من الدوام.
0: صحيح.
1: فهاي أنت ماشي أسرع من الواقع، فبصير كل إشي حواليك تهديد راح يبطئك، راح يخفف لك سرعتك. وهذه إحدى المشاكل أو من إحدى المشاكل اللي بتأثر برضو علينا في الأزمة. لازم التخطيط يكون أفضل من هيك. نعم البنية التحتية نوعا ما جيدة بس التوزيع سيء.
0: طيب اليوم حل سريع، نقدر نقدم حل سريع؟
1: في حلول سريعة كثير موجودة.
0: أعطينا حلول.
1: ماشي، بدك اياها بسلوك السائقين ولا بدك اياها بالبنية التحتية؟
0: كلاهما إنجاز.
1: طيب أول شيء بدنا نبدأ بسلوك السائقين.
0: سلوك السائق.
1: لأن هم اللي في الأخير اللي راح يطبق ماشي. عليهم النظام. هلا أول شيء السائق بده يحسب حساب إنه أنا في سيارة المسافة مش مشكلة، إحنا رابطين السيارة في البنزين، دائما السيارة مربوطة في البنزين. هذا بسموه في عالم السلوكيات البشرية لزوم الشيء.
0: لزوم الشيء.
1: لزوم الشيء.
0: ماشي.
1: يعني ما راح تعمل كاسة شاي بدون شيء. اسمها
0: صحيح.
1: كاسة شاي.
0: صحيح.
1: فأنا طالع من البيت للشغل بحسب حساب مثلا المشوار بأخذ معي نصف ساعة، الطريق اللي موجود اللي لقيتها سهلة أو بناء عليها رتأت إدارة السير أنه أنسى الطريق راح أمشي فيها لفت طويلة. طب هاي الدخل مسكرة كان هاي وصلتني أسرع، ما احنا حكينا نص ساعة. فلزوم المشوار نص ساعة لا يعني تطلع مستعجل، خذ راحتك، خليك هادي رايق عادي، أنت حاسب حسابك نص ساعة، صحيت متأخر برضه هي نص ساعة رح تضلها مثل ما هي. هلأ سلوك السائقين. هلأ التجاوزات اللي بتصير والتتابع القريب. أنت لما تدعس بنزين بريك بنزين بريك بنزين بريك بتنرفز لأنه بصير التوتر عندك عالي.
0: صحيح.
1: تنشن بديش أضربه دخل علي وما صحيح. إلى ذلك. فهذا بعض الأحيان بيعمل مضايقات. والشغلة الثالثة اللي هي عدد الركاب بالسيارة. نسبة إشغال المركبات في الطريق تقريبا 1.2-1.3 وهذا إشي سيء جدا. هذا في الدول الإسكندنافية اللي معهم مصاري ممكن لأنه معهم مصاري وشوارعهم فاضي. إحنا هاي مشكلة يعني قد ما بيقدروا الموظفين اللي في نفس منطقة السكن لو يطلعوا 3-4 بسيارة واحدة
0: بتخالفوا.
1: ليش؟
0: إذا مسكوا المرور ممكن يعطيه إنه بيحمل من غير رخصة،
1: وهذه إحدى مشاكل القانون وفهم القانون عندنا والتطبيق.
0: يعني اليوم الشباب بالمحافظات كل واحد بده يروح بسيارته مش راح يتوفي معه ماليا. أنا ما بقول لك سير، مش راح توفي معه ماليا. فأربع شباب اتفقوا إنه كل يوم بيطلعوا مع سيارة مع شاب من الشباب.
1: نعم.
0: في منهم بتخالف.
1: تمام. هلا هاي نقطة لازم إدارة السير مشكورين يتم طرحها وتوضيحها.
0: يعني على أقل تقدير بس إذا الشباب الأربعة أثبتوا إنهم كلهم بيشتغلوا فرضا بوزارة الإعلام وإحنا جايين نشتغل بالإعلام أو مشتغل مجلس النواب أو بالأعيان يقولوا روحوا يا عمي زملاء.
1: ليش العمل العمل مقابل أجر لا يعني أنا ما أخذ أصحابي معي على الدوام حتى لو اشتركنا إحنا كل يوم سيارة
0: صحيح
1: واحد.
0: صحيح.
1: عفوا يعني. طب ماشي، هلا هذا منظور آخر ما مش مكان
0: ماشي.
1: بس
0: ماشي.
1: يجب ماشي. النقاش والتطرق له لاحقا لأنه إذا هاي فعليا هاي بتعمل أكبر مشكلة. يعني هيك أنا بقدرش أحكي إنه والله قانون السير تنظيمي أكثر مما هو جباي للعلم، يعني لأنه أنا بحكي لك طالعين موظفين أربعة أنه حطيته الباص السريع على أساس انه يخفف اكتظاظ المركبات. تعرف كم خسارة امانة عمان سنويا من الازمة في البلد؟
0: كم؟
1: 1.5 مليار
0: سنويا؟
1: نعم.
0: كيف 1.5 مليار خسارتها؟
1: دراسة البنك الدولي. 1.5 مليار دينار اردني خسارتها. هل كيف؟ هلا هذا اسمه تأثير اقتصادي، تأثير بيئي، تأثير على الانبعاثات،
0: صحيح. صحيح.
1: تأثير
0: صحيح.
1: على حركة الاقتصاد، سهولة التنقل، سهولة حركة التجار والموزعين، كله مرتبط بتشين رياكشن واحد، مربوط بشبكة كاملة. طب هاي لما احنا نقللها، مش تقليل المخسر مكسب،
0: صحيح.
1: طيب ليش ما انا اقلل المخاسر مكسب، بدل ما انا ادور على خلينا نحكي زياده المردود المالي او المدخول المالي. انا المخالفات اكيد يعني قبل 20 سنه ما شغلوها، ليش شغلوها السنتين الماضيات 2023؟ ليش ما شغلوها 2020؟
0: اسف بس مليار ونص انت بتعمل جسرين.
1: مليار ونص، انت بتعرف انه 5% من الجي دي بي تبع البلد، 5% 5% من الاقتصاد الوطني، تشمل 5%. احنا بنركض على 1-2%. اهل الاقتصاد راح يستعملوا الرقم بفائده اكثر لانهم اهل اختصاص. مليار ونص كثير، يعني بتحكي لك تقريبا يعني والله اعلم 3.5 باليوم مليون
0: خساره.
1: هلا راح انا اعمل مناطق او كوريدورات او شوارع جديده، ممتاز. طب هاي لاي روت اللي جاي من المحافظات على صويلح؟
0: وبتشو المشكله؟ حتى لو عملت هاي الممرات وعملت بالمحصله راح كلها تصب بالشوارع محدده بالاردن
1: للاسف. محاور،
0: محاور
1: هسه محور من الشمال لغايه العقبه اللي هو شارع الملك عبد الله الثاني، هذا محور رائع جدا، بيلتقي مع محور اللي هو دوار الداخليه، خلينا نحكي بدناش نفوت لجبل حسين، لغايه خلينا نحكي السلط وال وزي. هذا برضو محور ثاني بيلتقوا في وين؟ في دوار صويلح.
0: صحيح.
1: اداره دوار صويلح خلينا نحكي الاداره بشكل عام صعبه، بدناش نحكي سيئه. صعبه لسببين، كثرة السكان وبقطع الطريق وكثرة المواصلات العامة.
0: صحيح، كثير مواصلات عامة.
1: هلأ المشكلة صويلح أنه مثلا الباص السريع، المحطة الموجودة فوق، الشباب في عندهم فيديوهات لو بيعرضون لي إياها كمان.
0: أعطونا يا شباب.
1: هلأ شوف مثلا هذا الفيديو، رحلة صغيرة من عند إشارات الدوريات الخارجية. تمام، شغلوا يا شباب.
0: أها، هو شغال.
1: تمام، هلأ ارجع شوي بس بعليش بعد إذنك. هلا اطلع على ترتيب السيارات، في مسربين على الشمال ومسرب على اليمين، للعلم الشارع مسربين، فكل العشمال دخلوا، فهذا عمل عائق.
0: صحيح.
1: فانت نقلت 48 سيارة في مسرب واحد. هلا الباص بده يهرب على يمينه، في سيارات صافة وداخل من المخرج من اليمين وطالع من جهة إشارات المنهل،
0: فإجباله على الشمال،
1: التقوا مع بعض. تمام، هذا اسمه اختناق مرور، التقوا سيارات مع بعض، صفى ثلاث مغذيات مع بعض. هلا منهم اللي على الشمال بده يروح اقصى اليمين، يدخل على صويلح على اليمين، هذا كله عمالك تحكي في 200 متر، غير اللي بده يصف عند المحلات اللي على اليمين. هلا اطلع الباص بده يحمل، راح يدخل الباص على اليمين، بده يرجع، طلع السيارات على المسرب الثالث اقصى اليمين، مفروض يدخلوا بالدخله هاي اللي صارت على اليمين، شايف؟
0: صحيح.
1: هاي عملت عائق. فهاي السير مشي بعديها،
0: مشي صحيح.
1: هاي إحدى النقاط اللي بتأثر على الأزمة مثلا في منطقة صويلح. هلأ الناس أخذت فكرة أنه أنا أزمة، الشارع ماشي بسهولة لغاية ما نصل دوار صويلح. عند دوار صويلح ببلش عندك اللي هو المسرب الثاني، بده يروح على شارع الملك عبد الله باتجاه مدينة الطبية. أو دخل منطقة الباصات، باصات السلط اللي صف على اليمين. هلأ المنطقة ترى الباصات اصطفافهم تمام، هاي هون مثلا سوق الذهب، ارجعوا بالله يا شباب شوي بعد إذنكم. أيوم، هاي دوار صويلح. هلا احنا طالعين من دوار صويلح، تمام؟
0: صحيح.
1: هاي الدوار على يسار شارع الملك عبد الله، طلع السيارة السوداء، مسرب ثاني أخذ يسار. صحيح. أنا خففت سرعتي، واللي وراي خفف واللي وراي خفف، دخلنا أشوف الباصات، ممتاز، مكانهم ممتاز وصفتهم ممتازة. الآن دخلنا على سوق الذهب. في على الشمال بعد المثلث، بعد الحديقة هي على الشمال، في موقف سيرفيس وفي السيارات اللي داخلة على التقاطع. طلع السيارة اليميني هاي مثلا النيسان، بده يطلع على الشمال. فوين دخل؟ دخل ثلاث مسارب. وين شاف رقيب السير واقف على الدخل يخاف، اللي على اليمين بده يدخل. طبعا للأسف في مواقف الصويلح شوي قليلة، فبتلاقي الاصطفاف مزعج، فهون عمل إيش؟ اختناق مروري.
0: هذا كله ثقافة سائق ولا كمان بنية تحتية؟
1: تخطيط. هاي هذا الشارع مفروض يلتغى. هاي الطلعة ما لها داعي، بس ليش هم مشغلينها إدارة السير أو الأمانة؟ لأنه اللي جاي من صافوت ما عنده مكان يرجع فيه جهة الجامعة الأردنية غير يدخل يلف من هون ويرجع على جسر صويلح وينزل على الدورات الخارجية.
0: طيب يعني اليوم الجسر اللي بده يصير من صويلح لجسر مادبة،
1: تمام،
0: راح يحل أزمة؟
1: لا،
0: كيف لا؟
1: هلا ما احنا حكينا الطريق مربوط بثلاث عوامل.
0: انا معك
1: السرعه والكباسيتي.
0: يعني انت لو كان قبل سوالح ممكن يكون في فايده اكثر.
1: هلا شوف انت ما تتخيل عندك كميه سيارات كبيره بدك تضخها، بدك تفرغها، بدك تسيطر على سرعتها، كثافه مروريه. انت لو حطيت سيارة بماشي بتسهل بتحل ازمه سواله، بس راح تلاقيك الازمه اللي قدام، لازم تلاقيك اللي قدام. يعني اشارات مواصفات المقاييس
0: ماشي،
1: احنا طالعين من دوار سوالح، اشارات الصناعه سكروها. ليش سكروا اشارات الصناعه؟ طب اللي بده يدخل على سوالح بيقدر يدخل من اشارات الصناعه. لا هلا دخلوه تحت عند الدفاع المدني اللي هي قبل دوار سوالح. بيعمل احتقان مروري وموقف بساط، قلنا ماشي موقف بساط لا حول ولا. طيب انا هلا جاي من عند صافوت بدي الف وارجع على الجامعه الاردنيه، فتحوا اشاره اللي هي عند البشيتي البهاوس سابقا. طيب ما هي هاي عملت برضو ازمه، ورقيب السير بوقف بخالف اللي بلف مزدوج.
0: هلا بتوقع صارت مزدوج قبل ما توصل سوالح او اربعه
1: وصلنا اشارات المقاييس. لا هلا احنا لازلنا في كيلومتر اشارات المقاييس مواصفات المقاييس، انا بوقف على الاشاره خمس مسارب واربع خطوط، وبعض الاحيان ست مسارب اربع خطوط. اليوتيرن لغوه. طب ليش لغيت اليوتيرن؟ عشان الناس اللي جاي يدخلوا. ماشي عدينا اشارات مواصفات المقاييس، اشاره اللي بعدها لمين؟ هلا ما بين اشارات مواصفات المقاييس الاولى والثانيه في مسجد على اليمين.
0: صحيح.
1: هذا بلوك مربع، الغوا الاولى خلوها التفاف مشرب شمال يسار، احجزوا التفاف يوتيرن الزامي مرصوف، بس بتوقع في مركبات كبيره فراح يوسعوا شوي على اساس يعمل يوتيرن براحته. والغي المدخل المخرج اللي على اليمين تبع مواصفات المقاييس وخليهم يدخلوا من عند الجامع. فانت بتلغي الاشاره لاشاره واحده وبتعطي مكان يصفوا فيه الناس،
0: وبتكون حركه الطريق اسرع،
1: ما فيها ولا اي غلبه مطلقا ولا فيها اي صعوبه مطلقا، وفي دوار موجود جوا والحياه ممتازه جدا. فانت بتوقف الاشاره، بتقلل عدد الاشاره، خلينا نحكي 40 50 ثانيه. طيب ونفس الشيء بتخفف كثافه السياره، السيارات طايره بيقول لك انا بدي استعجل بدي الحق، اللي فشق اشارات البشيت ما يعمل يوتيرن مثلا جاي من صافوت او جاي من الجرش خلينا نحكي، راح يضطر يلف من عند دوار دابوق.
0: صحيح.
1: طيب طب انا بسوي فيه هيك ليش؟ ليش ما نخلي دوار سوالح مثلا اشاره؟ ما احنا هي ازمه ازمه، ليش ما نعمله اشاره؟ خلينا ننظمه مكان اشاره مفتوح ما شاء الله عليه، ليش تسكر؟ ليش تسكر
0: اشاره معك وقت تقول بدي بوقف على الاشاره خمس دقائق
1: تسكر؟ ليش هل هو تسكر عشان بدهم مش يعملوا الحركه تخلوها انسيابيه؟ طب ما انت خانقها عند سوق الذهب جوا، اوريدي مخنوقه جوا عند سوق الذهب، شفت انت كيف المخرج اللي كان قبل شوي؟ ونفس الشيء برضو خانقها فيه لقدام برضو كمان خنق، ولما تلف وترجع اللي طلعوا طلوع سوق الذهب راح برضو يلتقوا فوق كمان ازمه.
0: اشاره على دوار السوالح بتنظم اكثر.
1: اه مليون مره، وهندسته بدهم ينهد الرصيف وينعمل تقاطع ممتاز، لازم من زمان.
0: وبالجامعة
1: بالجامعة
0: شارع الجامعة،
1: شارع الجامعة في كثير بلزم لشارع الجامعة. شارع الجامعة مشكلة شارع الجامعة باللي الجامعة الأردنية، المركز الجغرافي الملكي، التعليم العالي، صح، المدارس النموذجية، جامعة الأميرة سمية، كلهم هذول عاملين ضغط. غير ذلك سكن الطلاب والطالبات الموجود هناك والمحلات التجارية والمطاعم. فأنت عندك أكثر من جيرني، أكثر من كريتيكال بوينت. فهاي الكريتيكال بوينت بدنا نحلها، بدك تخلي شارع من عند إشارات التعليم العالي لغاية مستشفى مسجد الجامعة اللي هو الكوريدور الصغير المحور الصغير، بدك تخليه اتجاه واحد،
0: اتجاه واحد
1: مغذي بس، بطلع من عند اللي هو جاي من شارع الأردن بوصل إشارات التعليم العالي، إشارات التعليم العالي بأخذ يسار باتجاه إيش؟ الجامعة الأردنية.
0: صحيح.
1: هاي الإشارة بدك تلغيها، لأنه هاي أنت عندك اثنين تريبس قبليها، في إشارتين قبليها، وتخلي السيارات تلف وترجع من إشارات المنهل وتدخل التعليم العالي، أو تروح يسار إذا حابب يروح على الباب الاستشاري مش على المنطقة اللي قبل، مش حابب يروح على جامعة الأميرة سومية عشان ما يعلقش بالأزمة، بروح على الشمال من عند الشارع اللي إشارات المنهل البواب الجامعة الاستشاري اسمه.
0: طيب هندسة المدن اليوم عمرها مثلا بعيدة، هكذا يتطلب هندسة المدن، ولا رح نضمن انه ما يكون فيها ازدحام؟ رح نضمن انها تخفف الازدحام؟
1: هسا الازدحام لابد منه، لانه هذا الازدحام حكينا لزوم الشيء.
0: صحيح.
1: هلا احنا تعاملنا مع الازدحام اشي وفترة الازدحام، يعني انا بتذكر احدى
0: يعني اليوم الخميس لحق ازدحام اليوم،
1: جسر عبدون مرة طلعت عليه قعدت 45 دقيقة على الجسر انجنيت، وكانت الدنيا شتاء، كان في عنا وقت اجتماع كان قبل سنتين تقريبا،
0: رايح على الرابع ولا
1: جاي من عند عبدون، جاي من عبدون ورايح كنت باتجاه الرابع، لا ورايح الفندق، يعني بتطلع ازمة يا رجل،
0: يعني قبل الرابع،
1: قبل الرابع انا على الجسر، انا جاي وراي عبدون ومسكت الجسر وكان فيه شتاء وازمة ازمة ازمة ازمة ازمة ازمة وسن سن سن سن سن سن ومعاي ضيوف موجودين بالسيارة وجو برد وبتعرف السيارة ما هي بتكتم بالشتاء. فبقول يلا الناس كيف مستحملين الأزمة هاي؟ فكرت في حدا عفوا حادث سير في إشي.
0: يعني تخيل واحد حامل، واحد مريضة، واحد مع سكري.
1: ثقافة حادث السير، لازم إدارة السير أرجو يعني يطلعوا نص قانوني، أي حادث سير بيصير الأشخاص اللي بوقفوا بالشارع ليجي رقيب السير يتم مخالفتهم وحجز المركبات، أو بلاش حجز المركبة، مخالفة.
0: أو هذول بتفرجوا على الحادث.
1: حادث سير بسيط معروف مين الغلطان، قانون واضح.
0: ضلك ماشي.
1: أسوأ الأحوال صور الحادث، صور الحادث بتليفونك والشخص الثاني صور بتليفونه وتحركوا على اليمين. خمس دقائق ماشي، مش راح تأذي كثير خمس دقائق. هذا بالنسبة للحوادث. وبالنسبة للمواقف المزدوج
0: شو حلها؟
1: مشان الله يا بتحبسوا اللي بصف بنص الشارع بيعمل حاله مش سائل، يا بتزموا له سيارته بتريحوه منها.
0: وين بده يصف؟
1: شوف ما هاي مشكلة أمانة عمان.
0: وأنا بدي أسألك سؤال، أنا بدي أروح ومشواري كله دقيقتين، وين بدي أصف؟
1: أقول لك مثال ثاني. هلا ممكن شوي تنتبه بالفيديوهات الموجودة عندك، إحنا اصطفافنا سيء، بصف بخلي السيارة لبرا.
0: صحيح.
1: ليش؟ طب يا رجل بزيادة مترين.
0: أيه.
1: فبتلاقي بعض الناس قليل حيلي، طب هاي الصف بالشارع، طب ليش؟ سؤال ليش؟ طب معك متر لجوه، صف يا أخي، صف صح. هلا هون صويلح اللي على اليسار هذا كله ممنوع للعلم.
0: صحيح.
1: بس ولكن خلص السير ماشي والمواقف مش موجودة، فأمانة عمان ما تضغطوش على الناس، وهذا إشي ممتاز رائع جدا. بعض الناس بتوقف في أماكن خاطئة جدا، هاي مثلا داخل صويلح، هاي مثلا فوق. هون عندك جسر مشاة اللي داخل على محطة الباص السريع. شايف الإشارة؟ هاي هون دائما كل دقيقة بيجي بقطع واحد أو واحدة بشغل إشارة. طب ما أنت طالع من إشارة اللي هي تبعت سوق الذهب
0: على إشارة،
1: والأزمة بتوصل لعند الكملية.
0: جسر مشاب حل مشكلة،
1: جسر مشاب بس جسر مشاب هذا. هلأ هون على الجسر هاي ريت لو الناس ينتبهوا لها منيح.
0: بس احنا كنا ثلاث مسار فتنا على جسر مسربين.
1: هلأ هذا مسربين، هذا مسرب شمال مشي لك، مسرب شمال هذا باص السريع. هلا ركز معي هون شوي. شباب لما نطلع عن الجسر
0: المسرب هذا الشمال باص سريع.
1: هلا ببين معك هذا. الناس ترى في في في هون خطا، في مغناطيس بالشارع. وقفوا بالله شويه شباب.
0: طب بس
1: وقف الفيديو،
0: وقف الفيديو.
1: شايف رقيب السير، شايف السيارات اللي على الشمال. اللي عملته امانه عمان او التخطيط انه مخلوا المسرب من هنا تقريبا 12 متر. استوعب الناس اللي داخلين من مسرب الباص السريع مع بعض. اللي طالع من صويلح، اللي طالع من صويلح على اليمين شايف مسربه بيتجه نحو اليمين، مسربه بيتجه نحو رقيب السير. اطلع رقيب السير وداهم على مسربهم ترى.
0: صحيح، هو كان واقف عشان يجبرهم يروح على مسربه.
1: رجع تشوفه، رجع اقصى اليمين، المسرب الثالث فاتح، انا هلا راح امشي فيه بالسياره. طلع كلهم بروحوا بلزقوا على اليسار. في مغناطيس غريب في هذا الجزيره. ما طلع ركز. هلا انا راح اروح اقصى اليمين، سرعوا شوي شباب.
0: طب ليش
1: طلع مسرب فاضي، مسرب فاضي
0: وبمشي.
1: طلع كل السيارات بتروح على اليسار، طلع مسرب فاضي. طلع
0: احنا متعودين اليسار دائما هو الفاضي واسرع،
1: حتى رقيب السير طالع في الشارع بيقول لك وين السيارات. هلا هون انا جاي من عند، ارجع هون انا جاي من عند اشارات الجبهه باتجاه الدوريات الخارجيه. تمام. هلا انا ماسك اقصى اليمين بدي اروح داخل صويلح. هلا بتفتح الاشاره شوي لقدام، بتلاقي انه مغذيين اثنين دخلوا في نفس المكان. تتذكر الازمه اللي حكينا سيارات بتصف والباص دخل.
0: أيها.
1: هلا فتحت الاشاره، طلع بعد الاشاره كم المساحه اللي معطيني اياها في ساحه الاشاره. تمام، معطيني هنا تقريبا 100-150 متر. هلا على اليمين دخل، اللي على الشمال عمل يوتيرن بده يدخل علي عشان يروح على اليمين اللي حكينا عنها. هنا بصير عندك اختناق مروري. مفروض الدخل اللي على اليمين هاي اللي بعد 100 متر يعملوها ممنوع، خلي الناس تمشي 400 متر تدخل الدخل اللي بعدها، فبتعطي مجال للسيارات انها تندمج مع بعض.
0: طب احنا شوارعنا لو كان عندنا شوارع ثانية يكون واحد ونوي ونبني شارع ثاني او جسر ثاني بالعكس
1: زي الزرقة، مربعات.
0: مربعات بيزبط
1: ممتاز، بس ولكن صعب حاليا لانه خلص البلد بنيتها التحتيه اوريدي موجوده.
0: بس انا اللي قاعد بشوفه بتزيد يعني. لا. انت يعني انا شو مشكلتي؟ مشكلتي انها قاعده بتزيد، هي ما بتنقص.
1: ثقافتنا احنا بسوق الازمه لازم تزيد. السيارات عمالها بتنشر والاسعار عمالها بتنزل شوي، والبنوك ما شاء الله مبهبحين الناس وراح بكره.
0: بس اسمع لي،
1: تزيد اعداد اكثر واكثر. 2 مليون سياره في الاردن
0: و100
1: الف و100 الف نعم عمان
0: 60% تقريبا.
1: تقريبا 60%. عمان فانت تخيل عدد السيارات هاي في الشوارع، تخيل يوم الخميس اليوم الجو براد والراتب نازل والحياة لذيذة والمدارس
0: ممتازين. انت شوف بالترويح اليوم الناس مروع على المحافظات
1: وعلى القرى. نعم نعم
0: هاي الحالة قصة
1: رحلة عادي رحلة. الفكرة انه في امور لابد منها. هلا اكبر ازمة انا بحسها في منطقة محور الدوار الداخلية لغاية الدوار سويلح اللي هي الجامعات والمدارس.
0: هاي شو بتقتر عليها تكون طريق واحد
1: داخل ضحية الرشيد والجبيهة؟ نعم اتجاه واحد
0: اتجاه واحد.
1: هلا عندي تعليق شارع البلدية. طلعت شارع البلدية هذيك اليوم يا رجل يمين ممنوع شمال مسموح بعديها مسموح شمال ممنوع. يا رجل هي بحزيرة باقي انا مش فاهم يعني اللي عامل ممنوع ومسموح بناء على اي ارقام؟ كان الصاجات هاي الممنوعة مقطوعة كانت بعدين فجأة صارت موجودة بكثرة. روح على خلدة هاي الدخلة ممنوعة وراها مسموحة. طب ليش؟ اكتشفنا بعدين انه في السيارة الفيراني هاي الهونداي صافف تحريات السير وبخالف. طب يا عمي ماشي عملها ممنوع بس اعطيني سبب اعطيني سبب. طب ما انت هيك عجقت الناس. طب الناس بطلت يعني ناس عايشين هناك 30 و40 سنة كل يوم بمرقها فجأة بتقول له ممنوع. طب وين نروح؟ طب ما عارف الشارع فاضي. طب مغذي. طب انت فضي ليش تحشر الناس تفضي على كيفك؟ هلا هو بتوقع الفكره تبعته انه بدوش يعمل تقاطع طرق. طب هو ردي شارع اعملوا جهه واحده يا رجل من جهه اشارات الجبهه لجهه جامع الجامعه خلي اتجاه واحد واللي بده يرجع برجع شارع الجامعه دوريات وبش بعد بش
0: بشارع. والله بشوف جهه واحده ممكن تخفف الازدحام بالاردن.
1: جهه واحده راح تخفف 100

0: أو خلينا نحكي البيئة الجغرافية تبعته شوي معيقة للبنية التحتية.
1: نعم.
0: هلا إذا الشباب بحطوا لنا صورة، أنا حطيت
1: أعطونا
0: صورة.
1: شو؟ نعم.
0: وأنت جاي بدك شارع مدينة منورة، بدك تلف وترجع من جسر مستشفى الجامعة له شارع مدينة منورة. فأنت طالع من المخرج بتلاقي السيارات اللي جاي من عند الدستور بدها تدخل معك،
1: صحيح
0: اكتظاظ.
1: صحيح.
0: طيب اللي جاي معك بده يطلع، بده يروح على صويله، كيف بده يطلع؟ ما عندك ثلاث مسارب عمالها بتغذي لشارع ايش؟ المدينة المنورة. غذينا دخلنا شارع المدينة المنورة. أول ما تمشي تعدي بتلاقي في دخلة على اليمين منطقة سكنية ملتقية مع المخرج للي جاي من صويلح على شارع المدينة المنورة. فيش بتلاقيهم بيدخلوا في بعض عشان يطلع الطلعة. طب ليش داخل الدخلة هاي يا رجل؟ طب حطوها ممنوع، كانت مسكرة إحدى الفترات. بقول لك هاي بتغذي للمنطقة. هلا شايف هون؟
1: ارجع.
0: هذا المقترح.
1: هذا المقترح.
0: هلا ايش هذا المقترح؟ هذا معروف في عالم التقاطعات اللي هو بسموه دايفر دايموند انترسكشن، اللي هو بشكل ماسي. هلا هاي عباره عن على كل زاويه اشارات.
1: الازرق شو؟
0: هسا الازرق اللي هو المسارب.
1: المسارب.
0: هلا فعليا انت بتيجي مثلا على المسرب وبتمشي بعكس السير وترجع على مسربك. بس ليش بترجع عكس السير؟ عشان تاخذ معك اللي جاي من عند الدستور مثلا.
1: اها.
0: هلا وين المنطقه البرتقاليه؟ هاي اشاره. شايف الشارع قديش بعيد عن الشارع الرئيسي؟ تمام. هلا هاي بحدود تقريبا 400 متر. 400 متر عمالك بتحكي لك عن تقريبا 100-120 سياره. فهاي انت الاكتظاظ بتسحبه من الشارع الرئيسي من المحور بتحطه وين؟ بتحطه في المخرج وبتصير تمشي على كيفك. والاشاره هاي، هسه الاشاره هاي لابد منها اشاره. هلا مستشفى الجامعه، في احدى المشاكل مستشفى الجامعه انه اللي بيطلع من المستشفى عشان ما يلف من عند اشارات مسجد الجامعه حطوا له طريق فرعي زي مخرج عشان يرجع وين؟ على شارع مدينة منورة.
1: هاي الصورة الطبيعية.
0: هاي الصورة
1: هاي الأولى.
0: هاي نعم.
1: الصحيحة. الثانية نعم. اللي عملنا عليها يزن.
0: طلع التوزيع كيف؟ شايف المنطقة.
1: وهذا الحل.
0: هذا المقترح. نعم.
1: هذا المقترح.
0: هسا هذا المقترح مش ممكن، عفوا يعني مش أكيد يكون مناسب، بده دراسة خاصة. بس مقترح إنه يصير إشارة، إذا بدهم يخلوه إشارة هذا هو.
1: شارع يعني ممكن تتبلور أكثر بتقصد.
0: هي افضل إشي انا حسيته بعد المراجعه انه هاي هي احسن إشي. دي دي اي انترسكشن احسن إشي. لانه او بنروح نظام امريكي اخر اللي هو بنحط دوار على
1: دوار.
0: الجسر نفس السعوديه مثلا.
1: السعوديه
0: او تقاطع فوق. تقاطع عادي بدون ما نعمل دايفرت. هذا الشكل الاخر له. شايف كيف اللي جاي من عند الدستور بيطلع بعدين بيرجع على مسربه، واللي جاي وبيطلع. هلا هاي انسيابيه وتحديد الموجة تبعت السيارات. درايفنج بيهيفير. ومش ضروري أبني جسور ومش ضروري أعمل مخالفات، بس أهم شيء أعطي مهارات للناس كيفية التعامل مع.
1: بس ضروري إنه أي بناء آخر يكونوا في هندسة مدن. ضروري أي مشاريع جديدة تكون
0: نعم.
1: بعيدة عن العاصمة.
0: نعم.
1: وضروري لا مركزية في المحافظات.
0: اللي مركزية مهمة جدا،
1: وضرورة المرونة بالعمل، وضرورة انه ما نخالف الاربعة بسيارة واحدة اذا كانوا موظفين، وضرورة ايجاد مواقف خاصة للباص تردد السريع.
0: نعم.
1: يعني هاي كلها ان شاء الله انهم بيشتغلوا فيها.
0: بارك اند رايد انت طرحتها المرة الماضية،
1: صحيح.
0: ياريت والله لو يعتمدوها. بارك اند رايد، حط لي موقف اذا في عندكم صور خرائط للشارع الجامعة الاردنية. من عند مسجد الجامعة لغاية مستشفى الجامعة في خمس أراضي فاضية بتوسع على مصفات سيارات، أنا بعتقد بتغطي أكثر من 3000 مركبة.
1: طيب هي كويس موجودة.
0: هلأ خلنا نفترض أنه في اثنين منها ملكية خاصة، في واحدة ملكية عامة أنا متأكد منها اللي هي عند مخرج الجسر اللي بيناه قبل شوي.
1: صحيح.
0: موجود رادن بارك يا سيدي، خلي الموقف بربع دينار والباص السريع أريد ما هو موجود، يعني
1: يوصل المحطة وظلوا طالع. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك، شكرا لمقترحاتك.
0: الله يجزيكم.
1: شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يحفظك.

برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مش

0: المشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يقول إنه يريد عقد قمة مع بوتين عندما يكون مستعدا لإبرام اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. ترامب يؤكد أن الحملة العسكرية المتجددة على إيران لن تستمر طويلا. البيت الأبيض يقول إن نفط الصفقة مع فنزويلا قد يصل إلى الاحتياط النفطي الأمريكي في تشرين الثاني. الحكومة الفنزويلية توقع اتفاقيات نفطية جديدة مع شركة شيفرون الأمريكية لتعزيز الاستثمارات وزيادة إنتاج النفط. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن البحرية الأمريكية تنفذ الحصار على إيران بصرامة. شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شمال شرق رام الله.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: ألو؟
3: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
2: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
3: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: الآن بلا عصب لهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
12: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
13: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. اليوم التكنولوجيا لم تعد فقط في هواتفنا، بل دخلت إلى القطاع الصحي لتغير طريقة حصولنا على العلاج أيضا. ولأنه كل خميس نعمل مقابلة مع ريادي، اليوم ضيفي طبيب وريادي أردني أسس آي هوسبيتال، مزبوط، وهو أول مستشفى سحابي في المنطقة، قدم نموذجا للرعاية الطبية في المنزل والاستشارات عن بعد، مستفيدا من التكنولوجيا لتسهيل وصول المرضى للخدمة الصحية. أرحب بضيف الدكتور ليث الجمال. أهلا بك دكتور،
1: يسعد صباحك وصباح المشاهدين، وشكرا أخي عامر على هذه الاستضافة اللي مش غريبة عنك.
0: الله يحفظك يا دكتور.
1: أنت إعلامي مؤثر،
0: الله يطول عمرك،
1: دائما تلقي الضوء على ما ينفع، وإحنا كشباب ريادي أردني نحاول.
0: بتعرف ليش أنا بحب أعمل مقابلات مع الشباب الرياديين؟
1: نعم.
0: لأني دائما أؤمن بأن هناك الفكرة، إذا كان هناك دعم لهذه الفكرة وكان هناك استمرار وديمومة لهذه الفكرة فمصيرها النجاح.
1: نعم.
0: فهذه نماذج ناجحة وتستحق أن نوقف عنها أنت، وتستحق أيضا أن تحدث الناس كيف جاءت هذه الفكرة وكيف تشتغل وكيف بدأت وين وصلت اليوم. دكتور تفضل.
1: سيدي، الريادي ليست غريبة على هذا الوطن.
0: صحيح.
1: احنا دولة عمرها 100 عام، وكل قصتنا كانت ريادية. كل محطات الدولة إذا ما دققنا في التاريخ كانت مليئة بالتحديات. أنا بعتقد أنه المشاكل جزء من هذه المنطقة ولن تنتهي، وعلى مقولة بعض كبار المسؤولين في العالم الأنبياء لم ينهي هذه المشاكل في المنطقة، فإحنا معرضين دائما إلى مصاعب، لكن الحمد لله دائما الأردن بقيادته بوعي شعبه بيحول كل تحدي إلى فرصة.
0: صحيح.
1: اليوم أنا كريادي أردني سقفي السماء. لما كنت أحكي بدي أعمل أول مستشفى سحابي، لم أجد أي تجربة إنسانية أخرى في العالم حتى أستفيد منها.
0: ما في ولا تجربة بالعالم
1: نهائيا.
0: جميل.
1: نهائيا. وكنت طالب للطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، محافظتي إربد الأم حبيبة، موجه تحية لأساتذتي
0: الله يحييه
1: وكل كادر جامعتي العزيزة. وكنت والدي الدكتور مصطفى الجمال استشاري أمراض قلب وشرايين، أمضى عمره مع رفاق السلاح بالخدمات الطبية الملكية، وبالتسعة وتسعين أيام ما كان سيدنا يتعالج بمي كلينك. بتعرف الملك حسين الله يرحمه كان يعني أب مستمر حتى في مرضه، ففي تلك الفترة كان يطلب من الأمريكان أنهم يعطوا فرصة لتدريب أبنائنا. long story short، عطوا والدي، نسبوا والدي الخدمات أنه يطلع على أمريكا، وبدأ يعمل connections هناك، علاقات. فمن لما دخلت على علوم التكنولوجيا من أول عام كان يبعثني بكل عطلة أروح على أمريكا وأتدرب.
0: جميل.
1: في تلك الفترة التحول الرقمي في الولايات المتحدة الأمريكية كان في أوجه. يعني حتى
0: أي سنة؟
1: يعني أنت بتحكي أنا أول مرة رحت 2012.
0: كان في أوجه.
1: كان في أوجه، كل شيء كان في ديجيتال ترانسفورميشن، كانوا عم بحصدوا نتاج ما يسمى بالدوت كوم بابل، اللي فقاعة الدوت كوم اللي انفجرت بالألفين.
0: صحيح.
1: 10 years later طلع يعني فيسبوك انعرف، أوبر انعرف، كل شيء كان عم بتحول رقميا. فكنت أنا أتخيل طيب how life is gonna look like in يعني certain amount of years، كيف أنا تخصصي كطب كيف راح يكون شكل الطب بعد 30 سنة أو 40 سنة
0: مع هذا التحول الرقمي.
1: مع هذا التحول. صحيح. الرقمي. فلما شفت أنه كل الخدمات عم تقدم باستخدام تكنولوجيا، قلت خليني أحاول أعكسها. فرجعت I had nothing in my pockets، ما كان معي أي إمكانيات، بس كان عندي عزيمتي وإيماني بنفسي.
0: صحيح.
1: فبدأت أعمل حملات تطوعية.
0: جميل.
1: ومن هون النصيحة الأولى للشباب الأردني خصوصا بالجامعات، اتطوعوا قد ما بتقدروا، لأنه التطوع الفولنتيرينج
0: تجربة وخبرة،
1: بيعطيك خبرة عملية.
0: صحيح.
1: كما وأنك عم تشتغل، so you get to learn from others mistakes.
0: صحيح.
1: أنت بتشوف شو الأخطاء اللي موجودة وبتعالجها. اشتغلت 5 سنين مجانا، ما خليت منطقة يعني إلا ذهبت عليها من المناطق الأقل حظا، حتى مخيمات اللجوء. أوكي. طبعا أكيد التركيز كان على المناطق الأردنية الأقل حظا،
0: بس أنت كان الغاية منك التنوع وتنوع الخبرات وتنوع.
1: نعم.
0: تشوف المشاهدات المختلفة.
1: The know-how.
0: صحيح.
1: The know-how.
0: صحيح.
1: كيف بدي أشتغل، كيف بدي أنا أعمل ديزاين للبلاتفورم تاعتي.
0: صحيح.
1: هلا بال 2019 قمت بتحويل هذا المشروع إلى مشروع ربحي واسميته آي هوسبيتال. في مقولة لباولو كويلو بالخيميائي The Alchemist بما معنى إذا أنت بتحط عندك هدف وبتشتغل عليه العالم كله بتآمر عشان أنت توصل لهدفك. فتآمر العالم وجاء بوباء كورونا.
0: صحيح.
1: وأنا للأمانة
0: من هناك كانت البداية.
1: من هناك كان بداية إنه الناس عرفته وصار في ديماند أعلى من السبلاي.
0: شو اللي عملت؟ شو اللي عملته؟
1: كان يا سيدي التحدي الأكبر أمام الحكومات في العالم توفير عدد أسرة كافية.
0: صحيح.
1: لأنه أعداد المصابين في مدة زمنية قصيرة. وبدأنا نشوف كونسبت المستشفيات الميدانية لاستيعاب أعداد المرضى. فأنا السمارت سولوشن تاعي المستشفى السحابي unlimited ما إلو سقف لأنه بيحول بيوت كل الناس للمستشفيات.
0: صحيح.
1: فإذا كنت تسمعوا بالناس اللي كانت تتعالج الناس بالبيوت تبعت أطباء وتمريض.
0: صحيح.
1: ومولدات أكسجين وأشعة على الصدر وتحاليل منزلية هذول إحنا. شايف. وهذيك الفترة صار في تدفق نقدي جيد بحيث أنه
0: تقدر توسع
1: المشروع اللي بدأ بشاب أردني معاه شنتته وسمعته بزور الناس زيارات منزلية تحول إلى فريق طبي واسع مع بنية تحتية واسعة.
0: اليوم قديش أنتوا كوادركم؟
1: اليوم عنا على المنصة أكثر من 300 طبيب من جميع الاختصاصات
0: بكل المملكة؟
1: نعم
0: ما شاء الله.
1: وعندنا إحنا طبعا بنشتغل حاليا بمحافظات الوسط فقط. وإن شاء الله يعني بالمستقبل القريب راح نتوسع إلى المحافظات الأخرى وللمنطقة. يعني احنا كمان ان شاء الله طموحنا انه هذا الكونسبت
0: يعني ريت تتوسعوا لانه اليوم والله للاسف في عندنا بطاله بالطب، في عندنا بطاله بالتمريض، في عندنا بطاله بالصيدله، في عندنا بطاله بجميع التخصصات الطبيه.
1: نعم.
0: فبالتالي هذا ايضا جزء منه راح يكون وظائف تشغيل
1: 100% 100%. اليوم لما نيجي نحكي احنا شو فاد على فكره الاردن احسن مكان انك تبدا منه مشروع.
0: صحيح.
1: يعني انا
0: بتعرف هذا اي كم ريادي صار قايل لي هذا الحكي؟
1: نعم.
0: بجزء انت الرابع او الخامس.
1: للامانه انا بختلف مع اي شخص ببحث عن
0: غربه
1: خصوصا بالفتره هاي. يعني اليوم انا ارى السنوات القادمه راح تكون يعني سنوات فيها نهضة اقتصادية، واسمح لي أستخدم مفهوم طفرة. يعني أنا عم بسمع أرقام على بلد جي دي بي تاعه حوالي 60 بليون دولار. لما تسمع أنت في عندك ميجا بروجكتس كم واحد بس معروفين.
0: صحيح.
1: ناقل الوطني.
0: صحيح.
1: السكك.
0: صحيح.
1: مرسى زايد.
0: صحيح. مشاريع الكبرى
1: 15 بليون دولار. أنت بتحكي قاعد عن, عن, عن, عن طفرة. فاليوم تعرف الأردن كم تطبيق نقل ذكي في بالأردن؟
0: بلاوي
1: 5 6 7
0: أكثر.
1: ليش؟ لأنه في عندنا مشكلة بالترانسبورتيشن. اليوم لما أنا لما باجي على على على بلدي على الأردن بشوف إنه السوق الأردني بيعطيك هامش للنجاح إذا أنت عالجت مشكلة. فكونه إحنا فيرجن ماركت يعني لسه.
0: طب جميل.
1: نعم.
0: طب المستشفى السحابي فقط في الأردن؟
1: حاليا بالأردن.
0: دول الخليج ما
1: كان عندنا تجربة في مصر وهو مسجل في مصر وكان في مفاوضات السنة الماضية في الجزء الأخير من السنة الماضية للتوسع على المملكة العربية السعودية، ولكن الحرب أوقفت جميع المشاريع. بس إن شاء الله يعني لعله
0: خير. بحاجة إلى ترخيص من وزارة الصحة مزبوط؟
1: لا هلا احنا اليوم ترخيصنا تحت مظلة يعني وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، لانه احنا منصة يعني اليوم
0: غير هذه المنصة. مو في اليوم عندك انت شيء جزء اللي هو بدك تاخذ منه التسجيل، لكن لا يعني ذلك الموافقة من الغطاء الرسمي اللي انت تشغل بالصحة، بدك وزارة الصحة والله اعلم.
1: هلا شوف احنا اليوم احنا قطاع تكنولوجيا، احنا من نوفر الهيلث تيك سولوشن. انا ما عندي مقدم خدمه موظف.
0: انت عندك رعايه صحيه اوليه؟
1: لا.
0: شو بتقدم؟
1: انا بقدم المنصه التي فيها الطبيب
0: ماشي
1: اللي بيشتغل على ترخيصه على شهادته.
0: لا لا انا ادرك ذلك مش هذا قصدي، انا بقصد اليوم انت اليوم ما الخدمه اللي بتقدمها اليوم؟ انا فتت على المنصه وقلت لك انه انا عندي حاله مرضيه وحاب انه فريق من عندكم يجي يكون دائم مع هذه الحاله المرضيه. سؤالي، ما تقدمونه اليوم عمليات؟ لا صح،
1: اكيد
0: رعايه صحيه اوليه.
1: نعم، هلا مره اخرى نحن لا نقدم الخدمه وانما نقدم من يقدم الخدمه.
0: كمنصه مفهوم.
1: انت بتفوت بتختار الخدمات اللي المؤسسات المرخصة بتقدمها عن طريقنا. بدك مثلا رعاية تمريضية 24 ساعة موجود. احنا شوف اليوم اي هوسبيتال هاي المنصة بتوفر فول بيشن جورني، رحلة تمريضية متكاملة.
0: قديش عندك ناس مسجلين على هذه المنصة؟
1: احنا خدمنا اكثر من 100,000 مواطن
0: ما شاء الله،
1: وقدمنا اكثر من 500,000 خدمة. خصوصا بايام الكورونا يعني مش كله طبعا. مش كل الخدمات حصلت عن
0: كيف الفيدباك، ردود فعل الناس لجراء هذه الخدمات؟ يعني شو اللي بتحس فيه، شو اللي بتلمسه؟
1: والله
0: شجعك تستمر وتوسع؟
1: طبعا طبعا. الفيدباك المشتركة عند معظم الناس انه هل في هيك اشي بالأردن؟
0: ممتاز. يعني انت بدل ما تودي على المستشفى وما الى ذلك، لا انا بعمل لك غرفة مستشفى داخل بيتك حسب امكانياتك، وطبيبك بيجيك والممرض بيجيك.
1: مش بس هيك، مش بس هيك. هلا اليوم احنا ايام كوفيد كان حكيت لك الديماند اكثر من السبلاي. بس اليوم احنا ايضا في عم بيزيد كبار السن اخي عامر.
0: صحيح.
1: في ناس ما بيقدر يروح المستشفى او نقله الى المستشفى بحاجه لعمليه معقده، بده امبولانس وكادر طبي، خصوصا مرضى الزهايمر، مرضى السكتات الدماغيه، في مرضى بحاجه لباليتيف ثيرابي مثلا، بيكون كانسر in the stage. فهذا بده continuous hospitalization، يعني بده رعاية طبية مستمرة. ما بتقدر لا انت ولا انا ولا معظم الأردنيين يتحملوا تكاليف هذه الرعاية المستمرة بمستشفى خاص، بالإضافة يعني لوجود الخطر بانتقال العدوى.
0: طيب الأسعار متفاوتة ولا الأسعار مقبولة عندنا؟
1: تمام. اليوم شو المشكلة اللي حلها اي هوسبيتال؟ اولا انه المواطن يقدر يحصل على هذه الخدمه المتكامله.
0: جميل.
1: تحت نظام واحد في المنزل.
0: نعم.
1: اثنين، انهاء الاستغلال. في السابق كان هناك شريحه لا يستهان بها من الناس بتعرضوا للاستغلال، بمعنى طلع مقدم رعايه صحيه بغض النظر عن مسمى الوظيفي لمنطقه اقل حظا اخذ رقم قليل، طلع لمنطقه اكثر حظا اخذ رقم عالي. اليوم احنا we ended this. يعني احنا transparent خلاص، هاي التسعيرة الموجودة تاعت وزارة الصحة تاعت النقابة، هذه التسعيرة اللي بدك تلتزم فيها، بدك بتسجل معانا واهلا سهلا يعني بتقدر تشتغل.
0: مبسوط مبسوط بالعمل؟
1: والله انا شوف اخي عامر، كانت خطة حياتي اني انا اضل بامريكا. وانا رجعت هون يعني بناء على رغبة والدي والدتي. بجوز لو ظلت بأمريكا كان لي شأن عظيم هناك، لكن أنا الحمد لله رب العالمين يعني برا بوالدتي ووالدي. الله أعطاني، الله رزقني. أنا لما رجعت على الأردن رجعت لهدف نبيل عشان الوالدين، وما استسلمت وبدأت. أنا على فكرة عامل 7 مشاريع اي هوسبيتال one of them. 4 فشلوا و3 نجحوا. إذا بتسمعوا بـ The Study House، سلسلة المحلات الدراسية حتى في بإربد محافظتنا الأم، هاي مشروع أنا عملته أيضا بال 2015. فأنا مبسوط جدا. ويعني إذا بدك تسألني شو بنصح
0: طبعا
1: الناس،
0: الشباب خصوصا
1: الشباب المقبلة، اليوم إحنا عم نسمع كثير عن السردية الأردنية.
0: صحيح.
1: وهذا موضوع جدا مهم. لأنه اليوم إذا أنا بشوف مشكلة وبحلها وبعمل مشروع وهذا المشروع بيخلق فرص عمل، هذول الناس ما رح يفكروا انهم يعني
0: صحيح
1: يتركوا البلد او يغتربوا. ولكن انا بنصح الشباب بشكل عام بالسفر. انا لولا ما ابوي سفرني
0: ياخذوا تجارب
1: ورحت شفت يعني اشي مش موجود عندنا، ورجعت قدرت اني احول هاي الملاحظات وهاي التجربة
0: نموذج اردني.
1: لا، نموذج اردني مش موجود عندهم اصلا.
0: صحيح.
1: يعني اليوم إذا بتطلع أنت على أمريكا دور، وخلي المتابعين يدوروا، إذا حدا بيشوف أي شيء يشبه آي هوسبيتال يخبرني. لا يوجد أي أي أي أي تجربة مستشفى سحابي. هلأ في بلاتفورمز بتقدر تطلب من خلالها مثلا فحص دم.
0: صحيح.
1: في بلاتفورمز تقدر تطلب من خلالها مثلا مرافق. أما بلاتفورم بتوفر
0: كل شيء،
1: رحلة علاجية كاملة من الألف للياء لا يوجد إلا آي هوسبيتال.
0: نعم يا سيدي، أنا بدي أشكرك وأتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نعمل معك مقابل العام القادم ويكون عندك توسع أكبر
1: يا رب
0: بكل المملكة وخارج المملكة إن شاء الله يا دكتور.
1: يا رب.
0: شكرا لك دكتور.
1: شكرا يا سيدي. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. شكرا يا دكتور.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
5: فلاح؟
6: عمل عمل عمي عمل شيخ غليص.
5: فلاح؟ معقول؟
6: طال عمرك.
5: وينك يا رجل؟
6: أنا بعد كنت أقول الصوت مو غريب عني.
5: 15
6: زمن
5: 17 سنة.
7: من حر ما جرى بها.
8: فلاح،
9: سم طال عمرك.
8: سم الله عدوك
9: حبيب قلبي.
8: في شخصيات بتظهر على الشاشة وبتختفي بانتهاء العمل، وفي شخصيات بتظل عايشة بذاكرة الناس لعشرات السنين. فلاح واحدة من هذه الشخصيات، رفيق غليص في مسلسل راس غليص، الشخصية التي جسدتها الفنان الأردني محمد الإبراهيمي، واللي عرفوا الناس وارتبطوا فيه من خلال هذا الدور. بس أنا بتسأله سؤال، وينك أنت؟
9: أنا ويني؟ أنا يعني تقدر تقول مو بعد قصري. أول إشي مشكور جدا على
8: لا أبدا، هذا واجبنا يعني، هذا واجبنا.
9: أنا كثير بحبك،
8: الله يكرمك طول عمرك.
9: قبل أنت حدا إله قبول وحدا إله محبة من الناس،
8: وإياكم إن شاء الله جميعا أخي محمد، الله يحفظك.
9: فمبسوط إنك واقف معنا بتفاصيلنا، بقصصنا، بغيابنا القصري.
8: إحنا أولاد بلد،
9: ما شو بدنا نعمل، أولاد بلد. يبدو يعني، بديش أكون قاسي بالجملة هاي، بس يبدو ما بدها يعني البلد يعني.
8: لا
9: يعني هذا الواضح، يعني انه اكثر من انه نعمل اعتصام مثلا يعني، هاي على سبيل المثال. في سنه من السنوات وصل فينا الحال انه نعمل اعتصام يعني، وطبعا ما كنا بنعمل اعتصام من اجل العمل يعني، انه بدنا فرص عمل يعني. اغلب الفنانين الاردنيين موظفين اصلا يعني، بس غيابنا عن الشارع بقتلنا يعني، غيابنا عن الشارع شيء قاتل للفنان يعني.
8: ما عندكم نقابه؟
9: بديش أقول هي وقلتها واحد، مع العلم أنه يعني ملخص الموضوع هي وقلتها واحد يعني، بس الفكرة ما بيدهم قرار يعني، هم مش أصحاب قرار بالآخر. هم يعني مهمة النقابة أو وظيفة النقابة اللي أنشئت من خلال النقابة كانت لتنظيم شؤون المهنة. طب ما في مهنة، عرفت علي يعني؟
8: طب يعني حال الفنان الأردني أنا قاعد بشوفه لا يسر الخاطر للأمانة.
9: هلا
8: أنا عملت عدد مقابلات مع فنانين أردنيين. المشكلة هذا الفنان الأردني اليوم، أنا أغلب الناس بيقولوا لك فلاح، ارتبطت هذه، أنا بعتذر، ارتبطت هذه الشخصية بأدمغتهم. طب إحنا ليش بس فلاح
9: مثلا؟
8: وين عواد؟ وين محمد؟ وين خالد؟ وين
9: بالضبط؟ هاي من الشغلات اللي بنعاني منها. مثلا أنا مشتغل 70 مسلسل غير راس غليص يعني.
8: صحيح.
9: بس شو الفكرة؟ الفكرة أنه أتيح لمسلسل راس غليص فرص بث، فرص تسويق، ما أتيحت لأي مسلسل ثاني. في عنا مسلسلات انعرضت عرض واحد، وانت عارف مثلا برمضان هو موسم الأعمال الدرامية.
8: صحيح.
9: برمضان بنعرض العمل من ضمن 80 عمل. فبعد رمضان امتى بيصير في فرصة تانية إلى البث؟ ساعتها ممكن.
8: وين المشكلة؟
9: المشكلة انه لا هم ماخذين الفن.
8: مين هم؟
9: من أصغر مسؤول بالبلد لأكبر مسؤول بالبلد. ما حدا شايفنا، ما حدا مقدر قيمة الفن. يعني قلناها وحكيناها إنه مثل ما الجيش بيدافع عن البلد بحدوده، إحنا بندافع عن البلد من الداخل.
8: الدراما والفن دوره كبير جدا.
9: دوره
8: أغلب الدول كانت تعرض المسلسلات فقط حتى توصل رسالتها لشعبها.
9: بالضبط، دوره بالوعي، دوره بإثبات الهوية، دوره وللأسف الشديد كمان نقطة ثانية، مش تقليلا من أهمية الدراما البدوية، يعني هي اللي عرفت الناس فينا بالآخر.
8: طيب لك ممتازة.
9: بس الدراما البدوية بالآخر يعني سوري بهالكلمة، سلعة تجارية ما بتقرب لهمي من الشارع الأردني، ما بتقرب همي، ما بتحكي لي عن الأزمة اللي بالشوارع، ما بتحكي لي عن البطالة، ما بتحكي لي عن العنف الجامعي، ما بتحكي لي عن مشاكلي، عن همي.
8: طب إحنا ليش ما بنعمل؟ يعني المنتجين ما بيقبلوا؟
9: ما في منتجين أصلا، أنت عارف شو الكارثة؟ يعني المنتج بالآخر يعني
8: سوري، إذا المنتج مشكي بالأردن،
9: ما هو هاي هي المنتج بالآخر تاجر. يعني مثلا
8: بده يعمل مسلسل بده يبيع، بده
9: بالضبط. عندنا مؤسسة رائدة بالإنتاج الفني كانت اسمها المركز العربي
8: صحيح
9: للإنتاج السمعي والبصريات، أنتجت روائع الأعمال، منها راس غليس، منها نمر بن عدوان، منها جمر الغضا، منها جرح الغزالة، منها كثير أسماء، يعني بديش أعد لك. للأسف كثير قوانين وكثير أنظمة وكثير أشياء وكثير بيروقراطية ظلت وراء الشركة، انكسرت الشركة بالآخر وأفلست آخر 4-5 عام. طب أنا مثلا لما أعمل مسلسل اسمه شارع طلال بحكي عن عمان ونشر عمان،
8: صحيح.
9: مين أولى يشتري؟ مش تلفزيوني الأردني
8: طبيعي.
9: قبل أي محطات ثانية. الأزمة الثانية عندنا أزمة التسويق، ما عندنا ناس قادر على تسويق العمل الأردني، وهي قلت لك المشكلة اللي بنعاني منها. إنه مثلا يعني أنا كثير اشتغلت شخصيات أهم بكثير من فلاح، بكثير أهم من فلاح، بس اللي صار لمسلسل راس غليس إنه ما ظلش محطة ما بثته، ما ظل مرة ومرتين وثلاث طبعا هذا كمان كنز للمنتج، الجهة الإنتاجية. إحنا لما يكون عندنا شركة إنتاج أو مؤسسة أو جهة حكومية تؤمن بدور الفن بالاقتصاد أولاً وبالثقافة ونشر الوعي ثانياً، راح نصل لمراحل ثانية.
8: الإنتاج بمصر قديش بيجيب دخل للمصر؟ المدينة الإعلامية الكبيرة اللي عملوها بمصر
9: كان
8: جابت لهم
9: مدخل. هل تعلم إنه المدينة الإعلامية
8: بالأردن كانت؟
9: كان مشروعها الأردن، راح تكون بالأردن وطيروها.
8: ومدينة الإنتاج اللي بمصر
9: طيروها عرفت كيف؟ ما بن يعني وصلنا لمرحلة وللأسف نحس إنه في ما يجري بقصد.
8: تعرف شو المشكلة؟
9: بس أكمل لك شغلة لأنه كنت بديلك موضوع الاعتصام. لا أقول لك لو أنا وصلنا بالمراحل
8: طبعا.
9: الاعتصام وصلنا لمرحلة بإصدار إرادة ملكية سامية، أوامر من جلالة الملك بحل مشكلة الفنانين فورا.
8: صحيح.
9: مشكلتنا ما كانت لا بدنا سكنات ولا بدنا مصاري ولا بدنا أراضي ولا بدنا شيء، مشكلتنا كانت بدنا نضل على تواصل مع شارعنا، مع همنا، مع قضايانا، مع هويتنا، بدنا نضل على حضور على الشاشات. وأمر جلالة الملك بحل مشكلة الفنانين فورا. هل تعلم أنه زادت الأمور سوءا؟
8: ليش اعتصمتوا؟
9: شو ضل؟ شو ضل نعمل يعني بقول لك أصدر أوامر بحل مشكلة الفنانين فورا
8: وعمل صندوق مرة للفنانين
9: ونفضل الاعتصام،
8: عملوا لهم صندوق.
9: هذا الصندوق صندوق الدراما
8: صحيح.
9: هذا كل مكتب يعني كل دولة رئاسة وزراء قديش تعاقبت من 2011 لحاليا والملف بتقدم لهم وبتوافق عليه وما بصير شيء.
8: اليوم كم إنتاج أردني فيه؟
9: ما في إنتاج أردني اليوم يعني سوري
8: اليوم الفنان الأردني بيطلع على مصر وعلى لبنان وعلى سوريا يمثل،
9: ما في. هو هاي
8: هو مضطر على هذا الموضوع.
9: هاي الكارثة إنه إحنا مش وظيفة، يعني ما في مثلا مش مكتب تروح تقدم له يعني
8: صحيح.
9: وظيفة بدك وظيفة يعني عرفت كيف؟ هذا عرض وطلب، وعرض وطلب هاي تعتمد على مليون قصة غير الموهبة. يعني الموهبة آخر شيء عرفت علي، إلها دخل بالعلاقات، إلها دخل بالعزائم، بالحفلات، بالأبصر إيش،
8: علاقات.
9: يعني عرفت علي مليون إشي آخرهم الموهبة ممكن تكون يعني سوري بهالكلمة. فبالآخر يعني أنا بعدين إذا ما بتطلع من بلدك قوي
8: صحيح.
9: يعني مش راح مثلا يحطوك مصاف الأدوار الأولى.
8: الأولى صحيح. إلا إذا كنت بلدك قوي.
9: وأنت مهمش بلدك يعني عرفت كيف؟ يعني مثلا أنا من الناس الحمد لله طبعا يعني بنعرض علي عمل, عندي أعمل. من هون عمل من هون, بطلع بشتغل بسعودية عمل مسرح عمل شيء يعني ماشي حالي. طب في فنانين من 4 سنين ما اشتغلوش بشلن يعني,
8: بعرف كيف عايش وعملت معهم مقابلات
9: وما بيقدر يشتغل شيء ثاني يعني. صحيح. ما يعني فنان هذا بالآخر يعني ما بيقدر ينزل لمستوى يعني يفتح بسطة مثلا
8: يا رجل. أنا أذكر
9: مع احترامي لكل منهم
8: طبعا. أنا أذكر في كورونا بعض الفنانين تواصلوا معي بيقولوا لي إحنا ما معناش لاخر الشهر.
9: انا بدي احكي لك عن اسماء فنانين للاسف يعني ما بديش احكي اسماء يعني
8: فنانين كبار
9: انكحش من بيته المره الرابعه. اقول لك شغله
8: ليش انكحش من بيته, ما عنده اجار
9: طبعا. اخر انا لما اكون انا لسه متخرج من الجامعه وعندي امل وطموح وعندي مارد جوا وبدي فجر الدنيا, لما اطلع اشوف فنانين عظام
8: كبار ولهم أسماء, صحيح
9: ولهم أسماء ولهم تاريخ وكان حلم إني أمثل معه أو أقف معه أو يكون لما أشوفه بناشد بالديوان الملكي لعلاج ولا لطب ولا لعملية ولا ويموت بالآخر يعني عرفت كيف, ويموت وهو يناشد يعني شو بده ضل عندي أمل أنا وما القصة يعني عرفت علي. إحنا
8: طب شو الفائدة من النقابة معناته؟
9: ما قلت لك النقابة
8: يعني انتخابات وموضوع النقابة بس
9: النقابة لتنظيم شؤون المهنة مع العلم النقابة بدي أقول لك هي قلتها واحد بس مش ما قصرت يعني بالآخر مش مقصر معنا
8: بس اليوم صوت النقابة
9: بتحمل ملفات
8: اليوم صوت النقابة يختلف عن صوتك أنت منفرد صح؟
9: عملت اللي عليها وزيادة النقابة. ما بقول لك ملفنا ما ظل مكتب رئيس وزراء ما مر عليه ملفنا ملف الفنانين والحلول المشاكل والحلول يعني احنا
8: ما يعني اليوم احنا السياسات الحكومية مش شايف الفن رسالة او ذراع ممكن يوصل للحكومة ما تريد.
9: لا,
8: لا, لا,
9: لا, لا يعني انا بقول لك يعني احنا مرتبطين او ربطونا او يعني
8: طب معلش
9: تعرفش الشغل غير ماشي بدوي. بما طب المسلسلات البدوية مع احترامي إلها بس ما بتحكيليش عن العنف الجامعي اللي عانينا منه.
8: خلنا نتحدث بيوم من الأيام كان الحديث اللي بدنا نعمل مسلسل أردني يحكي عن معركة الكرامة وما إلى ذلك وتعرض لانتقادات وهجوم أكثر مما تعرض لمدح, وكان الحديث بأنه يا عمي إحنا غير قادرين إنه نسرد روايتنا بالدراما صح؟
9: بالضبط. أنا ليش
8: رد لي على هذا
9: بدي رد عليه. أنا ليش قاعد بقول لك إنه صرنا نشعر إنه في قصدية من اللي بيصير؟ ليش أنا لما يكون عندي 60 مسلسل بالتلفزيون الأردني كلهن مقدمات على مدار عشرات السنين والستين مسلسل منهم مثلا 35 مسلسل ماخذ إيه بالتقديرات مثلا, أجي أنا على نص بجوز ما مرقش على لجنة قراءة نصوص عرفت علي. طب أحكي لك عن تجربة صارت معي بالاسم كمان يعني بدي أحكي بأسماء المرة هاي لأنه تجربة يعني كثير قاسية كانت. اشتغلنا مسلسل برمضان الماضي اسمه حارتنا أنا والأستاذ شايش نعيم الأستاذ حابس الحسين
8: صحيح
9: أسماء يعني أسماء صحيح. يعني نعرض علي كنت أصور نص في المغرب مسلسل في المغرب نعرض علي وتعال بسرعة وبدنا إياك طيب أوكي يا جماعة أنا جاي بس عندي بعثولي أقرأ بعثولي أقرأ. قلت لهم شو هذا جد هذا اللي بدكم تشغلوه؟ قالوا لي والله هذا بنشغله. قلت لهم لا هذا كارثة هاي جريمة. هذا رأيي كان وأنا بالمغرب لسه لا روحت ولا روحت. وصلنا الأردن اجتمعنا مع إدارة الإنتاج مع إدارة البرامج مع يا جماعة النص كارثي النص فيه مشاكل النص. وكان الأستاذ شايش نعيمي اللي هو كاتب النص يعني وقلت له أستاذ شايش يعني أنت قامة وأنا بتعلم منك بس بالآخر أنت ككاتب يعني فشلت في الموضوع يعني خليه الموضوع. طب رمضان على البواب طب سوري في هالكلمة مش هنلحق. قالوا لي لا حيتعدل النص وقع بس انت يا وقع بدي ودي ورقة حيتعدل وما عليك وعدل اللي بدك اياه انت. صرت انا اعدل واودي واكتب واسوي ما كنتش راضي عن سعر اللي دافعينه على الحلقة ووصلت لمرحلة اقولهم اقولكم بدي اكتب ببلاش بس خذوا ورق اللي بكتبه. وكتبت مشاهد وكتبت حلقات وكتبت ولا حد عبرني بالحلقات اللي كتبها. عملت مشكلة واحنا بتنصور فركشت مرة من المرات يعني قلت لهم أنا ما بصورش أنا أوقفه خلص والمسجات موجودة عندي لإدارة التلفزيون لإدارة البرامج إنه ما يجري جريمة بحق الدراما الأردنية وبحقنا كفنانية وبحقنا
8: يعني اللي أنتوا اشتغلتوا تلحيق بتلحيق
9: خذ مصاري وروح شو بدك أكثر من هيك. هيك نحكالي بالعرف الواحد عملت اللي علي وزيادة والأدلة عندي والمسجات عندي أنا ما بديش أحكي إنه أهاجم حدا بس بقول لك اللي ما يجري قصدي ما يجري بدوروا عن النص السيء، بدوروا عن المخرج اللي بكتوا عنه غبرة. طب عندنا طاقات، عندنا ناس أثبتت وجودها برا وأثبتت وجودها هون وأثبتت. طب ليه ما تجيبوهم؟ يعني ليش بتجيبوا اللي حدا يعني مش عارف، خصوصا
8: لأنهم بيحسوا أنهم قصروا معهم، فبالتالي بتهم يعطوهم شيء يقدروا يعتاشوا منه.
9: طب ما هو أنا بعتاش من طب ليش ما أعتاش من إشي صح؟ عرفت علي؟ طب من تدافع لي ودافع لي؟ طب انا لما اجي اقول لك استغلني، استغلني كممثل، استغلني ككاتب، استغلني قلت لك بالاخر انا بالاول ما كنتش راضي عن السعر اللي دافعيني عليه على الحلقه، يعني هذا ما بضيعش الافكار اللي عندي على سعر زي هذا يعني بالاخر. يعني انا على مدار حياتي بجوز اكتب هالعمليين، يعني هالعمليين بدي اخذ حقي فيهم المعنوي قبل المادي قبل المعنوي. باجي بالاخر بصل لمرحله اكتب ببلاش، بلاش بدنا ننقذ الموقف خلاص، ما وصلنا لمرحلة
8: صحيح بدنا نطلع بصورة جيدة
9: وما بتاخدش مني عمل، يعني ما بتاخدش مني ورق يعني. والحلقات كل اللي قرأهن قالوا ليش يعني.
8: طيب الآن اللي بسمعك بقول محمد غاضب.
9: محمد إيش؟
8: غاضب.
9: غاضب؟
8: آه.
9: بس غاضب؟ يعني لما يوصوك لمرحلة يروح عليك دور الطالب الجامعي، يروح عليك دور الابن، ويروح عليك صرت تشتغل دور أب هسا، ودور فجأة هيك نطن 25 سنة بتعرفش كيف راحن، وانت تزرع بحالك أمل، تزرع بحالك أمل وبتشحن بحالك وتصبر حالك وتصبر حالك، بالآخر تصل لمرحلة لا قادر تروح ولا قادر تكمل
8: يعني. احنا مشكلتنا انه بيشتغل بالفن أو بالدراما ما بعرف شو يعني دراما وفن حتى يقدر يسوق لهم.
9: اللي بيشتغل
8: مش كفنان،
9: لا ما بعرف، ما بعرف. واذا بعرف بقصقصه، مين اللي بقصقصه ما بعرفش يعني. في حدا بيطبخ بالعتمة قاعد بكل شيء بالبلد مش بس بالفن، ما مش عارف شو اللي بيصير قاعد. انا عرفت بس يعني قلت لك احنا وصلنا لمرحله كان عندنا احساس بنظريه المؤامره، تتاكدنا لانه اللي بيصير مخطط له بالملي يعني. الفنان اللي اقول لك شغله يعني بديش احكي مسميات يعني،
8: لا بدون مسميات
9: بس
8: بدون
9: يعني بدون في في في في جهات يعني تصدرت عشان نقعد احنا، عشان اللي بيعرف يشتغل يقعد.
8: بس حتى الدراما اللي بنشوفها الحديثه والجديده البعيده عن الفنان الاردني يعني سامحني، يعني احنا قاعدين نسمع احيانا مش دراما ولا كوميديا، والمنشوفه شيء يعني للأمانة الناس بطلت تحضر أصلاً، لكن ما زال متصدر
9: وفي
8: بحجة إنه هذا الرقمي.
9: والأعمال المهمة عرف وما أكلها العث يعني، عرفت كيف؟
8: تتوقع يكون السنة هاي دور غير برمضان الفنان الأردني؟
9: وأي رمضان؟
8: شهر 2 إن شاء الله خير هذا.
9: خلص أنت جاوبتها.
8: ما صورت ولا شيء،
9: ولا إشي، ولا نحكم معنا بإشي ولا دعاية.
8: الآن وين لك عمل أخير؟ آخر عمل إلك والله على التيك توك.
9: شو لعد من العمل يعني؟ ما بالآخر يعني
8: بده يجيك دخل.
9: واللي بفكرنا بنطلع على التيك توك بفكر يعني عشان المصاري طالعين، ولا ما أنا بديش أغيب، هاي كل القصة. أنا ما بدي أغيب يعني مثلا يعني فتت على التيك توك عندي 5000 متابع الحمد لله، حاليا عندي حوالي 225,000 متابع يعني. أما ماديا كل اللي طلعته ما بطلعهوش واحد مثلا بجولة مثلا يعني، عرفت كيف علي؟ يعني مش ماديا بس بديش أغيب.
8: أنت الغاية ما أنك ما تغيب.
9: ما بدي أغيب. وأنا يعني كل بث مثلا بطلع لي 560 متابع يعني مثلا. على مدار سنة بجوز يصير عندي 1,000,000 متابع، 1,500,000 متابع. صحيح. أنا ما بديش حدا ينتجلي ساعات.
8: صحيح.
9: أنا صار عندي محطة، صار عندي قناة، صار عندي تلفزيون، عرفت علي؟
8: وهذا التوجه الجديد على فكرة. بس لو كان مؤسساتي وبشكل منظم بكون أفضل.
9: هذا اللي إحنا أكلناها الجيل جيلي يعني أكلها. لا قدرنا حسيناها، بديش أنزل من قيمتي وما بديش أنا وأنا وين والعصر عصر السوشيال ميديا بالآخر هسا يعني.
8: عصر رقمنا.
9: أنا قاعد بدي أبذل كثير جهد وكثير سنوات.
8: صحيح.
9: تألحق سوري بهالكلمة، ناس كثير تافهة.
8: صحيح.
9: لما كانوا وصلوها يعني.
8: للأسف.
9: سبقوني فيها يعني.
8: للأسف.
9: أما مجبر على الحكي هذا يعني. غبنا بالتلفزيون وأحكي لك شغلة يعني كمان للأسف الشديد يعني. حتى التلفزيون اللي هي مؤسسة حكومية يعني. مفروض يكون فيها قسم خاص بالتسويق، تسويق الفنان بعمل مش بس العمل الفني، تسويق الفنان نفسه يا رجل غايبين عن المهرجانات، عن الفعاليات، عن عن كل شيء، عن كل شيء، عرفت؟ ومين بدعوا قاعدين مثلا لما يصير في فعاليه مهمه ولا مشاهير السوشيال ميديا. عرفت علي؟
8: صحيح.
9: فواقعين مطب الله بعلم فيه، ومش بديش اقول ما حدا حاس فينا، لا حاسين فينا
8: صحيح.
9: بس ما بدهم، ما بدهم سيدي
8: يعني ان شاء الله يكون لكم دور في هذا شهر رمضان، حتى لو كانت سكتشات قصيره لكن تكون مدروسه بشكل صحيح.
9: هاي من اللي بدي احكي لك اياها، انه يلا نلحق، يلا نلحق.
8: لا لا احنا بنقول سكتشات قصيره ان شاء الله وتكون مدروسه بشكل جيد ان شاء الله.
9: ان شاء الله.
8: شكرا اخوي محمد ابراهيم.
9: حبيب قلبي. شكرا. وشكرا لك.
8: لا بالعكس،
9: واقف معنا وموصل صوتنا.
8: الله يقويك. ابدا يا سيدي، واجبنا.
9: سلمني. شكرا.

يعني العاشر الآن وقت نهاية هذا البرنامج، فإلى حين يوم الأحد إن شاء الله إذا كنا من هذه الدنيا ألتقيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يقول إنه يريد عقد قمة مع بوتين عندما يكون مستعدا لإبرام اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. ترامب يؤكد أن الحملة العسكرية المتجددة على إيران لن تستمر طويلا. البيت الأبيض يقول إن نفط الصفقة مع فنزويلا قد يصل إلى الاحتياط النفطي الأمريكي في تشرين الثاني. الحكومة الفنزويلية توقع اتفاقيات نفطية جديدة مع شركة شيفرون الأمريكية لتعزيز الاستثمارات وزيادة إنتاج النفط. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن البحرية الأمريكية تنفذ الحصار على إيران بصرامة. شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شمال شرق رام الله.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: فيك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: صباح الخير وصباح النور. صباحكم يعني شو هالصباحات الجميلة. عادة بس أتأخر بنبلش قبله بخمس دقايق, بس اليوم بحكم إني جاي بدري أحقق
1: اليوم جايبه كتير حلو
0: جاي بدري 10:10 بلشنا. سبحان الله, يعني فاهمي كيف يعني
1: كيفك
0: خلص هو ضل فيها كيفك. دمرت نفسيتي
1: لا كل شيء لنفسيتك. بنحكي لكم يا جماعة يسعد صباحكم, اليوم الخميس الونيس, يعني اليوم الطاقة حلوة. شو ما حكت لين يا جماعة اليوم راح نخلي حالنا مو سامعين لانه طاقة حلوة. يسعد صباحكم واليوم الخميس. لا انت بلشتي انه انا بتأخر وانتم بتبلشوا قبلي
0: بلشنا مشاكل,
1: يعني اليوم ما رح تمشكلنا عليه.
0: رحلتي مشكلنا قبل ما نبلش على فكرة.
1: لا
0: بلا
1: آني
0: سعد صباحكم جميعا. اكيد نصبح على جميع طاقم الإذاعة, معتز, ابراهيم, نغوي وطراونة وجود وبادي وألاء ولاء والجميع, يعني خلص ألاء هذا اسم اخترعناه الآن. عليك رندا شو هاي الضحكة؟
1: يعني هاي الضحكة ضحكة الخميس دي. انت بتعرف قدي أنا بالنسبة لي طاقة الخميس كتير عالية, بتكون بالنسبة لي جدا عالية. شو ما سمعت ما بزعل لأنه الخميس الونيس. فيسعد صباحكم جميعا. هلأ بلش مشوارنا معكم من هلأ لغاية الساعة 12 يوم. مواضيعنا كالعادة خفيفة ولطيفة وقريبة على القلب.
0: طبعا اليوم عشان هيك نعمل لكم مفاجأة, اليوم ما شاء الله عنا هيك ضيوف كتير, فاليوم استفيدوا قد ما بتقدروا من هاي الحلقة لأنها مليئة بالمعلومات. مليئة بالمعلومات
1: فعلا
0: المهمة
1: اليوم
0: واللي بتفيدكم.
1: ضيوفنا اليوم كتير مميزين, رح يكون عن ثلاثة ضيوف بفقرات مختلفة بمواضيع مختلفة, فإن شاء الله يكون اليوم الاستفادة كتير عالية معنا.
0: سعد صباحكم.

0: اختياراتهم مدمرة حياتهم.
1: هو عن جد هو الاختيارات انسي مدمرة حياتنا. كل الناس طاقتها حلوة يوم الخميس إلا طرونا.
0: لا بالعكس
1: احد الخميس, بس احنا ناسين شغله كثير مهمه.
0: بالعكس والله طاقته بتجنن اليوم وبضحك وما شاء الله عليه. لا لا جد انا على فكره اكتشفنا احنا عم نظلم تراوني كثير.
1: صح ما كنا عارفينه.
0: حرام والله انه عسل. يا ريت كل الناس زي تراوني.
1: طيب ما احنا بنحكي عن تراوني كمان نعيد عليه. يعني امبارح كان عيد ميلاده واحنا ما بنعرف. يعني تخيلي
0: امبارح كان عيد ميلاد امبارح
1: طبق ال 20 سنه.
0: 20 سنه عاد انا فكرته لسه 18. شو تراوني شو
1: نحكي تراوني. كل عام وانت بخير وان شاء الله ينعاد عليك بالصحه وبالسلام يا رب.
0: حقك علينا والله يا تراوني. بس امبارح ما كنت معطينا اي هيك تبشير بوجهك انه كان عيد ميلادك ولا احساس ولا حتى لفت ولا قلت اي كلمه. يعني حس انه امبارح كان في عيد ميلاد. يعني انا لو عيد ميلادي بخبر قبل باسبوعين يعني
1: ثلاث اسابيع
0: مثلا. فكل يعني عام وانت بالف خير وصحه وسلامه.
1: هم مواليد شهر 9 بتحسيهم مميزين جدا صراحه.
0: صحيح
1: وهادين ورايقين بغض النظر عن تراني وشيلي عجلنا. بس هم مريد شهر 9 رايقين هادين. برج العذراء بكون كتير رايق وهادي.
0: والله هو هادي ورايق بس احنا بنجننه صراحة. نحطيه على جنب بدوننا. لا هو هادي ورايق.

اكيد الزعل يا رب يا يعني بناتكم خليكم لبعض. لا ما بتزعل مني انا ما بتزعل ما عليك انت وضعي تمام عندها. كمان بدنا نحكي لين عن موضوعنا الحلقة لليوم ما إنه عم نحكي عن شهر 9 ومنحكي عن البدايات الجديدة ومنحكي القرارات اللي ناخدها دائما بشهر 9 أو بشهر 10 بداية كل شهر. يا جماعة إحنا من الأشخاص اللي ناخد قرارات كتير بحياتنا جديدة. بس مش كتير إحنا يعني منطبق هاي القرارات يعني منحكي من الروح على الجيم منحكي إن نبلش حياة صحية منحكي إن نصحى بكير ما عم نسهر بس ما عم كتير من نتقيد بهاي الأشياء اللي بنحكيها. لهيك إحنا دائماً بس نشوف حدا مبلش لين وفعلياً طبق الإشي اللي حكى مستغرب نحكي يا الله كيف يعني عن جد كيف تصحى الصبح الساعة 6

0: بركض بمشي بعمل رياضة بعدين بروع على البيت وبيكمل حياته بياكل اكل هيلثي. دائما بنتنمر على هدول الاشخاص,
1: احنا دائما بننتقد السلوكيات الايجابيه رندا, انه
0: ما بعرف ليه
1: واحد رياضي واحد بروح على الجيم, يا الله طلع كيف حياته بس جيم. طب وحده بتقرا كتب, والله في وحده جاي عند البحر سايب البحر وقاعده بتقرا كتاب.
0: بالضبط.
1: وحده مثلا طالعه الصبح بدها تمشي, في حد بصحى قبل عصافير الصبح الساعه 5 الفجر يمشي. طب يا اخي انت لو قادر تعمل زيه, لو ما هذا الموضوع حرك شعور الغيره للشغلات اللي انت او انت اصلا نفسكم تعملوها كان ما حكيتوا يعني.
0: صح.
1: واحده مثلا كتير بارده اعصاب ودائما بتضحك ودائما مبسوطه
0: الأخت. اوكي
1: ورايقه, ناس بتحكي معقول هي هيك دائما مثلا,
0: علميني. انا ما بقول, انا ما بنتقد, انا اللي بقول لك
1: علميني. لا هذا انا بنحكي عن الناس اللي بيحكوا كيف انت هيك يا زلمه. مش العلميني هذول حبايب قلبي هذول بعد الحلقة إن شاء الله.
0: صح أنا معك, معك حق بين. وأنا دائما بحكي جملة, أنا من الأشخاص اللي بنتقد وبحكي جملة واحدة. بقول للناس اللي ما بتاكل سكر مثلا, يعني إذا قعدت مع واحدة بتحكي لي أنا صار لي 3-4 شهور ما أكلت ولا أي إشي فيه سكر. إحنا ما بنحكي بس عن السكر اللي هو السكر الشوكولاتة وأشياء السكريات, لا كتير كمان شغلات الفواكه فيها سكر, الأكل فيه سكر, هي ما عم تاكل أي إشي فيه سكر. تخيلي حتى الخبز تاكل خبز هيلثي صحي عشان ما يكون فيه سكر. أنا بقولها بدل ما أقولها يعني كيف بلشتي وكيف الإرادة اللي عندك
1: وعلميني
0: أساسيات, بقولها أنت رايح عليك كتير بالحياة
1: عن جد.
0: رايح عليك فقرات بالحياة أنت ما عشتيها فعليا, هي فقرات الأكل أو فقرات الالتزام. يعني تحسي أنه إحنا الغلط, أكيد إحنا غلط يا جماعة, بس
1: صح.
0: عم ننتقد الناس اللي صح, وهي إشي كتير منتشر بالوقت الحالي بالمجتمع, ومنشوفه كتير الناس عم تنتقد الأشياء الصح الموجودة وعم بتكبر الأشياء الغلط, وهذا إشي كتير غلط.
1: يعني احكي لك شغله, بس انا مع صراحه الناس صح انه السكر إشي احنا ما بنقدر نستغني عنه, هو احلى إشي بالحياه وهو بعطيكي طاقه. واحيانا بتكوني انت منكدر عندها يا اختي انا بدي اي حبه شوكليت انه خلص انا غير دماغي, انا بدي اروح على السينما بدي اكل بشرطه بالكراميل, ليش انا ما اكلش مثلا؟ بس طلعوا قديش السكر سيء. بحكوا لك بعمل تصلب شرايين, نوبات قلبيه, سكتات دماغيه, فشل كلوي, اعتلال عصبي, القدم السكرية, تلف شبكية العين, الكبد الدهني, مقاومة الأنسولين, أمراض اللثة وشيخوخة أو الشيخوخة المبكرة. يعني تخيلوا كل هاي الأمراض تتعلق بس بشغلة واحدة, وغير السكري كمان.
0: غير السكري والأسنان البشرة بتخرب,
1: مر السكر زيادة بتلاقي إجريهم يا حرام منفخة, جسمهم متحبس, عيونهم ما عم بيقدروا يشوفوا فيها منيح, في مية على العين, إشي متعب. يعني بعرف إنه إشي متعب, بس الحمد لله إنه إحنا عم نتطور, عم نخترع بدائل لكل إشي في الحياة, للشوكولاتة بدون سكر, للعصير بدون سكر. وهي أول عادة صحية إحنا بننتقدها والمفروض ما ننتقدها, لأنه فعلا
0: هي
1: غلط, لازم يبلش
0: غلط فعليا. وانا دائما بحكي انه لازم الواحد بس يشوف اشي صحي او اشي صحي يا جماعه قولوا لهم كيف هيك بلشتوا فيه, كيف الاستمراريه, لانه انك تبلش كتير سهل بس انك تستمر هذا اشي كتير صعب.
1: جد هي الاستمراريه صعبه,
0: الاستمراريه هي كتير صعبه. انا بحكي بروح على الجيم, بروح اول يوم على الجيم ثاني يوم على الجيم, بس ما بستمر بموضوع انه اكون عايشه بحياه صحيه. زي ما حكينا موضوع الاستمرارية لازم تتعلموا يا جماعة.
1: صح.
0: لازم الواحد يتعلم, مش ينتقد, قل له كيف بلشت, كيف عندك إرادة, كيف موضوع الإرادة ارتفع عندك. دائما في أشياء كتير, حتى موضوع الدراسة لين, بس نشوف واحد كنا بالمدرسة أيام المدرسة نشوفه كتير شاطر نحكي يا الله هذا الولد كتير شاطر مضيع حياته كلها بالدراسة.
1: صح.
0: مع إنه هو إيش كتير صح ومطبقنا عليه مسمى النيرد,
1: النيرد
0: راح النيرد أجا. حتى موضوع الدراسة هو إشي صح, والواحد بده يتعب بدراسته بده يكون شاطر بدراسته, بس ما هيك مننتقد الأشياء اللي صح بدراسته.
1: يعني أنتي كمان رندا حكيتي نقطة جدا حلوة, يعني حكيتي أول إشي إنه عادي إحنا ما بنبلش بس أحيانا الأصعب إحنا نستمر. وإنه أنت تستمر إنك تعمل استمرارية للتطور, أو إنك تهتم بالطباع تبعونك, ترتقي بأساليبك في أشياء معينة إحنا نبلش فيها بنحكي طب إحنا كيف هنكمل. ففكرة إنك بتعرفي شغلة, في ناس بتحكي أنا مثلا ما بدي أصلي وقررت يوم من الأيام إنها تصير تصلي مثلا. فبتبلش أول صلاة صلتين, بتصلي يوم يومين, بعدين فجأة بتكتشف حالها أنها بلشت تتعب وبلشت تتمل وبلشت تبعد عن الصلاة. ولكن الاستمرارية في الموضوع بيخلي هذا الموضوع بالنسبة إليك جدا سهل. فإحنا دائما بنقوقع حالنا بفكرة إنه لا أنا ما بقدر أكمل, أنا إذا بدي أسجل جيم ما رح أكمل, هدول اللي بيسموهم اللي بيدفعوا للجيم هيك
0: بس
1: يلا ادخلية. ففكرة إنه أنا أكمل بحسها صعبة جدا. يعني أنا مثلا دائما بحكي بدي أوقف أكل
0: دائما,
1: ما بوقف. يعني حواري طول ما انت بتجيب سندويشات حلاوه
0: بعد مع الاكل
1: كيف بدي ابلش يعني؟ بس يوم بقضيها مي صراحه.
0: طيب احكي لك حل كثير بسمعه بقاعده انا كمان سمعتها من كوتش بجيم، قالت لي شغله معينه، مش بس انك تطبقي هاي القاعده على تخفيف الاكل على الجيم على كل حياتك. قالت لي انا هاي القاعده فعليا اخذت فيها ودين جربتها فعلا بتزبط مع الواحد. قالت لي اي شيء بدك تجربي فيه بدك تقعدي استمراريه فيه 40 يوم. أوكي. بعد الأربعين يوم جسمك أو عقلك وجسمك وكل تفكيرك بتأقلم إنك أنت لازم تعملي هذا الإشي. يعني يا جماعة إذا أنت قررت إنك توقف سكر لازم 40 يوم فعليا توقف سكر، إذا أنت قررت تروح على الجيم لازم 40 يوم متواصلين يعني حسب جدولك تروح على الجيم، إذا نويت إنك تعمل إشي عادة كتير حلوة بحياتك لازم تستمر فيها 40 يوم. بعد 40 يوم جسمك وعقلك بتأقلم إنه هذا الإشي لازم يصير دائما، بصير عندك موضوع الاستمرارية كتير عالي.
1: صحيح. يعني أنت ذكرتي موضوع الاستمرارية هلأ رندا، بس بدي أحكي شغلة كمان من إحنا ذكرنا هذا الموضوع قبل الفاصل، الموضوع أنه الانضباط ببساطة أنه أنت ما تخضعي أو لا يخضع أدائك لمزاجك. يعني أنا اليوم مزاجي مش حلو أنا ما بدي أروح على الجيم، معناته أنا أدائي صار ضعيف بهالشغلة، أنا اليوم حاسة حالي تعبانة معناته أنا ما بدي أروح على الشغل، معناته أنا هيك عم بخرب الدنيا، أنا إلى آخره. والاستمرارية الناس ماخدين عليها فكرة أنه هي خط واحد، لا، هي أحيانا أنا بكون تعبانة أحيانا برجع بشد حالي، بس أنا ما بوصل لمرحلة لأيام طويلة لأوقات طويلة أنا مو قادر أستمر. ففكرة أنه مجرد ما قدرت تفصل نفسيتك عن حياتك الواقعية كون متأكد أنه كل إشي بحياتك رح يتغير للأحسن للأفضل.
0: طبعا
1: أنا كل شيء بحاجة لاستمرارية وانضباط بالآخر.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح، بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05 382 11 0.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباحكم جميعا، يا صباح الخير ويا صباح النور ويا اهلا وسهلا بكل حدا عم بسمعنا، كل حدا عم بيتابعنا. خلينا اليوم هيك نسالكم سؤالنا، لانه انا ورندا صراحه نسينا نساله قبل الفاصل. سؤالنا يا رندا، معاكي يا رندا،
1: حاضرين
0: يلا. مو سؤال
1: نسالكم سؤال يا جماعه، انه شو العادات اللي انتم بتعملوها صحيه وبتكون صح والناس بتنتقدها؟ على 0784631.
0: هلا شوفي، انا بتاكد انه كل حد رح يرن اليوم ما عنده ولا عاده صحيه، فانا بسال انتم شو العادات الصحيه اللي بتنتقدوها بالناس
1: على الجهتين، اذا كان عندك عاده او ما عندك عاده.
0: يس، على 0784631. طب احكي لك شغله، انا شو اللي بنتقدها صراحه؟ ممكن جماعه البيلاتس، فاهمه؟ ما بعرفش، بحس
1: قالوا ماتشا بيلاتس،
0: قالوا ماتشا بيلاتس وبشرب ماتشك، ما بستحملهم صراحه، يعني فيش سبب معين، بس انه اوفر، يعني اوفر، بحس اجواء الموضوع مش منطقي.
1: يعني اقول لك شغله، انا باخر فتره،
0: لا تحكي لي عملتي، لا لا لا, لا, لا.
1: اصبر علي. اخر فتره عم بقعد مع دائره بنات باعمار مختلفه، نعم. مش يعني ما حكمت من مره، من قعده مره او من اشخاص محددين. اللي اكتشفته لين انه هاي الفتره او بهذا الجيل، اذا حكيتي لهم بروح على الجيم ما بروح على البيلاتس، بيعلقوا عليكي انه انت قديمه، في حدا بضل يروح على الجيم بس روحي على البيلاتس.
0: صح،
1: مثلا هلا البادل، طالعين لعبه البادل الجديده هاي، يعني مش فاهمه صراحه، يعني اذا ما بتروحي بادل انت يعني قديمه،
0: بتفرغ طاقات كتير، بس فعلا هيك بشوفوها.
1: اذا انت مثلا حكيت لهم بقعد بكافيه او بقعد بتروح على مطل هوا حلو وكذا، انت بتقعدي، احنا ما بنحب
0: على فيو،
1: بتقعدي على فيو مثلا، احنا ما بنحب هاي الاعداد ابدا، يعني ابدا. او بتقول لهم مثلا انا ما بحب اطلع على اماكن كتير يعني، وهيك اقعد البس، بحب اطلع مرات على طبيعتي، اقعد ما اشوف حدا، ما اسمع صوت حدا كذا. لا، ما بحب هيك، انا ما بحب هاي الطريقه. اذا بتشتري اوعيكي مش من براند معين او براند كتير غالي بيعلقوا عليكي. هذا الاشي كتير عم نشوفه بالوقت الحالي عند الجيل الجديد. اما الجيل القديم، جيل الثمانينات، جيل التسعينات، عادي ما بتفرق عندهم، وين متطلعيهم، مهم الناس، ما بهم المكان. فالجيل شوي شوي عم بيختلف واهتماماته عم تختلف.
0: يعني انت فعلا، احنا اذا نعمل مقارنه ما بين الجيلين، فالجيل القديم كان يكره اي شيء ويعتبره مكروه لاي شخص ممكن مختلف، اما الجيل الجديد فهم بيحبوا الاختلاف بكل شيء. يعني موضوع مثلا الالو ماتشا بيلاتس، الوردز الجديده تعون الاطفال، هلا في كلمات احنا مثلا ممكن
1: ما بنعرفها،
0: ما بنعرفها. في كتير قصص
1: فكرات كمان ما بنعرفها.
0: الهيلثي ستايل تبعهم مختلف عن جد، هم صاروا يركزوا بايش لازم ياكلوا، ايش لازم يشربوا، ايش لازم يعملوا. يا بتلاقي حدا مش مهتم ابدا، يا بتلاقي حدا جدا مهتم.
1: بس انا ما بحس الوسط عشان كنا عايشينه، صحته دين، بحس عشان يواكب البيئه اللي
0: عشان يواكب، عشان الناس، عشان نظره المجتمع. وجيل جدا بتهمه نظره الناس اللي حواليه، هاد كيف عم بشوف شكلي، هاد كيف عم بشوف جسمي، هاد كيف عم بشوف دراستي، هاد قديش بشوف مصروفي. زمان ممكن ما حد كان مهتم بهاي القصص ابدا، بس من جديد حتى التفاصيل الماديه السطحيه اللي الغير مهمه كانت، هلا صارت مهمه. فلسه احنا بنحكي عن هذا الجيل الرحمي، انا بتوقع بعد 20 سنه رح يكون الدمار الحقيقي.
1: فعلا يعني على فعلا فعلا يعني نحكي هذا الجيل فعليا رح نحكي هذا، هلا اللي احنا بنحكي وبننتقد وبنحكي انه في جيل مختلف عن الجيل اللي قبله، وعم تختفي العادات تبعاتنا والتقاليد تبعتنا. صح. الجيل اللي بعده رح تختفي تماما، رح نبطل نشوفها، ورح اصلا اذا شفناها رح ننصدم
0: عن جد. يعني حتى من كل المبادئ، احنا اذا بدنا ندخل بالموضوع هذا نحكي موضوع ثاني.
1: لا
0: فهمتي كيف؟ خلينا نضلنا شوي على موضوعنا، لاني كنت ابلش بثقافه البروبوزل.
1: لا خلص
0: بس خلص، احنا ايش اليوم؟ احنا موضوعنا ثاني، راح احاول امسك اعصابي ما انطنت لكم. بس خلينا
1: انت يعني جماعه البيلاتس اللي هي بتحسي حالك انها بتستفزك؟
0: بحسها مش مستفزه، بس ما بعرف، ما بحسها منطقيه، مع انه انا الجيم اللي فيه بيلاتس، بس انه ما عمري جربت اروح اصلا، ما عمري جربت اخذ الحصه، فهمتي؟ مع انهم مثلا بالطابق اللي تحت، فما كان عندي فضول اني اجرب هذا الموضوع، فهمتي شو قصدي؟
1: فاهم شو قصدي طبعا.
0: ليش هيك صفنتي هاي الصفنه الغريبه العجيبه؟ جماعه مكملين معكم هيك بهالساعه اللطيفه، بس خلينا مع بعض هيك نقرا المسجات اللي وصلتنا على 0784631.

0: جماعه الجديد ابلكيشن ديت جوعان راح عليهم يعني قاعده غريبه عجيبه
1: عاداتنا غريبه يا جماعه عم نعمل هيك
0: ضل نجيب حدا يهويلنا بس احنا
1: وبدنا صراحه لازم
0: طيب
1: هي الاجواء كمان ما بدنا ننسى انه الاجواء رجعت شوبت يعني صح. قبل يومين كان جو كتير براد وحلو وهلا هلا رجع الشوب
0: صبح
1: من جد الصبح اسمعي طالعين يعني المفروض يكون الجو الطف بس كانت كتير شوب
0: صح اه انا بصراحه بصحى شوي متاخر
1: آه يعني خلص ما في داعي النهارده
0: عنا اول مسج وصلنا من خالد عوامله بيحكي يسعد صباحكم جميعا انا صراحه اكثر اشخاص بنتقدهم هم الاشخاص اللي بتشمسوا وبيقعدوا تحت الشمس ساعات بس عشان يصير لونهم اغمق درجه ودرجتين حسيت هذول الناس والله غريبين عجيبين
1: أتاري يا حياتي
0: ليه يعني كله. مش شايف أنا ورندا كيف سرخين حالنا شمس
1: أنت مش شايف
0: أنا بروح اللون
1: أنا الحية بلشت تقشر
0: تتلبس كم
1: شايفيني أنا لابسة شرعي صار لي فترة يا جماعة
0: اسمع هو أحكي لكم حلاوة الصيف صراحة بهاي الأجواء صح إنه الموضوع متعب ولا تفكر الموضوع سهل على فكرة من أصعب التجارب بالعالم إنك تقعد تحت الشمس وتحط زيت وتقعد تحت الشمس وأنا أكيد ما بنصح لأنه هاي الشيء ممكن تعمل أمراض جلدية ممكن تعمل
1: سرطانات
0: في أوقات معينة يكون فيها اللي هي الموجات الحرارية أو الموجات تحت البنفسجية مناسبة لهذا الشيء غير أنك لازم تحط واقي شمس في ناس تعمله بطريقة خاطئة
1: صح
0: بس أنا بصراحة أنا من جماعة الطريقة الخاطئة عشان ما أكونش معكم أنا من جماعة بس يكون الشمس الدمار بكون تحت الشمس أوكي شو عندك مسجات
1: أنا واصلني مسج من إبراهيم بقول أنا كمان مثلك إبراهيم مثلي إنه بتنمر على الناس اللي بقطع سكر يعني إبراهيم
0: متفق معك
1: متفق معي صراحة
0: أوكي.
1: يعني إحنا ما بنتنمر بس إحنا يعني نغار منهم يا إبراهيم فهم عليك يب لأنه موضوع السكر كتير سيء يا جماعة بيأثر على البشرة بيأثر على الجسم بيأثر على شعرك على وزنك على أسنانك موضوع الأسنان هذا لحاله قصة يعني فعليا الأسنان إذا بلشت تاكلي سكر راحوا أسنانك
0: دمار
1: فعليا ليك خلينا نأخذ اتصال من عدي
2: ألو
1: عدي ولا لين
2: ألو
1: صباح الخير
2: صباح النور
1: كيفك يا عدي
2: الحمد لله تمام
1: كيف طاقة الخميس عندك
0: واضحة
2: عادي زي أي يوم عادي
1: لا مش من جماعتي تفضل عدي من جماعتك كلين زي أي يوم
0: عدي أي ساعة بالعادة بتصحى يوم الخميس
2: والله اسمعي أنا حكيت يعني زي أي يوم عادي يعني
0: ما عندك يوم مميز انقطع الاتصال يا جماعة
1: ما في صوت
0: خلينا ناخذ اتصال من ابو عون صباح الخير
3: صباح الخير
0: كيفك يا ابو عون
3: هلا والله كيف اخباركم
0: تمام بتمنى انه طاقتك تكون مختلفة عن عدي يوم الخميس
3: لا طاقتي عندي دائما الحمد لله مباشرة حلوة
1: الحمد لله الله يديم عليك يا عدي
0: ابو عون سؤالي لك اليوم شو في هيك عادي بتشوف الناس بيعملوها هي منيحة بس انت بتنتقدها
3: هذا السؤال
0: وجهي لمعون
3: هي بجنبي
0: هي شو رح تحكي أم عون أنا عارفة
1: شو رح تحكي صباحك
0: أنا عارفة شو الجواب تبع أم عون أحكي لك واحد من الأجوبة سيارة أبو عون كيف بحاول يخليها دائما نظيفة
4: عن جد هذا لحالها اسمعي عون حتى تعالي شوفي لو بدي أجيب لك هيك عون أخليه يوم يحكي معي تفضل عليم الله ما بتستقبلي ولا مكالمة
0: والله
4: شوفي الشكاوي اللي عون قدمين على تنظيف السيارة
1: لازم يحكي معنا خليه يحكي معنا أم عون
0: مرة شكت لنا أم عون شكوي طويلة
4: عون أبوه يطلب طلب يطلب ويكون تحت بالكراج يطلع طبعا هو طالع الدرجات ينعن عون ينعن الساعة اللي جا فيه عون أنا شو خلاش تجيبيني أنا شو خلاني أجي ولد أنا الله يقطعه قولي يا ربي موت عون قولي طبعا اسمعي بدعي على حال ودعاوي ما أنزل الله بها من سلطان تقزز أبوه آخر شيء تسمع صوت أبو عون وعون تهاوش يذبحوا بعض بالكراج ايش يعني هم عشان ايش يطفشوا
0: اسمعي انا متاكده هاي المسبات كلها مسبات حب وود ورحمه انا شايفه احنا شعب بس نعبر عن الحب هيك بنعبر عليه بالمسبات
4: الله يقاني ان شاء الله اموت
1: لا بعيد الشر عن الله يخلي لك يا رب يا ام عون في عادات ثانيه ام عون احكي لي بتشوفي حدا عامل رجيم قاطع سكر
4: في حدا بكره يعني حدا يكون يقولك أنا باكلش لحمة لحمة لو تقطعني ما باكلها
1: والله يعني
4: نحط اللحمة الكباب مش لحمة يا إخوان
1: طبعا
4: المشاوي مش لحمة
0: لحمة
4: بيقول لك انا باكلهاش، لكن مشاوي انا ممكن اكلها.
0: طب مش منطق. عن جد في ناس زي
1: مستفز اللي
0: بياكلوا، اللي بياكلوا بس كفته، اللي بياكلوا كفته ما بياكلوا لحمه. غريبين هدول والله.
1: صراحه والله معك حق، غريبين. انا معك يا ام عون. صح
4: يعني
1: والله معك.
4: او اللي اسمعي اللي بتاكل بتكون عامله دايت بتحش الاخضر واليابس وعندك
0: السكر
4: بتقول لك يا ريت بدون سكر.
0: او بتاخذ تشرب
1: مشروبات دايت. مشروبات غازيه دايت.
0: صح ام عون انت غششتينا اليوم كم قصه للحلقه. غششتينا والله يا ام عون. الساعه صباحا.
4: المشروبات الغازيه الدايت فيها سكر اكثر من
1: طبعا طبعا فيها سكر.
0: الله يبشرك في الخير. انا بقضيها اكل كثير مع مشروب غازي دايت. سعد صباحك يا ام عون. سعد صباحك ابو عون. يعني ام عون
1: اعطتنا والله غششتنا صراحه معها، بس واقعيه جدا. هم فعليا لين في كتير ناس انه بياكلوا سفره كامله واخر شيء بحكي لك مشروب غازي دايت. او انا قاطع سكر. طب واللي اكلتيه هذا شو وضعه
0: بالضبط؟ مستفزين.
1: خلينا ناخذ اتصال من زينب.
5: صباح الخير.
1: صباح الورد. كيفك يا زينب؟
5: الحمد لله تمام. شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله. كيف طاقتك اليوم؟
5: والله الحمد لله. هي شو سامع انت؟
1: لا طاقتك حلوه دائما. طاقتك حلوه يا زينب.
5: تبعنا وصاحي على برنامج بده كل اللي طاقه حلوه.
1: يسعدك يا زينب. زينب احكي لي.
5: انت قلت زينب عندها كلامها فيه اظهار الكلام ظاهر، التفخيم ظاهر. قلت يعني ما احكي الكلام لانه انا بلاحظوا عليه حتى بالمسجد. قالوا لي انت الاحرف كلها بتجيبيها ظاهره، مش يعني انها
1: ما شاء الله عليك يا زينب. ما شاء الله عليك. الله يديم عليك.
0: هي فعلا لانها هي ملمه بهاي الامور
1: طبعا جدا
0: تهتم فيها
1: جدا جدا،
0: فبتكون امورها ممتازه.
1: طيب زينب شو في عادات هيك؟
5: لا لا لاحظوا علي لما اسمع قران قالوا لي ما شاء الله عليك الاظهار بتجيبيه كويس.
0: بسم الله ما شاء الله
1: ما شاء الله. الله يديم عليك.
0: طيب يا زينب بس تروحي مثلا مكان وتشوفي اماكن وناس، مين ايش بتشوفي العاده هيك هي صحيه
1: او مواقف
0: او موقف يعني عادي هو منيح وصحي بس انت بتحسيه منتقد؟
5: الو
0: الشبكه
5: شوفي
0: هيك سمعتنا زينب.
5: الواحد السكر ما ياكل كثير، السكر مش كثير كويس.
0: صحيح مليان بالمياه. هي بتقول لك السكر مش كثير كويس. شكرا لك. شكرا لك يا زينب. يسعد صباحك. يعني ما شاء الله هم جروب يعني سوري استغفر الله العظيم المسجد والقران وتعاون جروب القران دائما بيمدحوا فيها وبيحكوا لها ما شاء الله عليك. وهي بحب انها سعيده بهاي الشغله، يعني دائما بتحكي لنا عن قديش بتكون مبسوطه وقديش هي هاي الشغله بتعملها طاقه ايجابيه. فحلو.
1: الله يديم عليها الصحه والعافيه يا رب. ناخذ اتصال ثاني من احمد.
6: يسعد صباحك اخت لين.
1: صباح الورد. كيف حالك يا احمد؟
6: الله يسعدك. شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله. امورك تمام؟ كيف طاقتك اليوم؟
6: الحمد لله رضينا الله. طبعا انا صح اني بس يعني مستمع بس مشارك خفيف.
1: لازم تصير شارك دائما معنا.
0: احنا بنزعل منهم المشاركين الخفيفين.
1: عن جد
6: انا العاده اللي بحبها بشتغل طبعا عامل الوطن.
1: اهلا وسهلا فيك.
6: الله يحييك. بس على الساعه 5 حتى لو كنت انا يعني نادر لعطل يعني حتى الجمعه من داوم يعني. إذا تسأليني كيف طاقتك ساعة اليوم بقول لك أنا كل يوم عادي.
1: الله يقويك يا أحمد. الله يقويك.
6: بصحى الساعة 5 بقوم بسوي قهوة بروح بصلي وبرجع بسوي قهوتي بظن قاعد أستمن. هذا اليوم بيكون فيه معطل طبعا. بس الإشي اللي ما بحبه يعني بوالدي يتقاعد من 5 سنين بروح بتمشي بقول لك عشان يضعف شوي. هو ما شاء الله طويل وضعيف بس هو بحس حاله ناطح.
1: أيوه
6: يطلع قاعد بتمشى وبروح على الدار بحكي لأمي سوي لي فطور.
1: ما دخل المشي بالفطور يا احمد. ما دخل
6: ماشي بس بحط راسه بناء.
0: لا كمان مش منطق. عنده وجهه نظر. عنده وجهه نظر.
1: هو معك حق اكيد. يعني هو ضيع المشي بالاكل.
6: يعني بتقل بحط راسه بناء. شو استفدت انا من
1: المشي؟ بغير جو بغير جو.
0: طب انت من اي اشخاص يا احمد؟ انت بتاكل وبتفطر؟
6: لا انا بظني لحد ما اروح على البيت الساعه
0: 3 يا عيني. غير كل الناس تعلم من احمد.
6: يعني ما بقدر اني اكل الصبح. يعني اذا بدي اكل هسه وخلص فركين بروح بلاقي اولادي بيستنوا فيه ما رش راح ياكل.
0: عن جد الله يخلي لك ياهم.
1: الله يعطيك الف عافيه يا احمد وان شاء الله ربنا بيقويك يا رب.
0: شكرا شكرا,
1: شكرا
0: يا,
1: أحمد.
0: يا
1: احمد.
7: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه. الخيار الاول لطلاب التوجيه.
8: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
9: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت انفينكس Xpad 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
10: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
11: تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
12: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
13: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
14: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
15: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-78. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: رجعتكم مرة ثانية ومكملين معكم. معنا ضيفة بالاستديو كتير مميزة ورح تحكي لنا أكثر عن موضوع الأسنان. معنا دكتورة سلاف أبو عياش. يسعد صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحك رندا.
0: كيفك؟
1: الحمد لله. وأنت كيفك؟
0: أمورك تمام؟
1: نشكر الله الحمد لله.
0: دكتورة كنا عم نحكي قبل الفاصل عن وجود العادات الصحية اللي الناس بتنتقدها من زمنها اللي هي قطع السكر. بس إحنا كمان بدنا نفيد الناس قديش السكر مضر للأسنان وشو بيعمل بالأسنان. تفضلي.
1: تعرفي رندا المشكلة مو بالسكر نفسه المشكلة يعني مو المشكلة بقطعة الحلو المشكلة بعدد المرات يلي نحن بناخد فيها السكر. انت ما بتصدق انه انت ما بتقدري تاخدي سكر عادي بس بشرط تكون قريبة على الوجبة الرئيسية، مش انك تاكلي بعدين تاخدي سكر بعدين تاكلي بعدين تاخدي سكر
0: بعدها عشان ما تاكلي كتير سكر.
1: لا، عشان انت هيك بتضلك عاملة سناكينج. انت وانس حطيتي سكر جوا التم، البكتيريا الموجودة بصورة طبيعية اصلا جوا التم رح تتغذى عليها. بس تخلص الأكل تبعها، الوجبة تاعت السكر تاعتها، رح تفرز أحماض أمينية كتير كتير كتير. أيوة. قوية، رح تبلش تضعف طبقة المينا يلي هي هاي أقوى طبقة بجسم الإنسان. بس تضعف طبقة المينا بصير فيها ثقوب مايكروسكوبية، حسب الدراسات لما حطوها لطبقة مينا متعرضة لأحماض البكتيريا لقوا فيها ثقوب مايكروسكوبية. هاي الثقوب بتبلش من هون عملية التسوس مرة على مرة مع التكرار مع السناكس مع المشروبات الغازية، رح تلاقي بعديها انه بلشت عملية التسوس.
0: طيب دكتورة، هلأ السكر بجميع أنواعه حتى السكر الموجود بالفواكه؟
1: حتى السكر الموجود بالفواكه. نعم.
0: السكر سكر
1: سكر سكر.
0: طيب شو ممكن الواحد مثلا إذا أكل سكر انه كيف يحافظ على أسنانه؟
1: أكيد غير انه مثلا نظف أسناننا، رح تستغرب نقول كمان شغل الناس قليل ما يعرفوها. إذا أكلنا سكر كتير حلو إذا بناخد وراها أي شيء بروتين، نشرب لبن.
0: أوكي.
1: ناكل علكة زايلتول، نشرب مي قد ما بنقدر. طبعا هذا يعني اشياء الناس قليل ما تعرفها. بس اذا اكلنا سكر يفترض انه هذا يكون قريب زي ما قلت لك على وقت الوجبه الرئيسيه، ننظف اسناننا بصوره صحيحه ونحاول ان نخلي تلمت المرات اللي عم ناخذ فيها السكر خلال النهار.
0: حتى الاطفال
1: اهم هديه بتعطيها لطفلك مش انك تقطعي عنه الحلو، انما تعلميه روتين صحي كيف ياكل سكر ويضل محافظ على اسنانه
0: عن طريق اللي هي طرق التنظيف اللي احنا كنا بنعرفها. في طرق جديده او طرق الناس مش كتير واعيه عليها، حابه توعيهم على موضوع تنظيف الاسنان؟
1: راح تصدق يمكن ما راح تصدق انه لهلا في كتير ناس عن جد ما بيعرفوا كيف ينظفوا اسنانهم، وهم بيعترفوا انه ليه احنا كيف لازم ننظف. حتى ننظف اسناننا بصوره صحيحه احنا لازم نمسك اول شيء الفرشاي بلا مي، نحط عليها معجون اسنان مناسب، بفضل الدكتور ينصحك فيه ما تشتري انت
0: بدون مي.
1: بدون مي.
0: أوكي.
1: بنبلش ننظف سطح الأسنان واللثة أقل شيء لمدة دقيقتين. أنا دائما بضلني أقول لمرضاي حطوا فيديو قدامكم دقيقتين حضروه عشان تنسوا حالكم تنظفوا. هلأ في بعض أنواع الفراش الموجودة بتكون أنت بتقدر تربطيها على موبايلك. بس تخلصي تنظيف تعطيكي هيك ملخص أنت وين المناطق نظفتي فيها أحسن وين المناطق أصلا ما وصلتيها.
0: طيب دكتوري، هلأ أغلب الدكاترة بس نروح نراجع عندهم بيحكوا اللي هو تنظيف الأسنان بالليل أحسن من الصبح. غلط المقولة؟
1: تنظيف الأسنان لازم بكل وقت.
0: لا مثلا بقول لك إذا أنت بدك تفرشي مرة واحدة فرشي بالليل هو أحسن من الصبح.
1: هو بيكون أظلم لأنه إحنا لما ننام بيكون إفراز اللعاب موجود بصورة أقل. فبالتالي دائما لما يكون اللعاب أقل في التم ممكن يؤدي لجفاف، وبالتالي عملية التخمر وتسوس الأسنان بتكون أعلى. أنا مش مع هاي النظرية وما بحب أحكيها لمرضاي لأنه هاي بتبرمج عقله أنه خلاص أنا بس هنظف بالليل. يس.
0: طيب أنا بدي هيك أبعد شوي عن موضوع التنظيف وعن هاي الأمور. عم بسمع آخر فترة كتير على السوشيال ميديا وفيديوهات بطلعوا إنفلونسر ومؤثرين بنصحوا بمعجون أسنان مثلا بتنظيف بيتي، ما بنعرف شو مكونات معجون الأسنان هذا، هل هم بيعيشوا بمراحل التنظيف بعدين التبييض ولا بروحوا على طول على التبييض؟ فأنت شو رأيك موضوع تبييض الأسنان بالبيت عن طريق معجون أسنان طالع آخر فترة على السوشيال ميديا ولزقات التنظيف، هل أنت بتأيديهم أو لا؟
1: بدي أحكي لك على بالنسبة بما يتعلق بموضوع تبييض الأسنان بالبرودكت اللي أنت حكيتيه، هذا بيعتمد أنه بنشف السن، بسحب الرطوبة منه، بسحب المي والهيدريشن منه، فبالتالي السن ببين لونه ناصع البياض أكتر. أنا مش مع هذا السن، لا مش مع هذا البرودكت لأنه بزيد حساسية اللي موجودة بالأسنان
0: وبضعف المينا على الأسنان.
1: ما بنقدر نقول بضعف لأنه أساساً تبييض الأسنان هو ما بضعف مينا الأسنان أبداً. عدم تنظيفك للأسنان بيؤدي لضعف من المينا، عدم التنظيف. إنما تبييض الأسنان بصورة صحيحة بطريقة بروفيشنال علمية عند دكتور الأسنان أكيد ما بتأثر.
0: لا طب البيت اللي عم بيستخدمه هلا معجون الاسنان اللي هو طالعين باخر فتره وعاملين ضجه على السوشيال ميديا.
1: انا فاهمه عليكي. اذا كان من الطبيب من الدكتور موصوف من الدكتور ما في مشكله، لكن اذا كان برودكت اوفر ذا كاونتر منتشر بالسوشيال ميديا زي اللي انت عم تحكي منه، لا انا مش معه، لانه مبدا عمله بيعتمد انه يسحب المي من السن، فرح يبين معك ابيض.
0: طب قد ايه الفتره المناسبه الواحد لازم يعمل فيها تنظيف لاسنانه؟ مش طبيب، تنظيف عند دكتور الاسنان.
1: هو دائما المرضى بيقولوا دكتور احنا لازم نراجع كل 6 شهور. هذا القانون، قانون 6 شهور ما بصير نطبقه لكل حد. احنا لازم يكون مراجعتنا الدورية عند دكتور الأسنان بناء على تقييم طبي وفق حالة أسناننا. يعني في شخص بتكون عنده عالية الخطورة مشاكل الأسنان واللثة، هذا كل 3 أو 4 شهور. شخص عنده أجريسيف بيريدونتايتس ما بصير نقول له لا والله كل 6 شهور، بالعكس بده متابعة دورية كل 3 لـ4 أشهر. بشكل عام لازم نراجع دكتور الأسنان مينيموم إذا كانت إحنا مشاكلنا عادية، بس ما نعمل تشيك أب مرتين بالسنة، كل 6 شهور
0: مرتين إذا ما كان في مشاكل.
1: إذا كان ما في مشاكل، أما غير هيك بفضل إنه الشخص يلتزم بتقييم الطبيب لحالة أسنانه.
0: طب تبييض الأسنان مش طبيب تنظيف التبييض كل قد إيه وقد إيه؟
1: فيك تعملي إذا كان بنعمل بصورة بروفيشنال عند دكتور الأسنان، فيك تعملي بأي وقت، it's too safe، ما عنده مشكلة.
0: هلأ في كتير ناس كانوا يبعتونا يحكونا أنهم بيستخدموا كربونات الصوديوم والفحم عشان ينطفوا أسنانهم، إشر الموز وهاي التفاصيل، فشو تعليقك على الموضوع؟
1: مش دقلك. يعني هي السوشيال ميديا إلها كتير فوائد، منها أنها زادت الوعي عند الناس على فكرة بما يتعلق بموضوع الأسنان والعلاجات تاعت الأسنان، بس كمان لقينا معلومات غلط بتدمر صحة الأسنان. مثل هيك الكربونات والفحم بيأثروا على مينا الأسنان لأنه فيهم aggressive particles، فيهم حبيبات خشنة بتشتغل فعلا مع التكرار، مع تكرار استخدامهم فعلا بتأثر على سطح مينا الأسنان. بتضر اللثة، بتعمل scratching، تخدش باللثة وبتعمل تخدش بسطح السن. فأنت هيك بتسمعي أوقات مثلا عن جد لونهم كتير أبيض، صاروا كتير فاتحين. بعد مدة بتقول لك تشتكي إنه لا، حاسة أسنانها رجعوا غمقوا. فعليا هي بتكون فتحت قنوات السن وخلتها تستقبل تصبغات أكتر وتعلق فيها ديب أكتر،
0: زي البشرة والمسامات. بس
1: 100% بس الناس بتصدق أي شيء للبشرة للأسنان، بقول ما بيوجعني، ما تضايقت منه، فلا خلص أموري تمام.
0: معك حق دكتورة، بس دكتورة في كتير ناس عم نشوفهم آخر فترة ماشيين مع الترند أو ماشيين مع أنه أسنان يكونوا عالتكة، بيروحوا لبدائل هي الفينيرز والفيسنج مع أنهم ما بيكون عندهم كتير أضرار بأسنانهم. أنت بس تجيكي حالة مثل هيك، كيف بتجاوب معها؟ بتعملي لها فيسنج، بتعملي لها فينيرز وهو مو بحاجة بس عشان الشكل المظهر؟
1: أنا ما بشتغل فيسنج أبدا وضده، برغم من انه موجود جدا على بالمجتمع، لا انا ضده لانه له مساوئه، فواجب المهني وامانتي العلميه تحتم علي اني دائما احكي للمريض انه شو اضراره. بنبحث على حلول بدائل ثانيه، كل شيء حسب حاله الاسنان.
0: اذا شو اضراره بعد اذنك؟
1: الفيسنج هو عباره عن حشوه، احنا الطبيب بيمسكها وبيصير يشكلها على سطح السن. قد ما تكون ايد الطبيب دقيقه ما راح يقدر يسكر المسافات او الجابس بين اللثه والسن والحشوه، الا ما يضل يمرق تحتها لعاب، لما يضل يمرق تحتها الاكل والشرب ويعمل زي بيئه لتتكون البكتيريا، يعمل عنا ريحه سيئه، يعمل نزيف للثه، تصبغ بين الاسنان، تسوس بسطح الاسنان. هو لا طبعا،
0: والفيسنج له اضرار.
1: هذا الفيسنج.
0: اوكي الفينيرز،
1: الفينيرز اذا عمل لحاله فعلا محتاجه فينيرز بصوره صحيحه اكيد انه ما رح يكون
0: اضراره كثير اخف،
1: ممكن ما يكون له اضرار. ما حيكون له اضرار، ليه بده يكون له اضرار؟ لا.
0: طب الناس اللي بتاخذه بشكل تجميلي،
1: انا بقول التجميل الجمال هذا معيار نسبي، كل شخص بيشوف الجمال بصوره معينه. اذا حدا بده يعمل شيء تجميلي بالعكس انا بشجع اي شيء تجميلي بخليك تحس انه احلى ورضيان عن حالك اكثر، بشرط ينعمل بصورة صحيحة ما يضر صحة أسنانك.
0: طيب دكتورة عم نسمع كتير، يعني إحنا أول أسئلة بنسألوها على دكتور أسنان بنحكي له مثلا إحنا كيف طريقة استخدام الخيط، هل ضروري نستخدم الخيط بتنظيف الأسنان، متى، هاي التفاصيل كاملة بموضوع تنظيف الأسنان عشان نبلش مرحلة مرحلة مع أي حدا بسمعنا حاب إنه يبلش بتنظيف الأسنان. كيف قد إيه فوائد الخيط؟
1: صدق إنه في أشخاص عمرهم فوق 18 حقيقي ما بنظفوا أسنانهم، بقول لك أنا ما بعرف،
0: ما بفرش أسنانهم.
1: حسب الدراسات أحسن شخص بنظف أسنانه بصورة صحيحة باستخدام فرشاية أسنان ومعجون صحيح، هو بس بيكون عم بيقيم 60% أو بنظف 60% من اللازم يتنظف، الباقي بتكفل فيه خيط الأسنان.
0: أوف.
1: فإحنا الروتين الصحيح لحتى ننظف أسناننا، أول شيء مفروض أنه إحنا نعمل فلوسينج، نستخدم خيط الأسنان بصورة صحيحة بدون ما نأذي اللثة. وللشخص اللي ما بيعرف يستخدم خيط الأسنان، هلأ تطورت كتير البدائل
0: على اليوتيوب تقدر.
1: لا، الخيط المائي كتير سهل، جهاز عبارة عن ووتر فلوسر، بنفع كمان تحطي فيه المضمضة تاعتك اللي بوصفها الطبيب، برضو برجع بقول مش اللي بنشتريها إحنا وإحنا مش عارفين إذا هي بتناسبنا أو لا. تمام، بنحط فيها المضمضة وبنبلش بنقيم بقايا الأكل من بين الأسنان لأنه صعب يوصلها. بعد هيك بنبلش بالفرشاي والمعجون، وأقل شيء دقيقتين. ومهم جدا نراجع دكتور الأسنان. وهلا بالنسبة لحلول التنظيف اتطورت كتير حتى عند دكتور الأسنان، بطل بس تنظيف عادي، في أجهزة جديدة عم بنحط مادة على الأسنان بتنورجينا وين بالضبط إحنا في عنا بكتيريا، وين المناطق اللي مش عم بنركز عليها وبننظفها.
0: طب دكتورة، في سؤال احنا ما تطرقنا له، التدخين والقهوة وأضراره على الأسنان، اللي بيشربوا قهوة ويدخنوا كتير وما بفرشوا أسنانهم.
1: أنا بحس القهوة مظلومة على فكرة.
0: جد؟
1: بس أنا بطلت أناقش المرضى، كل يوم بس أشوفهم بقول لي إنه ما أنا بشرب قهوة كتير.
0: عن جد احنا كنا بنعرف اللي بيشرب قهوة كتير أسنانه بتصبغوا، حتى احنا كنا نفرش أسنانه بعد القهوة.
1: يعني لا، قهوة إذا بدنا نشربها بصورة معتدلة، ما أوكي هي رح تصبغ لون الأسنان تغمقه، بس لما تنظفي أسنانك مباشرة رح يختفي هذا اللون، بس هي مش السبب لمشاكل الأسنان واللثة. كتير ناس بيجي على العيادة بقول أنا عنده مشاكل كتير بأسنان ولثته، بقولي ما أنا بشرب قهوة وبدخن، هما مش السبب.
0: التدخين ما بيأثر على لون اللثة؟
1: ممكن يأثر طبعا، بس أنا الإهمال بتنظيف الأسنان هو السبب الأساسي لمشاكل الأسنان واللثة.
0: يعني دخن واشرب قهوة مع أسنانك ونظف أسنانك أمورك بتصير تمام،
1: وما ترميها على شماعة على القهوة والدخان.
0: بالضبط، هو التنظيف الأساس بكل إشي. طب دكتورة، بدي أسمع منك نصيحة لكل حدا مش عم بيهتم بأسنانه، وبدي هيك منك نصيحة كمان لكل أم عم تسمعنا عم بتطعم أولادها سكر بشكل كبير وقد إيه أضرار على الأسنان.
1: بالنسبة للأشخاص عم بسمعونا وحابين عن جد يبلشوا يهتموا بصحة أسنانهم، تذكروا دائما إنه الوقاية أهم من العلاج، وكلفتها عليكم جدا أقل من جميع النواحي. الالتزام بفرشاي ومعجون بصورة صحيحة، الالتزام بخيط الأسنان، مراقبة نوع الأكل اللي احنا بناخده وكمية السكريات اللي عم بنفوتها على حياتنا اليومية، كلها هاي العوامل احنا لازم ننتبه فيها وهي أساس لصحة سنية سليمة. بالنسبة للأميات أنا برجع بقول إنه أهم هدية بتقدميها لطفلك إنك ما تقطعي عنه السكر، إنما تعلمي روتين صحي كيف ياخد سكر ويضله ملتزم بتنظيف أسنانه ويبني علاقة إيجابية مع دكتور الأسنان حتى يضل يزوره بشكل دوري.
0: بدي أشكر دكتور سلاف أبو عياش طبيبة أسنان على وجودها معنا اليوم. طبعا إحنا مكملين معكم بس بعد الفاصل. شكرا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الصين تحث واشنطن على رفع العقوبات المفروضة على الشركات والمواطنين الصينيين المعنيين. الولايات المتحدة والإمارات تبحثان التطورات في المنطقة. قضية فيدرالية تعرقل محاولة جديدة لترامب لتقييد حق اكتساب الجنسية الأمريكية بالولادة. 17 إصابة في هجوم جوي روسي على أوديسا الأوكرانية. 89 دينارا ونصف غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
7: 0-6-5-8-700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 06-5-8-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
11: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم جميعا، يا صباح الخير ويا صباح النور. يعني كانت مقابلة جميلة وصراحة اليوم تعلمت فيها معلومة جديدة، انه فعلا القهوة ما بتعمل تصبغات للأسنان.
1: احنا هذا مبسوطين عليه، شايفة
0: بتقدر تاخدي راحتك.
1: يعني راحتك بالقهوة.
0: هاي فكرة، احنا دائما انه القهوة بتطلع شوارب واحنا صغار عشان ما نشرب القهوة اذا بتتذكريها. تاني فكرة انها بتخلي الأسنان صفر او بتعمل تصبغات. لا الحمد لله يا جماعة، بعد ما تفرشوا أسنانكم بعد القهوة غير. بس تعرف ليش الناس بتتضرر من القهوة؟
1: ليه؟
0: الناس بتشرب كثير قهوة ما بتفرش أسنانها، فبصير في طبقات طبقات طبقات. أما بيفرشوا ما أكيد ما
1: التنظيف دائما، يعني هي حكت بلشوا بالتنظيف فعليا. هو موضوع التنظيف، إذا شو ما عملت دخان قهوة هاي التفاصيل ونظفت أمورك بتصير تمام
0: 100%.
1: يعني نرجع لهم بمواضيعنا اللي هي العادات اللي إحنا بننتقدها يا جماعة وهي بتكون صح. في كتير شغلات زي ما حكيتي، موضوع الأسنان كمان إن هم دائما بحطوا علاقة أغلاطهم هو القهوة الدخان، بتحكي الدكتورة هاي كامل التفاصيل، بس هو يعني حل المشكلة هم يفرشوا أسنانهم بس مو أكتر.
0: يعني هو عسيرة هذا الموضوع التدخين وإلى آخره، في بحكوا لك الدول اللي بيكون عندها نسب الوفيات عالية وبيكون عندها نسبة المخاطر عالية. ليش؟ بحكوا لك إنه في دراسة علمية عن تأثير عادات السلبية.

0: صحية بحياته، خصوصا بيحكوا لك انه في دراسة بقول لك المشي ما بين 150 و300 دقيقة بالاسبوع بتحسن صحة القلب وبتقلل من الاخطار المزمنة.
1: طيب
0: يعني
1: ماشي
0: لو
1: 45
0: تمشي
1: دقيقة
0: انك انت من 20 ل 45 يوميا بتحس انه بتحسن حالك، صحة القلب بتتحسن وبتقلل من الاخطار المزمنة. يعني احنا بدل ما نقعد على الريلزات ونقعد على التليفونات بالساعة وبالساعتين وما نحس على حالنا، لا نقوم نمشي ونتحرك. هذا الاشي كتير منيح لانه اصلا بتخفف وزن وبتعمل
1: وناس
0: لياقه عندك
1: بالضبط، والناس كمان
0: وتحسن قلبك، يعني
1: يعني
0: امورها
1: مليان
0: تمام.
1: قصه. وكمان القراءه يا جماعه، القراءه يعني بحكوا لك انه عن جد الناس بتصحى الصبح بكير بتقرا كتاب، ما بتقرا هذا الاشي ما بتتخيل قديش بيعلي مستويات الصحه عند الشخص،
0: بنمي
1: وقديش
0: عقلك،
1: بنمي العقل، قديش بزيد الثقافه. يعني خير جليس في الزمان كتاب، والله يرضى عليك شو هالحكي يا استاذه. ففعلا الناس اللي اللي اللي بتلزق هلا وبتركز بتخوت صح،
0: بتركز في
1: بدل
0: موضوع
1: ما تضلها
0: الكتاب
1: بالريلز.
0: صح صح
1: ريلز وافتح واقرا وهيك. انت على فكره القراءه بتدخلك عالم تاني رندا،
0: والله عالم تاني. وغير هيك بتهديك، بتخليك تتثقفي، تنمي عقلك، تعرفي تفاصيل اكثر من موضوع القراءه، وبتهديك. انا بحب موضوع انه الواحد يهدى يروق، وهذا الاشي كتير بحسن نفسيتك. فزي ما بدل ما نقعد على الريلزات، نقعد نمشي كل يوم من 20 ل 45 دقيقه، بنحسن نفسيتنا، بنحسن جسمنا، لياقتنا، ونقرا كتاب بدل ما نضلنا قاعدين على الريلزات. هذا الاشي كتير منيح، بنمي عقلك، بيخليك يعطيك هدا ويعطيك ثقافة. فيعني الأمور كلها تمام، بس إحنا نبلش ونستمر، مش بس نبلش ونستمر يا جماعة.
1: مليون بالمية. سعد صباحكم جميعا، أكيد لسه مكملين معكم هيك بهالثلث
0: الأخير. سمعنا أغنية، والله ما
1: سمعنا
0: أغنية
1: فعلا. أنا لسه قاعد بفكر بنفس الموضوع.

0: الأغاني الحلوة. أنا شفت شغلة ما كنت مكتشفها بطراونة يا جماعة, أنه هو بحب نانسي وعجرم.
1: بحب نانسي وعجرم.
0: نانسي وعجرم يعني
1: الله أكبر.
0: قليل ما تشوفي تراوني يعني بزبط عليه يعني الأغاني القديمة يا جماعة. بس صح. إنه تراوني ونانسي عجرم ما في ترابط يا أبدا يعني أبدا. فهمت كيف يعني؟
1: إيش قصدك يا تراوني؟
0: ما بعرف.
1: ترانا شكله بحب الناس لونها ملونة.
0: الشعور ما إحنا يا الشعور. جماعة عنا تفرقة بموضوع الألوان يعني بهذا المكان جدا عالية. يعني بيحبوا الشقر والبيض. انا
1: بحكوا احنا بنحب السماء
0: انا محطوطة على جنب يعني حتى السندويشات بتيجي للشقر والبيض انا بجينها معتز بجين سندويشات
1: هون بحسد الاقرع عشان
0: مال السمار هي البياض على الحيطان يا جماعه ايش فيه
1: شو والسمار بدي شكل هاي حتى بيضة وحتى سودة
0: مهم عاملينها إلي وإلك
1: ذكرتيني على هذا الموضوع يا رندا
0: ايش هو
1: تحكي لك في واحدة قد ما هي حزينة قد ما هي متضايقة

0: كيف بتحكي؟ أنا بحس حالي مثل قلم أبيض ما إلي لون وما إلي فايدة. يعني شو فايدة القلم الأبيض بالحياة؟ ما إله فايدة. فإجا أحد الأشخاص بحكي لها أنت قلم أبيض بتشوفي حالك بسبب حالتك النفسية، بس أنت ممكن تكوني القلم الأبيض على صفحة سودة في حياة أحدهم. يعني في ناس ممكن تصير سودة علشانك عشان أنت تحسي بقيمتك وبقدرك. فمش دائما أنت إذا كان لونك غير معناته أنت عندك مشكلة، مش دائما لازم إذا نفسيتك تعبانة معناته أنت ما حد حيقدر يحبك. في ناس ممكن تغير كل إشي في العالم عشانك، ولا لا؟
1: يعني أنا كتير بحب لين يا جماعة، وهي عميقة جدا. ما إن حكينا عن موضوع النفسية، وموضوع النفسية كمان في لين صفحة على السوشيال ميديا منزلة شغلة إنه خبير نفسي بيحكي إنه 4 مليون مريض نفسي في الأردن بسبب المال. يعني 4 مليون تعبانين نفسيا ومرضين نفسيا بسبب المال وقلة المال. فهذا الاشي بنشوفه انه فعليا اذا بتشوفي كل دائرة فيها حدا تعبان نفسيا من قلة المال،
0: صح،
1: مش عم بتجوز،
0: صح،
1: ما عم بيشتغل، كله مربوط في المال. فيعني بدنا هيك نحسن نفسيتنا يا جماعة، وما بنصير 4 مليون. والله 4 مليون عدد كبير، يعني بدنا نخفف. مش كل شيء المصاري، ممكن تحسن نفسيتك مش بالمصاري، مهم راحة البال، الصحة منيحة. المصاري جزء كبير بحياتنا، بس مش انك تتعب نفسيتك مورا الفلوس.
0: صح، معك حق 100% والله يا رندا.
1: تفضلي.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكن كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكن كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينكن كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكن كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكن كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكن كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكن كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكن كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: جهز حالك للمدارس مع أمنية، تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
7: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، بس انت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم.
8: للتواصل 05-382-11-00.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
10: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباحكم جميعا، يا صباح الخير ويا صباح النور. وزي ما عودناكم هيك في عنا ضيف بالثلث ساعة الأخيرة، ولكن اليوم الموضوع مختلف. عنا مجموعة من الضيوف أهل السلطة اليوم موجودين عنا. اليوم أنا بدي أخليك أنت ترحب بحالك.
1: الله يسعدك. صباح الخير لين، وشكرا على هاي الاستضافة، وشكرا لإذاعة عين أف أم على هاي الإضافة.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ معتز عواملي. طبعا أنت صانع محتوى سياحي وبتنزل هيك بالعادي فيديوهات، شو بتعمل وشو بتسوي وكيف وكيف، ولكن اللي صدمني أنه أنت صانع محتوى سياحي في السلط تقريبا فقط قلت لي. فأشرح لنا بداية كيف بلش هذا الموضوع، يعني كيف طلعت الفكرة براسك، كيف بلشت كل هاي التفاصيل.
1: للأمانة المحتوى السياحي تحديدا ركزت عليه ببدايتي بالمحتوى.
0: أوكي.
1: بدي أركز على يعني ببداية المحتوى. صراحة لقيت في ضعف في موضوع الترويج السياحي.
0: أوكي. شفت أنه كتير ناس بتنزل فيديوهات كتير بس ما حد عم بيحكي عن السياحة
1: 100%.
0: أوكي.
1: وواحد من أهم الأسباب اللي خلتني جد أشتغل بالمحتوى السياحي، أنا كنت بدرس بجامعة اليرموك بإربد كلية. أوكي. الإعلام. أغلب زملائي بالجامعة كانوا يحكوا لي أنه معتز بدنا نزور شارع الستين عندك بالسلط، من نزور السلط وشارع الستين. كثير كنت أسمعها أنه ليش بدكم تزوروا شارع الستين؟ طب السلط مش بس شارع الستين، ليش بتربطوا بس السلط بس بشارع الستين؟
0: أوكي.
1: شارع الستين من أهم الأماكن الموجودة من عنا اللي عنا بالسلط، ومكان كثير حلو. بس السلط مش بس شارع الستين، السلط في عنا السلط القديمة، في عنا أماكن كثير تراثية وسياحية، شارع الحمام.
0: أوكي.
1: فليش بس شوي
0: ناس باخدين فكرة،
1: لأمانة كان الموضوع شوي حز ببالي أنه السلط مش بس شارع الستين، في مليان أماكن تراثية موجودة عندنا بالسلط.
0: أوكي.
1: فمن هون بلشت المحتوى، بلش معي على أكثر من مرحلة. كونه أنا كنت بدرس إعلام، فبالبداية بلشت بالقالب الرسمي، المحتوى التقارير التلفزيونية أول ما بلشت.
0: أوكي.
1: ظلتني مستمر عليه فترة، كنت أشتغل شغلات كثير حلوة. بس للأمانة بعد فترة اكتشفت أنه هذا المحتوى ما مش للسوشال ميديا.
0: صحيح.
1: بتخيل هذا المحتوى لقناة تلفزيونية، مؤسسة إعلامية.
0: صحيح.
1: إشي زي
0: صحيح.
1: هيك. فبلشت أفكر كيف ممكن أطور على هذا المحتوى.
0: أوكي.
1: انتقلت للمحتوى القصير الريلز. للأمانة هذا المحتوى
0: أقرب
1: للناس باللهجة البيضاء.
0: صحيح.
1: أقرب للناس، وكنت أحكي وبحكي بأقل قدر من الكلمات، وبوصل الفكرة ورسالة المكان. صحيح. بطريقة أبسط وأحسن. فبلشت أطور على المحتوى. للأمانة بعد فترة لاحظت الفرق بشكل كبير.
0: أوكي. عن شفت الناس كتير
1: عن
0: عم
1: المحتوى الرسمي
0: الموضوع.
1: بالضبط. الناس بتحب الإشي القريب منها، الإشي البسيط وباللهجة البيضة مثل ما حكيت لك.
0: طب معتز، عندي سؤال. هلا بتشوف انه الناس، لانه انت حكيت لي انت بلشت المحتوى اول اشي بتقارير رسمية، بعدين بلشت الموضوع ريلز، عم بتشوف الناس عم تبتعد عن اي اشي رسمي وعن التقارير، وعم بتركز بس على موضوع السوشيال ميديا من جديد ولا لا؟ من وجهة نظرك
1: هسا التقارير التلفزيونية لها.
0: أوكي.
1: مجالها ولها
0: جمهورها
1: والسوشيال ميديا لها جمهورها.
0: أوكي.
1: فبتخيل التقارير التلفزيونية ما بزبط تنزل على السوشيال ميديا. حتى انا لاحظت بفرق الانتشار.
0: أوكي.
1: لاحظت الفرق بمحتوى المحتوى القصير الريلز كان ينتشر بشكل أسرع، والناس بلشت تحب الموضوع أكثر. برضو كنت بدي أفكر أحاول أطور على المحتوى تبعي.
0: أوكي.
1: وأستهدف الفئة اللي بدي إياها أو الناس المهتمين بهذا الإشي.
0: طب بيحكوا عنكم أنتوا السلطية أنكم عصبيين وهيك
1: لا بالعكس،
0: في منه هذا الحكي؟
1: احنا فرفوشين.
0: عن جد؟ ليش كل الناس تحكي السلطية عصبيين؟
1: لا فرفوشين ما
0: أبداً؟
1: ما في بعد السلطية.
0: طب إيش الشغلة اللي تحسها مميزة بأهل السلط نفسهم؟ مش موجودة
1: يعني
0: بالأماكن التانية؟
1: للأمانة أهل السلط يعني
0: عصبيين.
1: بس لا بالعكس، مش عصبيين. احنا كل الاردنيين منبين انه احنا
0: كشرين
1: بس. بالعكس احنا ما في اطيب منا
0: يعني. خلص انت هيك اذا كنت تقيم هاي الاشاعه الموجوده.
1: بالضبط.
0: طب بحكم ان انت زيك، انا سالتك هذا السؤال لانه خطر على بالي شغله، انه اي حد ببلش سوشيال ميديا ممكن بيلاقي سلبيات، بيلاقي ايجابيات، بيلاقي انتقادات معينه. فانت لما كنت تشوف انتقاد معين، شو كانت ردة فعلك؟ كيف كنت تتعامل معه؟
1: الصراحة مش كثير للأمانة كان يجيني انتقادات،
0: لأنه محتوى سياحي
1: 100%. وكثير للأمانة كانت توصلني مسجات كانت تفرحني.
0: أوكي.
1: إنه ناس تبعث لي تحكي لي إنه زرنا السلط من فيديوهاتك.
0: حلو.
1: أو زرنا المكان الفلاني من فيديوهاتك، أو إذا أنا بدي أجي على السلط وأزور السلط فيديوهاتك راح تكون هي الدليل تبعي
0: حلو.
1: للسلط، وكانوا يحكوا لي سفير السلط. فهي الشغلات كثير بتبسطني وبتسعدني وبتخليني أستمر على المحتوى اللي أنا بعمله.
0: بس والله السلط لازم يعطوك أنت جائزة صراحة، لأن أنت خاص متخصص هذا الموضوع.
1: الله يسعدك.
0: طب معتز أسألك سؤال، هلأ أنت حكيت أنه أنت كثير بتنزل عن السلط، بس هيك بيك تحكي لهيك للمشاهدين شو في أشياء حلوة بالسلط يروحوا يجربوها؟ إيش في أماكن حلوة مثلا؟
1: السلط كلها حلوة.
0: أوكي. مختلفنا.
1: ما بدي أركز على مكان معين، بس جد للأمانة السلط إذا دخلت السلط رح يظل إشي عالق فيك.
0: ما في مكان مخفي هيك ما حدا بيعرفه مكان؟
1: يعني في شغلات كثير حلوة.
0: أوكي. مش
1: يعني ما بدي أذكر مكان معين، بس للأمانة السلط كلها حلوة. شوارعها، بيوتها، كل مكان في قصة. الأماكن اللي موجودة بالسلط عمرها كثير، عمرها أكثر من 100 سنة. فمثل ما حكيت لك، إذا حدا بدخل السلط رح يظله إشي عالق فيه.
0: صحيح.
1: فرح يرجع مرة ومرتين وثلاث على السلط لحتى يشوفها. وحتى الناس اللي بالسلط بسيطين، قريبين من الناس، حبابين مثل ما.
0: صحيح صحيح. طب معتز، ما شاء الله عليك متحدث، يعني مش ملحقين عليك يعني. لما بلش قلت طيب هلا احنا هلا ذكرنا السلط وحكينا عنها، هلا انت عم تفكر لقدام تتوسع مثلا تحكي عن اماكن موجوده بمختلف
1: أكيد.
0: عمان الى اخره ولا
1: أكيد.
0: لا
1: اكيد انا صورت بعض الاماكن اللي عندنا موجوده بالاردن، بس حاليا بصور بالسلط. مفكر اكيد ان اتوسع للمحافظات الثانيه
0: وبر البلد.
1: ولكن وبر البلد.
0: أوكي.
1: بس لا، انا بحب اركز على بلدي الاردن ومدينتي تحديدا.
0: حلو.
1: السلط. بس بحكي لك انه انا حاليا بصور بالسلط، ممكن اتوسع للمحافظات الثانيه، بس المحتوى شوي بكلف.
0: صحيح.
1: اذا بدي انتقل لمحافظات ثانيه للامانه، مع انه انا كل شيء مني، معداتي مني، كل شغلات مني.
0: أوكي.
1: بس المحتوى بكلف، بس ممكن لقدام اكيد رح اصير اصور بمحافظات ثانيه.
0: حبيت. طب شو اكل المشهور عندكم بالسلط؟
1: هيك
0: مختلفة.
1: اللزاقيات الهيطلية.
0: ايش الهيطلية؟
1: الهيطلية هاي أكلة زي نوع من أنواع الحلويات.
0: أوكي.
1: تتقدم بالأعراس.
0: أوكي.
1: طب
0: شو بتختلف أعراس السلط عن أعراس عمان مثلا؟ في اختلاف؟
1: يعني حسب كل مكان له عادات وتقاليده.
0: أوكي.
1: يعني
0: بس انا بحس ما شاء الله جهات السلط كبيره يعني. انتوا كلكم تعرفوا بعض، كلكم بتروحوا على جهات. بحس انت بتنام تصحى تروح على جهات.
1: بالضبط. الحلو بالسلط لما تنزل على السلط كلها بتعرف بعض.
0: صح.
1: يعني حتى لو ما بعرفك، بعرف ابن عمك، بعرف.
0: أوكي.
1: صاحبك، جارك.
0: أوكي.
1: فاذا جيت على السلط مش راح تتوه.
0: صحيح.
1: كلها بتعرف بعض. هذا الحلو بالسلط، الألفة والتقارب والجيرة والمحبة بين الناس.
0: نعم.
1: فأكيد موجودة بكل المحافظات، بس بالسلط لأنه مثل ما بيحكوا أنه الدور تلزق بالدور، الدور قريبة من بعض.
0: صحيح.
1: والجيران.
0: صحيح.
1: كلهم بيعرفوا بعض، فهذا اللي بيميز السلط.
0: والله أحلى ناس أهل السلط.
1: يسعدك.
0: أحلى مكان السلط. وهيك بدي إياك تختم معنا بنصيحة هيك جميلة لكل حد هيك عم بسمع وعم بتابع منك. أنت على ذوقك اللي بدك إياه.
1: للأمانة في شغلة بدي أحكيها، إنه لأي شخص بيصور محتوى سياحي أو شخص بيصور محتوى للأردن، كثير كنت أشوف بالفترة الأخيرة إنه جد في شغلة كانت تزعلني، إنه في ناس بتصور مكان بتحكي مثلا فيه إنه هاي مش سويسرا هاي السلط، أو هاي مش أوروبا هاي إربد. فهذا الإشي شوي بزعلني. طب ليش ما نفتخر ببلدنا؟ بلدنا كثير حلوة، فيها شغلات جد بنعتز ونفتخر فيها. ليش ما جد نعتز ونفتخر فيها؟ بلدنا الأردن فيها واحدة من عجائب الدنيا السبع. عنا السلط اندرجت على قائمة، اندرجت على اليونسكو.
0: صحيح.
1: فعنا شغلات كثير، أم قيس، فمليان عنا شغلات. صراحة إذا حدا بده يبلش، ممكن بدي أقدم نصيحة لأي حدا بده يبلش محتوى، وممكن تحديدا سياحي، يكون عنده رسالة وجد قصة بده يقدمها، وخلينا نحكي إنه يكون حقيقي. جد تكون حقيقي
0: بدون تمثيل السوشيال.
1: بالضبط. انا بالفتره الاخيره جد عجبني محتوى لشباب اردنيين بفتره كاس العالم، 4 شباب اردنيين
0: من السلط عرفتهم.
1: ثلاثه كانوا يطلعوا على الكاميرا والمصور اللي معهم، للامانه وصلوا رساله، بينوا الاردن، عاداتنا، تقاليدنا بشكل كثير بجنن. جد منعتز ومنفتخر.
0: صحيح.
1: بهيك شباب، وانا جد فخور فيهم. كونه شباب من السلط من الأردن بطلعوا بهذا المحتوى جد ما كانوا متصنعين، المحتوى كان قريب من الناس.
0: صحيح.
1: فبدنا محتوى مثل هيك، جد بنعتز ونفتخر بهيك شباب. منوجه لهم كل التحايا شباب غماس بلدي.
0: شباب غماس بلدي يعني جد هم أبدعوا فعلا. يعني كان توصيلهم على السوشيال ميديا لفكرة الكرم والنخوة عند الشاب الأردني أو الشعب الأردني كانت جدا رائعة، وجد بتلفت النظر بتحضر الفيديو بالزبط. من أوله لآخره، وما كانوا عم بيعكسوا إشي، تمثيل كان فعلا واقع. شكرا لك يا معتز.
1: العفو.
0: شكرا لكم جميعا. خلينا هيك نطلع مع بعض فاصل، نرجع لكم مع بعض الفاصل، فخليكم معنا على السمع.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: خير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم بتابعونا. يعني أنا سألته سؤال صراحة كان هيك خاطر عبالي وعندي شكوك فيه، هل أهل السلطة عصبيين؟
1: لا،
0: قال لي لا،
1: احنا ما في حدا بالأردن، ما في محافظة عصبية، ولا الموضوع اللي طلع كشرتنا هيبتنا هو الموضوع صح، بالعكس احنا أوكي. شعب سعيد، يعني شعب مبسوط حتى رغم الظروف اللي بتصير معنا بالحياة، رغم غلاء المعيشة، بس احنا صح. مبسوطين صح. واليوم الخميس، يعني ما نبعد عن النكد لو سمحت،
0: بدناش نكد عن جد يا جماعة، خلينا نبعد اليوم عن النكد. اليوم الخميس الونيس، قربت هيك تنتهي الأيام الصيف الجميلة، معكم ماكسيموم شهر، فاستمتعوا بهذا الشهر لأنه يا جماعة ما ضل إشي، ولا لا يا رندا؟
1: فعليا ما ضل إشي، المحبين الصيف يعني استمتعوا بآخر شهر، لأنه شهر 10 برد خلاص نرجع لأجواء الشتوية، بس بحب الشتاء هو داخل بموضوع الشتاء من هلأ.
0: عنجد
1: ترى في أجواء الشتوية عم يدخلها، حتى شفت بس أجا يومين بارد إحنا عشنا بهاي الأجواء محبين الشتاء، خلص دخلنا بموت الكنكنة والقعدة في البيت وهاي التفاصيل تبعون الشتاء.
0: صحيح، يعني رندا هلأ خلص كمان عن جد هذا المود الرواء اللي إحنا خلص تعبنا من الصيف، قد ما رحنا وجينا
1: تعبنا صح،
0: فخلص الواحد هلأ بده يروق ويقعد ويهدى، والناس هلأ بلشت تسجل بالجيم مبدئيا، هيني بحكي لك
1: بلشت انا بعرف انه يعني اجسام الشتاء بصنعوها بالصيف،
0: احنا عندنا كل شيء بالعكس،
1: احنا بالعكس هلا حتى موضوع المحبين الصيف ومحبين الشتاء يا جماعه احنا ايش بننتقدهم بهاي صح. الموضوع ان صح. انت بتحب الشتاء، هو الشتاء ايش فيه بنحب، انت بتحب الصيف شوف
0: لا
1: الصيف
0: والله هو الشتاء ما في بعد الشتاء،
1: يعني بننتقد كل حدا حتى على الاجواء. فاحنا من هون من برنامجنا يا جماعه نحكي تحيه لكل حدا عايش حياه صحيه، وتحيه لكل حدا منظم اكله ونومه وصحته وكل هاي التفاصيل، وما تردوا على أي حدا بنتقدكم، لأنه اللي بنتقدك نفسه يوصل لهاي المرحلة، وخليكم عايشين زي ما أنتم. ومدنا كمان كل حدا بنتقد العايشين بناس بحياة صحية ما تنتقدوا، بالعكس تعلموا صح. الاستمرارية صح ولا لا؟
0: أوكي، مليون بالمية. يعني بنقدر نحكي كمان هيك اليوم بختام المواضيع اللي فتحناها اليوم والكثير قصص اللي فتحناها، إنه ما في أجمل من الاستمرارية، وما في أجمل من إنه الواحد بالآخر لو كان عنده عادي حلوة ما يتأثر بحكي الناس، لأنه الناس بتكره الشخص المختلف، وبتكره الشخص اللي زي
1: بطريقة غيره.
0: عايش بطريقة صح، بتكره الشخص المنظم وبيعتبروه يعني الشاطر بالمدرسة نيرد، والشاطر بشغله هذا بحب يسحج، والشاطر بحياته هذا بني آدم ما عنده شخصية. لا بالعكس، أنت كون ذكي وكون مختلف وخلي بده يحكي بالآخر، ولا
1: طبعاً
0: لا
1: معك حق، الشاطر يحكي
0: حكى لي شغلة حلوة دقيقة، إنه والشاطر ببيته بيكون محكوم، يعني
1: لا هلا هاي
0: خربانة خربانة،
1: هذا أساس هذا أساس وعم نشوف آخر فترة طريقة الحكم كتير عالية موجودة عندنا، يعني بالبيت برا البيت كل هاي التفاصيل. بس زي ما حكيت لين فعلا معاك حق، إنه ما تردوا على أي حدا بنتقدكم، حتى لو أنتوا عايشين بحياة صح بطريقة صح، أنتوا مبسوطين أنتوا مقتنعين، ما تخلوا اللي حواليكم يأثروا عليكم وغيروا العادات الصحية اللي هم نفسهم يوصلوا.
0: طب رندا، أنت عملك سجلتي بالجيم؟
1: طبعا.
0: طيب كنت جد تروحي؟
1: بروح، أنا من نوعية اللي بروح
0: أوكي.
1: تمام، واستمر. أنا موضوع الاستمرارية عندي، أنا صعب عندي إني أبلش بس أوكي. إني أستمر موضوعي تمام.
0: طيب ممتاز،
1: فيعني أموري تمام الحمد لله، بس بقطع برجع بروح برجع، يعني مش
0: يعني ماكو استمرارية، عيني
1: يعني في استمرارية بس فترة طويلة برجع بقطع يعني، لدرجة إن أنا عندي هلأ عم بعالج رجلي اللي عندها إصابة، فهلأ
0: سلامات
1: يا حبيبي بالجيم، فيعني لا في استمرارية الحمد لله، وفي إرادة والوضع تمام، وتعلمي مني.
0: أنا بصراحة نفسي أتعلم بهاي العادة، هاي العادة مش مهتمة أتعلمها إنه أنت تيجي بكير، لا أبداً. بس أنا مهتمة فعلاً أتعلم هاي العادة الثانية. طيب يا جماعة، بما أنه هيك أنا ورندا حكينا معكم اليوم وطلعنا هيك فواصل ورجعنا لكم، بحب أحكي لكم إنه رح يكون معنا كمان ضيفة بالثلث ساعة الأخيرة لحتى نحكي فيها عن الضمان الاجتماعي. كل حدا على ستوري، عفواً منكم، صندوق المرأة من كتر ما في ثلاث ضيفة، صندوق المرأة وكل التفاصيل اللي بتخص صندوق المرأة طبعا أكيد من أهل الخبرة، عشان أنا طبعاً. ما أفتي ولا إشي من عندي، فخليكم معنا على السمع، أي حد عنده سؤال بما يخص هذا الموضوع بقدر يبعتلنا على 0784-463-31 فاصل صغير وراجعين.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم بالربع ساعه الاخيره من برنامجنا لليوم، واليوم عندنا هيك ضيفه لذوذه اموره، وانا متوتره مش هي المتوتره، ما شاء الله هيك دخلت واخر همها كل الموضوع. فرحبوا معنا بسجود ضيف الله صاحبه مشروع ممول من صندوق المراه، يسعد صباحك.
1: صباحك،
0: كيفك؟ شو الاخبار؟
1: الحمد لله تمام والله.
0: قد ايه هيك حسيتك متوتره من 10؟ صفر.
1: صفر خلاص.
0: طبعا الحلو انه انت عندك صديقتك هيك موجوده معك بنفس المكان وبتشجعك، فحلو اصلا فكره انه الواحد يكون عنده صديق زي هيك. خلينا نبلش في الموضوع. اوكي، اول سؤال انه شو اللي خلاكي تبلشي بهذا المشروع، او اشرحي لنا اكثر عن مشروعك؟
1: هسه انا كنت مفكره اني اعمل مشروع بس فيش مصاري.
0: اوكي، كلنا عندنا نفس المشكلة.
1: فيش مصاري كل المملكه فيش مصاري.
0: اوكي،
1: فرحت على صندوق المراه.
0: أوكي.
1: اخذت مبلغ. قررت اعمل مشروع لإلي خاص انا. فعملت باكيجات هدايا، عطور، ورد طبيعي، باقات كاندي، توزيعات للاطفال.
0: حلو.
1: توزيعات للعيد.
0: حلو.
1: بكل مناسبه بتلاقيني موجوده.
0: أوكي.
1: باسعار رمزيه يعني بتناول الايدي.
0: طب كيف خطرت على بالك هاي الفكره؟ يعني ليش اخذت القرض عشان هاي الفكره خصوصا؟
1: هسه المنطقه اللي احنا فيها كثير ما في هاي الشغلات.
0: أوكي.
1: فحفزتني لأكثر إني أنا أعمل هذا الإشي.
0: بنفس الوقت يمكن فيها كتير حفلات.
1: أيوة.
0: صحيح.
1: نعم صحيح.
0: طب لما بلشت بالموضوع كيف بلشت تتطور عندك الموهبة؟ لأنه أول ما الواحد يبلش بتكون تست، يعني أنا بجرب بعدين بتطور الموضوع. كيف بلش الموضوع؟ كيف يعني طورت عليه؟
1: صحباتي كانوا يدعموني كثير.
0: أوكي.
1: كانوا إنه أعملي كذا، يبعثوا لي أعملي كذا، يبعثوا لي أفكار، أنت شاطرة أعملي هيك.
0: أوكي.
1: إحنا بدنا هيك. فكانت التجربة على صحباتي.
0: هم اللي بالأول أخذوها.
1: أيوة.
0: أوكي.
1: فكبرنا.
0: طب في حدا عم بيساعدك ولا لحالك؟
1: أهلي.
0: حلو، يعني أنتم مع بعض كلياتكم العائلة بتسووا
1: مع بعضنا
0: نفس المشروع. طب سجود، في كمان سؤال خطر على بالي. هلا في كتير بنات ممكن بيفكروا بنفس الطريقة، بيحكوا إنه إحنا جعبانا نفتح مشروع، إحنا في بالنا فكرة بس إحنا ما في معنا تمويل أو ما في مصاري أو بيخافوا ياخدوا قروض. أنت كيف ممكن تحكي لهم مع هذا الموضوع؟
1: يعني بالعكس كثير إشي مريح جدا.
0: فعلا
1: جدا.
0: طب بتغلبتي لأخذتي قرض؟ يعني كان الموضوع سهل ولا ميسر؟
1: 24 ساعة.
0: عن جد هذا الموضوع طلع سهل
1: جدا، ما دام ما في اي شيء عليك خلصت.
0: أوكي.
1: 24 ساعة بيكون موجود.
0: طب الحمد لله، اذا في شيء هذا المطلوب. طب هل انت شخص منظم جدا بالبيت؟ يعني انت يعني افكارك بالبيت وتصرفاتك بالبيت بتنعكس على مشروعك، ولا ما لها دخل الشخصيه بالمشروع؟
1: لا ما لها دخل الشخصيه بالمشروع. نهائيا نهائيا. لا، اذا جت على الشخصيه لا.
0: جد شكلك بالدنيا. طب لوين حابه توصلي لقدام بمشروعك؟
1: حسن عامل صفحه على السناب.
0: اوكي.
1: باسمي عليها 10,000.
0: ما شاء الله.
1: فبدي أكبرها. وإن شاء الله نفتح مشروع إلي لحالي، يعني مش في البيت، أونلاين. أنا هسا أونلاين أفتح محل.
0: كان جبتينا اليوم هيك تست نشوف إحنا شو في عندك أفكار، يعني خطر عبالي أشوف قصصك. يعني أي حفلة عندي رح أصير أحكي معاكي.
1: أهلا وسهلا. يعني
0: بحكي لك. طب بالعادة بفصلوكي بالسعر؟ يعني
1: سعري زي سعر السوق.
0: زي سعر السوق، فمش كتير بفصل.
1: لا لا.
0: طب لما حدا يفصلك كيف تتعاملي معه؟
1: عادي
0: عادي. بتحكي له هذا الموجود ولا
1: لا؟ لا بأسلوب، يعني مش
0: عليه.
1: لا نخفف عليه، يعني مش في ناس وضعها المادي شوي فلازم هيك وهيك، يعني ما لازم تكوني حسب المنطقه اللي بتشتغلي
0: حسب.
1: اللي رايح تشتغلي لها اصلا.
0: انت وين بالضبط؟ باي منطقه؟
1: موجودة. نعور سهل حسبان.
0: نعور طبعا كلها اعراس ومناسبات
1: اكثر شيء.
0: ايش بتحسي اكثر شيء بيشتغل؟
1: هي التوزيعات، توزيعات حنة، توزيعات تخريج.
0: يعني قصدي لا بالمناسبات، قصدي ايش بتحسي؟ الاعراس اكثر ولا؟ يعني انت ما انت قلتي لي انه في عندك اعراس، في عندك للولادات
1: لا الاعراس اكثر شيء.
0: اكثر شيء. اوكي. طب عمرك سمعتي انتقاد على الموضوع؟
1: لا بالعكس
0: ابدا.
1: لا لا.
0: طب واهلك لما قلتي لهم بدي ابلش بهي الفكره كيف كان تشجيعهم؟
1: حرام، ساعدوني، هم بيشتغلوا معي.
0: عن جد؟
1: امي ابوي.
0: كيف الترتيب؟ كيف بيكون الموضوع؟
1: كل واحد له شغله، كل واحد له بدور، له بالدار له شغله محدده هو يعملها خلاص.
0: أوكي.
1: يعني انا الي اعمل هاي الشغله خلاص، انا متقن فيها، انا متقن فيها.
0: اوكي.
1: كل واحد له شغله في الدار.
0: حسيتي هذا الموضوع مجدي ماديا؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يعني بالنسبه لك افضل من وظيفه ثابته؟
1: اكيد طبعا.
0: اوكي.
1: اكيد لما يكون انت تشتغلي الخاص لإلك انت تفرق.
0: صح. طب بالنسبه كمان لانه انت ذكرتي موضوع الاهل، وجدتي من مثلا من جهه الاهل كانوا يحكوا لك لا وشو بدنا بهذا المشروع وخلينا لا وانسي؟
1: لا لا.
0: ما يعني شجعوكي على طول؟
1: على طول شجعوني.
0: اوكي. وانت
1: لاني انا بحب هاي القصص.
0: اوكي.
1: من اول فلما شافوني متحمسه كثير زادوا علي بزياده انه خلص امشي وتوكل على الله.
0: طب بسجود بتحس اليوم الموضوع سهل انه المرأة فعلا تبلش مشروع جديد لحالها، بحكم انه بتعرف الوضع ممكن يكون احيانا اقتصادي تعبان، اللي تكون الست غير عاملة او ما عمرها جربت وظيفة، واغلب الوظائف بحاجة لخبرة، فممكن بتجهوا كمان لموضوع انا عندي موهبة، عندي قدرة معينة انا بدي انميها. فبتحسي انه هلا المرأة صار من الاسهل انها تبلش من
1: مشروع خاص من البيت؟
0: ليش؟
1: اونلاين يعني شو ما كانت الخسارة بتكون خفيفة.
0: أوكي.
1: ما بروح بفتح محل بمبلغ وقدره أخسر مبلغ وقدره، لا. خليني في الدار، بعرف شو خسرت شو ربحت شو جبت، يعني لو بعته براس ماله.
0: أوكي.
1: لا اللي بتضلي ما يروح علي شيء.
0: ومثلا لو بدنا نحكي واحدة تبلش مشروع منزلي، قديش ممكن لازم تبلش برأس مال؟ تقريبا ما يقارب
1: حسب المشروع،
0: يعني ما يقارب
1: من 500,000 ليرة.
0: أوكي. وبتقدر من خلاله يتنمي
1: المشروع
0: مشروع مجدي. طب هلا بالنسبة للقرض، هل في عليه يعني أحكام معينة لازم ينسد بطريقة معينة ولا لا؟
1: شهري.
0: أوكي. وبنسد للموضوع. طب احكي لنا أنت، هل بتشوفي هلا الناس صار عندها نظرة مسيئة للأشخاص اللي أو لا؟ بنقدر نحكي للسيدات اللي بتشتغل، يعني بتحسي إنه لسه في عنا هاي النظرة المجتمعية؟
1: أكيد طبعا.
0: أوكي.
1: في ناس كثير انه عندهم مش ضروري البنت تشتغل، لا صح. مش ضروري تنمي حالها، لا خليها زي ما هي البنت بس لجوزها، لا مش ضروري لجوزها
0: مش ضروري تفتح مشروع تسوي البنت هيا
1: عندك.
0: طب حسيتي في غيره من اللي حواليك لما بلشتي مشروع؟
1: كثير.
0: ها كنت عارفه
1: كثير. قرايبي
0: وقرايبك كمان. الله اكبر. كيف احكي لنا هيك موقف صار
1: انه ليش تشتغل؟ ليش تطلع متاخر؟ ليش يعني مرات لما اطلع اجيب اغراض الا الطرج متاخر لانه مكان بعيد
0: طبعا،
1: لانه انا منطقه والمنطقه اللي بجيب منها اغراضي كثير بعيده.
0: اوكي.
1: تطلع تيجي متاخر، تيجي مش يعني قاعدين اللي ما قاعد زي ما بيقولوا.
0: بستنوك على البرنده، وين رايحه وين جاي؟
1: صح.
0: طب واهلك كيف تعاملوا مع هذا الموضوع؟
1: خلص تعودوا.
0: تعودوا خلص صاروا
1: تصرفوا
0: مع الاخر.
1: هاي هي.
0: انا بالاخر عارفين من بنتهم وواثقين بقدرات بنتهم.
1: صح.
0: طب عمرك قررتي هيك اجى على بالك انا بدي اوقف ما بدي اكمل؟
1: لا
0: ما عمره.
1: بحب اكبر انا.
0: آه.
1: لو يعني
0: مستمره تعثرت
1: شو ما كان راح اضل واقفه ان شاء الله.
0: أوكي.
1: لما اصير للي بدي انا.
0: طب احنا رحنا هلا للاخر، لو بدنا نرجع للاول ونحكي على اول لحظه انت بلشتي فيها، واول بنقدر نحكي اول مره انت وزعتي فيها واعطيتي اول شغل لك، كيف كان شعورك باول طلبيه؟ يعني
1: اشتغلت في حب وحنان وكل شيء زي
0: عن جد
1: جدا
0: من قلبك؟
1: عن جد.
0: أوكي.
1: كانت اولها حماس وانه خلاص بدي اشتغل وانه بدي اسوي حالي وبدي الحمد لله زبطت.
0: بتحسي طب الناس هلا بما انه انت حكيتي لي عن موضوع الولادات انه اغلبهم بس يروحوا بدي تجيب بيبي جديد بتزين كل الغرفه وبتزين الدنيا، بتحسي صار عندنا مبالغه بهذا الموضوع ولا
1: كثير؟
0: لا
1: كثير مبالغه.
0: من اي ناحيه؟
1: يعني كل شيء. كل شيء يعني حق التقديم للضيافه للتوزيعات يعني اكثر من الخلفه.
0: معقول؟
1: اكثر عن جد من المستشفى اللي راح تخلف فيها راح تحط توزيعات واشياء.
0: طب انت شو رايك بهذا الموضوع؟
1: حلو بس إشي
0: مبالغ فيه
1: كثير.
0: اوكي.
1: إشي رمزي يعني مش يعني في ناس تطلب كريستال
0: اوف
1: يعني عادي ما بتفرق معها.
0: تطلب كريستال عادي؟
1: عادي ما بتفرق.
0: طب يعني ايش اغرب طلبيه هيك وصلتك؟ يعني اغرب إشي حد طلب منك طلبات حسيتيها اوفر زياده عن اللزوم؟
1: اكثر طلبيه هيك غريبه
0: يعني كثير يعني كثير كان مبلغها عالي يعني مثلا وكانت متعبه بالنسبه لي.
1: هي تاعت الكريستال هاي.
0: شو فكره الكريستال هاي؟ ما فهمت.
1: كل شيء بدها اياه كريستال.
0: كل شيء.
1: المباخر كريستال. الاسم كريستال.
0: اوكي.
1: المسابح كريستال. يعني بتكلف كثير بتكلف.
0: يعني
1: علي بتكلف وعليها اذا بدك تبيعيها
0: كمان مكلفه
1: جدا.
0: بس ما فصلت بالسعر.
1: لا ما فصلت
0: لانه هي عارفه
1: ما مصاري.
0: ما انه بحكوا معهم مصاري بفصلوا اكثر.
1: لا ما فصلتني والله
0: ابدا.
1: لا لا. ابدا.
0: طيب خلص ممتاز. يعني احكي لك شغله صراحه سجود، انا بدي احكي لك شغله، انا جدا فخوره فيك لانه انت حدا طبيعي وواقعي وطموح، وانا متاكده انه دعم اهلك كان بسبب انهم شايفين فيكي افكار جدا مبدعه وانت حاولت تنميها. انت مو زي الاشخاص اللي انا لا بدي اقعد في البيت، انا فيش داعي اسوي فيش داعي اعمل، عم تتعبي وعم تشتغلي عشان مثلا يصير لك ناسك وجمهورك وشغلك، وانت بتنامي بالليل بالاخر مبسوطه انت. انا اليوم اشتغلت، انا عملت، انا جبت مصاريه بايدي من دون الاعتماد على اي حدا تاني. فحابين بحكم يعني افكارك وجمال الشيء اللي انت بتعمليه تعطينا هيك نصيحه للسيدات اللي عم تسمعنا.
1: يعني اللي عندها أي مشروع عادي تقدر تأخذ قرض من المرأة.
0: نعم.
1: وتنمي مشروعها، ما تستنى نهائيا
0: أبدا
1: أبدا ما تستنى.
0: أوكي. شكرا لك يا سجود، شكرا لحضورك معنا لليوم، ويعطيك ألف عافية، كثير انبسط بوجودك معنا، وباي باي.
1: بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية. الرئيس اللبناني يقول إن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات في واشنطن. إسبانيا تستبعد أن تكون جهات حكومية مثل المغرب أو روسيا أو إسرائيل وراء منشورات تشجع على عبور المهاجرين. إسبانيا تستدعي السفير المغربي بعد تصريحات بشأن سبتة ومليلة. الصين تحث واشنطن على رفع العقوبات المفروضة على الشركات والمواطنين الصينيين المعنيين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين
1: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الآن بلا عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت ويصفها بالغاشمة. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع الكويت في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. وزارة الصناعة والتجارة تحدد إجراءات تصحيحية لمعالجة عيب مصنعي في أحد أنواع المركبات. وزارة التربية تعلن عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية. الرئيس اللبناني يقول إن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات في واشنطن. إسبانيا تستدعي السفير المغربي بعد تصريحات بشأن سبتة وماليليا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء.
2: للتواصل 05-382-11-00.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الحامدين، الذي قال والحمد لله تملأ الميزان. الله يملأ ميزاننا وميزانكم بالعمل الصالح إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المستمعين في برنامجكم ويترك أثر. اليوم نافذة بنطل فيها على الأحوال الشخصية، موضوع مهم جدا جدا جدا بمس الأسر، وخاصة الأسر اللي يعني زوج بتعنى وبيروح بيسافر برا، بيترك زوجته وبيترك أبنائه في البيت، غياب الزوج عن البيت، سواء كانت الزوجة تعلم وين رايح أو سواء جهلت وين مكانه. في المدينة المنورة، ولما تولى سيدنا عمر رضي الله عنه الخلافة، كلنا بنعرف أنه سيدنا عمر كان بالصبح مع الناس وبالليل يتفقد أحوالهم. ففي ليلة من الليالي كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بيتفقد أحوال الناس، وإذا بصوت واحدة بتبكي زعلانة وحزنانة، بيتسمع سيدنا عمر رضي الله عنه. هذا مش من باب التنصت، لكنه من باب الحرص على الرعية، وإنه خايف إنه يسأل عن إنسان. سيدنا عمر رضي الله عنه اللي قال لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسأل الله سبحانه وتعالى عمر عنها، اللي هاي فيها رسالة لكل مسؤول، لكن مش موضوعنا. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بيسمع المرأة عندها فراغ روحي وفراغ نفسي وألم عاطفي وفتنة في أسرتها وأولادها، بتحكي عن غياب زوجها اللي خرج للجهاد في سبيل الله، وبتتألم من هذا الفراغ وإنها عايشة لحالها. فسيدنا عمر رضي الله عنه تألم لحالها، والله صبره حتى الصباح ويروح لبيت أم المؤمنين السيدة حفصة. السيدة حفصة مين بتكون؟ بتكون بنت سيدنا عمر رضي الله عنه. وبيدخل عليها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، شو بيقولها؟ بيقولها يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها. المرأة قديش بتصبر؟ لأنه كل واحد له احتياجات نفسية وهذا شيء مهم. فسيدتنا حفصة استحت من أبوها فقالت فأصر علي، وهي مستحية. فلما أصر عليها قالت 4 شهور. قال يا بنية لولا أني أريد أن أنظر في أمر الرعية ما سألتك. يعني أنا بعرفك عندك حياء شديد، وأنا أستحي أن أسأل منها مثل هذا السؤال، لكن حق الله سبحانه وتعالى أحق أن يعمل به. فسألها فأجابت إن الزوجة يا أمير المؤمنين يا أبتاه أكثر شيء يعني ممكن تصبر عن زوجها 4 شهور. فسيدنا عمر رضي الله عنه مباشرة بنفس اليوم يصدر فرمان ورسالة يبعثها للأمصار، يمنع للمجاهد إنه يخرج للجهاد في سبيل الله أكثر من 4 شهور، ويرتب ديوان الجند ويصير يبدل بين الجنود. هذا بيدلك على قديش إنه الإسلام اهتم بالعلاقة الأسرية، اهتم بالزوج واهتم بالزوجة. ما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لا هذا جهاد في سبيل الله بدها تصبر وتجاهد في سبيل الله، فهم احتياجات الرجل النفسية والجسدية وفهم احتياجات المرأة رضي الله عنه.

0: يعني إلها احتياجات نفسية وجسدية مش عم تاخذها، والأولاد ما في عندهم حدا يربيهم. قديش مهم الأب في الأسرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسائر التابعين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بحبك لسيدنا رسول الله وبجاهه عندك يا رب العالمين، فرج عن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خير يا سيدي على هذه المقدمة الطيبة المباركة.
0: الله.
1: وهذا يدل على حرص الإسلام على أنه دين الإسلامي مش دين مادية ولا دين مشاعر فقط، وإنما دين متوازن يراعي الجانب النفسي، الجانب العاطفي، الجانب المادي. الأصل، لما نرجع للأصل سيدي، الزواج لما تزوج الإنسان، لما كل واحد يتزوج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أراد من ذلك الإحصان، العفة. الشاب يريد أن يتزوج ليعف نفسه، هذه الجزئية الأولى.
0: نعم.
1: فالله جعل فيه غريزة، وجعل المتنفس الوحيد لهذه الغريزة الفطرة
0: إنه يتزوج،
1: إنه يتزوج، ما في مخرج إلا هذا.
0: وكذلك المرأة،
1: والمرأة كذلك الأمر. فهذه حاجة فطرية فطر الله الناس عليها، لا حياء في ذلك. فالأصل اللي قاعد يصير سيدي، القانون لما نظم هاي المادة اللي هو أخذه من الشرع، الشريعة لما نظمت هذا الأمر مراعاة لهذا الجانب العاطفي والنفسي، لأنه قاعد تتحول الحياة فجأة يا سيدي العزيز، خاصة في القانون فرق بين الغياب والهجر، وهذول مهمين. هذه المصطلحات هاي مهمة. الغياب هو بعد الزوج، بعد الزوج المادي، يعني مش موجود حقيقة نهائي. والهجر بعده النفسي،
0: يعني موجود لكنه،
1: موجود لكنه يهجرها بالفراش. وهذا كله منظم بالشرع، يعني ما بيطلع يجي واحد يقول والله حق الهجر، له حد شرعي وحكينا فيه، بينا ضبط الهجر الشرعي. فالغياب يؤثر نفسيا، يعني تتحول الحياة. أنا اللي نشوفه بالواقع إنه تتحول فجأة الأم من زوجة، من زوجة لها حقوق نفسية وعاطفية، إلى مربية للأولاد فقط ومدرسة للأولاد فقط، والزوج تاركها ويغيب بالسنوات الطوال. ومرات يا سيد العزيز بيتزوج من أول سنة يسافر ويتركها.
0: صحيح.
1: طيب هاي بنت صغيرة تركتها، أنت عمرها 20 ترى 25 سنة، يعني لساتها في بداية شبابها، لها حاجات نفسية، حاجات اجتماعية، حاجات عاطفية، وجود زوجها بجنبها مهم. فلذلك هذا الأمر أنا دائما أقول وقلتها وأكرر، إنه الحياة ليست مادة فقط. أنت، إحنا تزوجنا بالعامية، تزوجنا عشان ننبسط.
0: صحيح.
1: فإذا أنت حوشت مصاري وما انبسطت، يعني طلعت تشتغل برا وهذه المصاري ما حققت لك مرادك من المتعة، إذا مفهومك عن الانبساط إنه مادي غلط. ووجودك بجانب زوجتك أو أخذها معك إن كان يكلفك شوية زيادة مال، خذها معك، بدأت تكلفك بالمعيشة ما هي كلفتك، يعني أنت بدك تروح غاد تخلى عن النفقة، ما احنا حكينا النفقة
0: صحيح
1: السنة الحلقة الماضية، واجبة عليك. يعني لا، بعض الناس يأخذها موظفة ويتزوجها وتخلف له ولدين وروح يسافر ويقول لها صرف على أولادك، يعني أولادك، هذا حملها أذى نفسي وأذى مادي
0: وهم الأولاد،
1: وهم الأولاد حملها مسؤولية. وهو يقول أنا والله لأمين لمين قاعد أشتغل برا، مين قال لك هي بدها هي تشتغل؟ يا أبوي إذا أكل وشرب شغلتنا، ما هي بدار أبوها، ما هي مكان عليها قلة، كان لاقية تأكل وتشرب. هي تزوجت لإحصان نفسها والعفة. وترى هاي مشكلة أعطيك إياها بصراحة، بصراحة هيك يعني
0: على البساط الأحمد،
1: مع تحفظ، أكثر مشكلاتنا اليوم اللي تقول لك سبب الطلاق، يعني أكثر مشكلاتنا العلاقات المحرمة. إحنا قلنا ما إلها مبرر العلاقات المحرمة، لكن ما هي مشكلات مادية. يعني إحنا لما نيجي نناقش مشكلات الناس، إذا جاني 10 مشكلات باليوم، ثنتين منه مشكلات مادية والباقية مشكلات نفسية وعاطفية. يعني الزلمة يقول زوجتي ما بتحبني، زوجتي ما بتحترمني، زوجني ما بحس هذا اللهفة علي فلا أشعر بالحب. أو هي تقول زوجي ما بيسمعني كلام حلو، زوجي ما بيقعد معي، زوجي ما

0: هاجرني بالفراش زوجي. فتجد الشيطان لها سبيل إلى وسائل محرمة، فيجي والله خانتني آثمة عند الله عز وجل وأتت معصية وحرام عليها ذلك.
1: طبعا لأنه
0: ما نبرر الخطأ،
1: ما نبرر الخطأ،
0: لكن أنت الجانب تغطيه هذا
1: صحيح،
0: الجانب تغطيه، وإحنا نقول نغطيه مع بناتنا وهن صغار حتى تكون طريقك حلال، أبوها اللي يحبها وإخوانها يحبوها، بعدين لما تتزوج زوجها يحبها، ما في عندنا مخرج، ما عندنا مخرج، وكل واحد حبه يختلف عن الآخر، لكن تتركها أنت وتغيب سنوات وتيجي تقول لك أنا بدي واحد يسولف يهتم لأمري، أسولف معه أشكيله همي. فهاي المسألة الغيبة خطيرة جدا،
1: حتى الرجل سيدي كمان لما يكون هناك لحاله
0: باب
1: مفسدة يعني.
0: عشان هيك في بعض المستشارين الأسريين يقولوا إيش، يقول أنت إذا زوجك سافر عنك يا تكوني معه بجسمك يا تكوني معه على الغداء، يعني تحن ترني عليه على الغداء تسألي شو تغديت اليوم، التابعية على العشاء، تستغربي إذا هو صار مشغول عنك كثير، عارفي إنه إيش
1: في إشكالية.
0: أيوة، فالبعد يا سيدي، البعد الأجساد يقلل المحبة ويبعد الوداد، قال بعد الأجساد يقلل الوداد. فلا، بدها تنتبه هاي المسألة، كل واحد له ظروفه، اضطرتك الأمور للغيبة للسفر، رتب أمورك إنك ما تغيب بطريقة، والقانون نظمها سيدي، القانون حدها سنة، إذا قالت الزوجة إنه غاب عنها سنة أو أكثر وكان معروف أنا عارفة إنه بسافر أمريكا مثلا، يجوز لها أن تطلب من القاضي فسخ عقد الزواج، تقول والله أنا متضررة من غيابه، أنا إلي حاجات ولي رغبات ومتضررة، حتى لو كان ينفق عليها، حتى لو كان ينفق عليها، لأنه الشغلة مش مادة بس، هي حاجتك أنت كزوج، المادة كان أهل أبوها يصرف عليها أكثر منك ومغنيها أكثر منك، هي زوجوها لرجل لتستعف لتحصن نفسها، فأنت الملاذ الوحيد إلها، وجدت بعد سنة إنها لا تطيق وإنت حضرتك بدك ترجع، حقها تطلب الطلاق، حقها تطلب الطلاق، لكن إحنا بنقول لسه موضوع الطلاق تستشير فيه يعني عشان نشوف شو الخيارات الأخرى اللي قدامها يعني، تمام؟
1: يعني من آخر الخيارات،
0: وليس إثما يعني، حتى لو طلبت الطلاق يعني الزلمة كريم، أعطيك صورة، الزلمة كريم يودي لهم مصروف فل الفل، معيشهم عيشة مرتبة بالأردن، وهو بلد مودي لهم راتب عالي،
1: صحيح، هذا موجود سيدي بكثرة،
0: موجود،
1: بيكون مسافر مثلا هو مدير شركة أو مسؤول في عمل ومغطي نفقاتهم لأولاد في مدارس أيوة. خاصة، المرأة بوصلها معاش شهري، لكن أسرة بدون أب، أسرة بدون أب،
0: زوجة بدون زوج،
1: صحيح،
0: هذا أبلغ،
1: صحيح،
0: زوجة بدون زوج، تقول لك أنا بحاجتك مش بحاجة مصاري، إحنا أمورنا، أنا كنت راضية معك أعيش على 200 دينار 300 دينار 400 دينار، ترى وكان نساء السلف رضوان الله عليهم لا يسألنا عن إعسار الزوج، ما بيسألنا عن إعسار الزوج، يسألنا عن إيش، عن دين الزوج، إنه موجود معنا ودينه كويس، تمام، فهذا الزوج يودي لهم أحسن إشي وكل شيء، وقالت أنا تضررت، تعال يا عمي، تعال يا ابن الناس، أنا بحاجتك، خذني عندك، طب أنت عندك قدرة تأخذني عندك، لا والله لا تيجيني ولا أجيك، تأثم إذا طلبت فسخ عقد الزواج؟ لا لا تأثم، لأنها فعليا تضررت، خاشيت على نفسها، يعني سؤالي، تروح تقع بالزنا والعياذ بالله وترد عليك؟ إذا وصلت هي متيقنة أنه ستفتن في نفسها في دينها،
1: خاصة الكذب المنتشر على السوشيال أيوة. ميديا وال الرومانسية،
0: سهولة الوصول للطرف الآخر، صحيح. اليوم يا سيدي، سهولة الوصول للطرف الآخر بأي طريقة توصل، والفتن بوابها مفتوح، لكن من يعصمه الله بالإيمان، ترى ما في باب يسكر عليك الفتن إلا باب التقوى الله عز وجل ورقبة الله، فإذا هي شافت أن الموضوع فتنة حقيقية وطلبت الطلاق فسخ عقد الزواج، لا تأثم، لا تأثم عند الله عز وجل، لو كان يغنيها تقول له أنا ما بتحمل بدون رجل، أنا امرأة حاجاتي ما بتحملها بدون رجل، فتيجيني أنا السنة كثير علي، فالقانون أعطاها سنة عشان لما تيجي تقول غايب عني سنة، يعني حد يغيب 6 شهور.
1: طيب سيدي بدنا شهور سنة. نطلع فاصل ونرجع نكمل إن شاء الله في الأحكام الشرعية والقانونية لهذا نعم. الغياب. إحنا بنذكر برقم البرنامج للي بيحب يشارك معنا 0784631 0784 463 3 وحدات، نطلع فاصل نرجع، خليكم معنا.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية، لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
7: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: مستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، بس انت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بدسوك. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ومتواصلين في كلامنا عن غياب الزوج، وبينا ضرر هذا على الأسرة. طبعا احنا بينا خاصة احنا بنحكي عن الزوجة، وكمان في أضرار على الأولاد طبعا وتربيتهم لأنه بحاجة والدهم. طيب بنذكر بهات في البرنامج 07-8-46-31، وفي معنى اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم الصحة، برامجكم ما شاء الله، يعني كل يوم بحضر لك يا محمد الدكتور. دكتور محمد
1: الله يحفظك يا رب، بارك فيك، متشرف والله.
2: بدي أسألك، أنا بصوم صايم، بكل مرة كنت بجد أصلي العصر فصاب ارتداء مريئي، بس ما خليتني يرجع، رحت دغري بزكت، يعني إنه ما في شيء أكل بمعتي، مو كان صايم عند العصر، فشو بطل الصيام ولا كان عادي؟
1: أنت اللي كنت صايمة؟
2: أكون صايم، فوانا أدنك عشان بدي عشان أصلي العصر، فصابتني حموضة، دغري ركضت على السلة وبزكت ورحت تمضمضت، يعني ما خليت إشي يرجع، يعني حموضة ما في شيء معتني، مش ماكل إشي
1: يعني. طيب يعني هذا إشي صار غصبا عنك؟
2: غصبا عني، يعني شكله زي لحقني برد أو كنت ارتداء المريء مرات.
1: طيب ألف سلام عليك، الآن تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يلا إن شاء الله، شكرا لك يا شيخ.
1: الله يحفظك وبارك فيك يا رب.
2: هلا هلا هلا،
1: حياك يا
2: رب. صح عليك يا رب يا شيخ، أنا حافظ القرآن الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين، الله ينفعك فيه.
2: كفيفة وبحفظ عن طريق قلم الناطق.
1: الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
2: الحمد لله، شكرا لك.
1: الله يبارك فيك يا هلا.
2: هلا هلا.
1: الله يحفظك. سيدي الأخت متصلة، يمكن أنت ما سمعتهاش، كانت صايمة وأثناء أدائها للصلاة صابها حموضة. فحست حالها بدها تستفرغ، فتركت الصلاة وراحت على المغسلة وغسلت، ما نزل منها شيء، هل يبطل صيامها؟
3: لا يبطل صيامها، لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم درعه القيء، فهذه مثلها، ليست بيدها يعني.
1: نعم،
3: فإذا خرج شيء منها تغسله، عشان
1: يعني حتى لو خرج
3: منها يعني هي تغسل فمها لأنها القيء نجس، فتغسل فمها و تعيد صلاتها وتم صيامها
1: وبتكمل صيامها. الصايم متى بيفطر؟ إذا استفرغ، إذا كان مقصود،
3: إذا كان عمدا تعمد أنه يستفرغ، تعمد أنه يستقي.
1: طيب الله يكرم،
3: الله أعلم، الله يتقبل.
1: آمين. طيب سيدي نرجع لموضوعنا اللي كنا نحكي فيه، اللي هو غياب الزوج. إذا الزوج سافر وترك زوجته، والزوجة حاولت تتواصل مع زوجها أكثر مرة إنه إحنا لازم نطلع عندك أو أنت ترجع عنا، والزوج رفض بحجة إنه بده يأمن الأسرة ويأمن العيلة ويفتح له مشروع إلى آخره، بغض النظر عن الأسباب، متى يحق للزوجة إنها تعترض وتقدم طلب للقاضي، وشو بيحكم القاضي؟
3: أول شيء سيدي لازم تثبت الزوجة غياب الزوج إنه غاب سنة، أول شيء إنه صار له سنة غايب. والزوج على حالات، إما أن يكون معلوم محل الإقامة، عارف البلد، أو غير معلوم محل الإقامة، ولا يمكن مجهول، ولا يمكن وصول الرسائل إليه. تمام، إذا كان معلوم محل الإقامة ترفع دعوة هي ويوصلوا له رسائل هذا الزوج الغائب وبعثوا له، والقاضي إيش يسوي؟ يعطيه مهلة، يقول له ترجع وتقعد معها أو تنقلها معك، تأخذها عندك، يعني واحدة من الثنتين. فإذا مثلاً
1: المهلة قديش مدتها؟
3: قررها قاضي، ممكن يمهل شهر، يمكن حسب ما يقدر القاضي. يعني ممكن يكون هذاك ما بيقدر، يكون عنده عقد عمل،
1: أم هم تثبت إنه سنة،
3: هي بعد سنة حق لها غايب، صار له سنة، تيجي تقول القاضي الزلمة صار له غايب عني سنة، وهي وقاعد بأوروبا بدولة كذا بشغل كذا، أنا عارفته بس مش راضي يجي ولا قابل يأخذني عنده. القاضي بيقول له مثلاً، يقول له شهر معك تخلص أمورك وتيجي عندها. تمام، أعطاه المهلة، وصلوا له رسائل، بعد المهلة ما يجي، القاضي يفسخ وما بين لهم عذر، ليش تأخرت مثلا، الطيارات سكرت، البلاد سكرت، ظروف
1: يعني مش سائله.
3: أيوة. أما أنا ما بدي أجي، ما بين سبب وبين عذرك غير مقبول، فالقاضي فورا من بعد العذر هذا يفسخ عقد الزواج بعد تحليفها اليمين، حلفها يمين.
1: إذا كان الزوج غير معلوم،
3: أيوة، إذا كان غير معلوم محل، مجهول محل الإقامة والرسائل ما بتوصله، الزوجة بدها تثبت ذلك، صار له غايب سنة وأنا ما بعرف وين هو، ولا بعرف بأي بلد، ولا بيوصله رسائل، ولا نقدر نبلغه ولا شيء. فالزوجة عند عجزها عن هذا الأمر، يا تثبت بالبينة أو إيش، تحلف يمين، تحلف يمين. فإذا ما رضيت تحلف يمين، تعد الدعوة إيش،
1: مرفوضة.
3: ترد الدعوة. نعم.
1: وإذا ثبت إنه غايب أكثر من سنة وهي ما بتعرف مكانه، هون القاضي بتدخل
3: فوراً. فوراً القاضي بعد سنة إذا أثبتت إنه الزلمة مجهول محل الإقامة ولا تصل إليه الرسائل ولا يمكن تبليغه وبالبينة يعني تجيب بينات، القاضي على الفور يفسخ عقد زواجها منه. تمام. فهاي مهمة.
1: طيب سيدي ننتقل للموضوع الثاني اللي هو موضوع أنت حكيت فيه فرق بين الغياب والهجر.
3: أيوة.
1: نرجع نفرق بيناتهم عشان في سؤال مهم. يعني
3: الغياب سيدي غياب الجسد، خلينا أعطيك إياها،
1: يعني يكون مسافر بعيد،
3: مسافر بعيد عنها. الهجر معها بالدار بس مش مقرب منها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج أبدا، يعني يهاجرها بالفراش.
1: طيب
3: بلا سبب يعني. مرات في هاجر قلنا الهجر التأديبي هذاك له ضمن عادي مع مسموح هذاك بضمن التأديب، بس غياب هجر سنة هجر سنة تأديب ما في شيء
1: صحيح،
3: هذا ضرر.
1: طيب الآن إذا امرأة عايشة في بيت مع زوجها وزوجها هاجرها ما بيعاشرها معاشرة الأزواج، هل يحق لها أنها تطلب الطلاق؟
3: حقها، حقها تقول فسخ عقد الزواج، تقول للقاضي أنا امرأة لا أطيق هذا الرجل هاجرني،
1: معند
3: هاجر هاجر حقوقي الشرعية ما بعطيني إياها. لما يجي عند القاضي، القاضي يمهل شهر ليفيء إليها ليرجع إليها، فإذا ما استجاب فسخ عليها الحال، ما لو ما عندوش عذر، مثلا انا مش مريض اموري تمام، قال له انا العذر مش مقبول، ما عندكش عذر، فالقاضي يفسخ بينهما
1: يفسخ العقد،
3: عقد الزواج. نعم، وهذا فسخ ليس طلاق طبعا،
1: لانه هو بضل له طلقاته الثلاث اذا رجعها.
3: ايوه
1: هذا فرق بين الفسخ والتطلاق.
3: ايوه بس مهم يا سيدي العزيز انه احنا قاعدين نشوف في ناس، ترى بعطيك مساله يضر بالزوجه بهذه المساله، وانت جيت على هاي الهجر، هذا هجر قانوني، في هجر من أنواع أخرى سيدي وضرر، يعني في ناس يتعمد إضرارها بهذا الموضوع، يتعمد تعمدا حرام. العلماء قالوا عليه أن الفقهاء قالوا عليه أن يحصن زوجته بحيث لا يعني لا تتوق إلى هذا الأمر، العلاقة الزوجية يعني يخليها الإعفاف الدائم يعني على قدرته. وبعض الفقهاء قال كل 4 ليالي ليلة لو قسموهن، وبعضهم قال كل 4 شهور مرة، القانون أعطاه سنة، السنة مرة، لكن لا ليش يضر بزوجته؟ يعني لماذا هذا الإضرار؟
1: يعني شغلة بده مخافة ربنا سبحانه وتعالى.
3: صحيح.
1: والزوجة سيدي إذا امتنعت وهجرت زوجها،
3: حرام الزوجة، هاي ما بصير تهجر زوجها. الزوجة لا تهجر زوجها إلا لسبب، ما هو ما فيش يرفع عليها دعوة، الزوج ما بيقدر يرفع على زوجته دعوة لأن هاجرتني، لأنه بإيده الطلاق.
1: نعم.
3: بإيده الطلاق.
1: لكن هي حرام عليها.
3: هي مش بإيدها الطلاق. هي تقول والله هاجرني الرجل ومش قابل يطلقني وأنا لي حاجات، صار لي سنة عنده ما يقرب على الفراش اللي أنا فيه أبدا، ليه؟ طيب أنا ماني سيئة العشرة ولا شيء، وهذا حق الشرعي زي ما هو حق الشرعي، هم رجال طول مشاكلهم حارمتنا حق الشرعي، حارمتنا حق الشرعي، مش هيك؟
1: صحيح.
3: طب هي لا، النساء زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. وسيدي كمان أيضا في جزء هذا مش بالقانون بس من باب الدعوة والنصيحة، هناك نوع إضرار آخر بالعلاقة الزوجية وهو أن لا يفيها حقها، هو يقضي حاجته منها ويتركها، يتركها، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك،
1: هذا مهم.
3: والله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأنت بدك تكفي الرجل يكفي زوجته حاجتها كاملة، فلا يقضي شهوته دون أن تقضي شهوتها، ولا يقضي وطرا منها دون أن تقضي هي حاجتها، فهذا يضر بها أكثر، لسه يضر بها أكثر، لأنه يعني زاد عندها الرغبة ولم تنطفئ هذه الرغبة، فصارت حالتها أصعب، فهذا أمر يتنبه له الرجال.
1: والله هذا كلام شرعي مهم للشباب.
3: أيوة، وهذا حديث عن سيدنا النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
3: أيوة، المسألة مهمة، هاي علاقة زوجية ليست مادية صرف، هي علاقة متكاملة من كافة النواحي، من العلاقة الخاصة إلى العلاقة الاجتماعية ككل، إلى علاقتك مع الله وعلاقتك مع المجتمع.
1: هي سيدي المشكلة والإشكالية أحيانا بتصير لما إحنا نيجي من ندير الأمور بناء على رغباتنا مش على شرع الله سبحانه.
3: هذه الأنانية واللي دائما نحذر منها، لا الزوج ينفع يكون أناني ولا الزوجة ينفع تكون أنانية، هذه حقوق مشتركة. أنا بقول دائما كثير هاي أقولها للناس، والله تجوزنا عشان ننبسط ونرتاح. الشرع ما جعل علينا كل هذا الضغط، يكفينا الضغط المادي، الضغط الاجتماعي الكثير، اللي المسؤولية بيتنا كمان هذا الضغط محملينه لبعضنا. يعني الزوجة لا تأخذ حقها من زوجها، والزوجة لا تناقش زوجها، ولازم الزوج يراها آلة. الزوج يراها آلة، بعض الأزواج والعياذ بالله يراها آلة خدمة ما تفتح ثمها ولا شيء ولا تناقش، ويراها آلة متعة يقضي حاجته دون أن تقضي حاجتها، ويراها آلة إكرام لأهله. هذا غلط. وهي ترى آلة صرف وتحقيق شهوات. هذا غلط. هذا الترتيب ما هو متكامل. هي حياة، هي إلها تعبر عن رأيها وهو يعبر عن رأيه، وهي تقضي حاجتها منه ويقضي حاجتها، وكل واحد في مودة ورحمة وسكينة، وفي عشرة بالمعروف، وكل واحد يعني يكرم الثاني ما استطاع ويتجاوز عن الثاني ما استطاع، هيك بتستقيم الحياة.
1: نعم
3: نعم.
1: طيب سيدي، احنا لو يعني نروح لجانب آخر من جوانب الأسرة اللي هو النفقة. بالنسبة للنفقة، يعني قبل فترة انت سيدي حكيت انه الانفاق يكون للأمور اللي هي بيحتاجها البيت، هذا اللي مطلوب من الزوج. يا ريت نفصل مرة ثانية. يعني
3: مطلوب من الزوج أربعة، يعني الواجبات أربعة، لكن هذه الأربعة عند تقاطع الحقوق والواجبات، ولا
1: الأصل الإكرام.
3: الأصل الإكرام، المأكل بالمعروف وكل ما اعتاده الناس، والملبس بالمعروف، والمشرب بالمعروف، والتداوي هذه، والتطبيب يعني بالمعروف. والمحاكم اليوم قاعدة تنظم الموضوع بحيث يدخل فيها كل حاجات الناس، النفقة الحاجة، يعني التليفون حاجة ولا مش حاجة، حاجة، النت للبيوت حاجة، تمام، للدراسة الأولاد مثلا على بيت الرجل يوفرها لأولاده، لكن النفقة الزوجية هاي تدخل فيها الحاجات المعروف. حتى من العلماء سيدي قال من اعتادت القهوة زمان، كانت القهوة يعني شيكي مش زي اليوم، يعني بنص دينار تشتري الكاس وخلص، زمان القهوة قهوة يعني حقها غالي. قال من اعتادت القهوة وجب على زوجها أن يحضر لها، هذا واجب. وكثير أمور نصوا عليها الفقهاء إنها واجبة، من النفقات الواجبة، من العرف. ما يجي واحد يقولها ليش كسوة بالصيف وكسوة بالشتاء وخلاص، لا، العرف. شو العرف؟ نظم اليوم عرفنا اللباس
1: بده حسب
3: على حسب العرف، المأكل حسب العرف، المشرب حسب العرف، التطبيب زمان التطبيب كان إيش؟ تروح عند العطار يعطيها سفوف ويعطيها قطران للجروح ويعطيك العافية. هذا
1: اليوم لا، بدك تروح على مستشفى،
3: التداوي على قصة يعني. فهذا ملزم به الزوج. في بعض الناس لما تمرض زوجتي يوديها عائلة يقولها ليش مجبورين بيك،
1: هذا حرام.
3: هذا لا، هذا واجب عليك التطبيب، واجب عليك التطبيب.
1: طيب،
3: وفي يا سيد النفقة
1: الآن إذا لا. إذا الزوج تخلى عن الإنفاق على زوجته سواء كان موجود أو مش موجود، متى بحق للزوجة إنها تعترض أو تقدم طلب للقاضي؟
3: هسا الزوج إما يكون موسر ويجي هذا غني وقال لك أنا ما بدي أنفق، قال لك أنا معي بديش أصرف، أو غني وادعى أنه فقير، ادعى أنه فقير ولم يثبت ذلك، فالقاضي يطلق عليه في الحال.
1: تقع طلقة مش فسخ؟
3: أيوة، طلقة رجعية. طلاق بسبب عدم إنفاق رجعي. تمام. أو ادعى الإعسار وقعد يثبت، القاضي يقول له إيش؟ يمهله مدة. تمام. أو قال أنا غني وما عندي بس شوية يعني، ها امهلوني شوي. تمام. يا قال أنا فقير وأثبت، يا قال أنا غني واصبروا علي شوية بس ألم قروشي. تمام،
1: وأرجع أنفق.
3: أيوة، هذا القاضي يمهله مدة لا تقيل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر. عشان إيش؟ يدفع النفقة اللي حكم بها القاضي. وترى للمعلومة القاضي يحكم بأقل، يعني مش بالأكثر، للمعلومة يعني بالأقل مش الأكثر، يعني يحاول مصلحة المصلحة يراعي فيها الظروف المادية للزوج وظروف المعيشة ورواتب ودخله، يراعيها كلها. تمام، فيراعي ذلك ويعطيها ما يكفيها بالمعروف، يعني لا أعلى شيء ولا أدنى شيء. تمام، فيعطيهم إيش؟ مهلة يحكم بها من تاريخ دعوة التفريق هاي لسبب النفقة، يدفع لهم يعني المدة من شهر لثلاثة أشهر، ودي أمن النفقة، يقول له هاي تأمن النفقة، حكمنا عليك مثلا 500 دينار نفقة ثلاثة أشهر، ودك تأمنها. ما أمنها طلق عليه في الحال، أما إذا قال أثبت اليسار يكلف بدفع نفقة 6 أشهر مما تراكم عليه، يقول له عليك نفقات كثير تراكم عليك سنة وأنت عليك هيك أثبتت أنك غني، يلا ادفع اللي عليك نفقة 6 أشهر تمام؟
1: نعم.
3: وتقديم كفيل، يحتاج إلى كفيل نفقة المستقبلية، هاي النفقة يا سيدي مهم، يعني مين مجبور بأولادك ومرتك؟
1: صحيح.
3: سيدنا النبي نأكد على الحديث دائما هذا، كفى بالمرء أن
1: إثمن أن يضيع من يعول،
3: إثمن أن يضيع من يعول. وسيدي أعطيك الوارد، يعني في ناس ليش أتصور حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. في بعض الناس كريم برا يسوي العزيمة بتكلفه كثير وعند أهل بيته ما بيجيب رغيف خبز زيادة. في ناس يطعم بساس الشوارع، مش بس يطعميهن وحن عليهن ويحكي ويقعد يلاغي بالبسس مع أهله، لا كلمة طيبة ولا لقمة طيبة، بخيل مع أهله وكريم حتى مع بسس الشوارع، كريم مع البسس بالكلام ومع مرته ما يسولف ولا كلمة طيبة. يعني عجب يا أخي، أنت كل اللي تسويه اللي تسوي إذا سويته لأهل، إذا تسويه برا خير، لكن إذا سويته مع أهلك خير زيادة،
1: صلة
3: أيوة صلة وأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذه النفقة إذا كان حاضر هذا الرجل تمام، إذا كان موجود سألت عنه الموجود.
1: نعم.
3: أما الغائب نقول نشوف له مصاري نقدر ننفذ عليه النفقة ولا لا، فإذا كان له مال نفذنا ماله،
1: إذا كان له مال في البلد اللي فيها الزوجة أيوة،
3: أيوة اللي فيها الزوجة نقدر نحصل منه النفقة. وإذا ما كان له مال نيجي نقول نفس الشيء بالهجر، إذا كان معلوم محل الإقامة وتبلغ الرسائل قلنا لها
1: نودي له إنه عليك نفقة،
3: نودي له عليك أيوة، ونقول له مهلة تدفع النفقة، إذا ما ود النفقة شو بتسوي؟ طلق عليه بعد الأجل. أما إذا كان غير معلوم وأثبتت الزوجة إنه غير معلوم محل الإقامة وما تصل الرسائل ولا يقدر نبلغه، طلق عليه بدون ما يعطيه مهلة،
1: لأنه هناك بيطلق بالهجر يعني بيطلق بالغياب،
3: هي هاي عدم النفقة. مرات تقول هي الزوجة تقول مش فارق معي موضوع الهجر،
1: لكن أنا فيش حد يصرف علي،
3: تكون كبيرة يا سيدي.
1: نعم.
3: كبيرة بالسن وزوجها سافر وتركها.
1: جميل.
3: وتقول أنا مش وجوده كشخص تعودت على
1: خلص لكن على ما ينفقش علي صحيح.
3: وشو تصير أقول لك يا سيدي، مرات هي تكون خلاص متعودة على سفره ومتعود أنه يصرف زي ما قلنا، يصير انه مرات يتزوج واحده ثانيه يبطل يصرف هون ينساهم كلهم، وهي مش مجبوره يعني تاخذ اولادها امورهم مش ضابطه ما يصرفوا عليها كذا، هي مين مجبور فيها اولا؟ زوجها. بعد سنه تقول انا طيب كنت متعوده على انفاق كويس، زلمه بطل ينفق علي نهائي، هسه صار سنه غايب شو اسوي؟ برفع عليه دعوه لطلب النفقه مش للهجر. فاذا كان غير معلوم محل الاقامه وأثبتت أنه غير معلوم محل الإقامة تطلق، تقول لك طب ليش أنا قاعد عنده إذا لا يصرف ولا زوج ولا شيء، ليش أظل عزمته؟
1: صحيح.
3: وإذا كان معلوم محل الإقامة يعطيه مدة يقول له تدفع ولا نطلقها منك.
1: طيب سيدي، إذا القاضي طلق الزوجة بسبب الإعسار،
3: نعم،
1: الطلاق بيكون رجعي.
3: صحيح.
1: أثناء العدة إذا الزوج بده يرجع زوجته في شروط،
3: أيوة، اشترط القانون أنه يدفع نفقة 3 أشهر من القديم يتنافق عليه، وقدم كفيل بالباقي
1: انه بيقدر ينفق على زوجته لما أيوة يرجعها.
3: ايوه ودك ودي انا يعني، هي تقول والله القاضي طلق طلاق رجعي، قالها بدي ارجعك. لو قالها ارجعتك يعني هو غرفت يقولها ارجع، لا تقع الرجعه هيك
1: الا
3: تقول له تعال، القاضي يقول له تدفع نفقه 3 أشهر من المتراكم عليك والباقي تجيب فيهن كفيل انك بدك تسددهن تمام، واذا ما سددت الكفيل يدفع عنك. فإذا دفع أو جاب كفيل
1: ترجع زوجته
3: أو قدم كفيل ترجع له زوجته. نعم.
1: طيب أنا هسه بدي أسألك سؤال ختامي. أيوة. نختم فيه الحلقة. نعم. مع هالقوانين هاي كلها اللي مرة بتحس إنه القانون رايح باتجاه المرأة ومرة باتجاه الرجل، القانون مين ظلم؟ قانون أحوال الشخصية، القاضي مين ظلم، الرجل ولا المرأة؟
3: لا، أول شيء ما في ظلم.
1: هذا السؤال يعني أول. هذا بقول لك لأنه على السوشيال ميديا بس يعني ينزل مثلا فيديو تعطي فيه حق لمرأة أو تعطي فيه حق لرجل، بيقول لك ما هو القانون ظلمني، يعني كلا الطرفين بيشتكوا من الظلم.
3: سيدي هم وصلوا للمحاكم لنزاع.
1: كل
3: واحد يدعي مظلمة، كل واحد يدعي أنه مظلوم. وأعطيك سيدي عشان أنا أرجع لك بقصة أنه القاضي له بالبينات. يعني شريح لما أجى عنده سيدنا علي ويختصم معاه على درع اليهودي، شريح قاضي عادل سيدنا علي مشهود له بالجنة وهذا يهودي ملعون، صح ولا لا؟ وسيدنا علي قال أنا أجيب من يشهد، قال مين؟ قال ابني أولاد الحسن والحسين، قال لا نقبل شهادتهم، قال ما عنديش يعني، فما قبل شهادته
1: فحكم لليهودي.
3: حكم لليهودي يعني، مع أنه كل الواقع القاضي سيدنا وشريح عارف أنه سيدنا علي صادق وعارف أنه اليهودي كاذب، لكن الأدلة إنها لليهودي. فلما إجا اليهودي شاف العدل أسلم.
1: يعني المحاكم الشرعية اللي بيصير إنه القاضي يفتي
3: بالظاهر
1: بما يعلم
3: بالبينات.
1: باللي بيشوفه
3: بالبينات. لو متيقن إنه هذا الرجل وإنه إله بالبينات، فالقانون مش القانون هذا.
1: النبي سيدي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان واحد ألحن بحجته من أبوه
3: إنكم لتختصمون لدي وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من قضاء أخيه فإنما قضيت له بقطعة من النار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فالعبرة أنه البينة على من ادعى، قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واليمين على من أنكر. فأنا بالنسبة لي لم القاضي لما يجي واحد عنده يطلع بينته، لو أنا لو أنه مين مكان الشخص الثاني القاضي بيقول له بينتك أو يمين حسب إجراءات
1: حسب
3: التقاضي
1: الدعوة.
3: فأولا ما وصل المحكمة إلا الاثنين يدعي مظلمة، ثانيا القاضي لا يفتي بناء على مشاعره
1: أو رغباته.
3: أيوة
1: أو أنه بيظلم حدا. أيوة. على
3: والقانون حساب حد. والقانون راعى حقوق الجميع، راعى حقوق الجميع، أعطى
1: يعني أنه استمداده شرعي،
3: استمداده أصله شرعي. فأخذوا من أقوال الفقهاء ما يناسب عصرنا وواقعنا، وترى المسائل كثير من القانون عشان بس لبكرة هذا للزمن الكلام اللي أحكيه، القانون فيه مسائل اجتهادية من الفقه لأنه الفقه اجتهادي، قد نحتاج بعد زمن أنه يغيروا مسائل بالقانون لمستجدات واجتهادات أخرى لمناسبة الزمن التي هي فيه وظروفه ووقائعه، عادي وارد لأنه مش قطعي الاحتكام له الآن قطعي تمام، لكن بعد ذلك ممكن يتبدل ممكن يتبدل عادي يعني، في مسائل اجتهادية فيه.
1: نعم.
3: فالقانون القانون نظم العلاقات بحيث يأخذ كل ذي حق حقه، وبحيث راعى كمان أيضا ظروف المجتمع اللي احنا فيه.
1: يعني الخلاصة انه اللي بيصير في المحكمة لا علاقة له بالقانون، اللي بيصير بالمحكمة بحسب كل واحد شو بيثبت
3: شو تقدم
1: وشو بيكون عند القاضي بينات.
3: نعم. والآخر سيدي والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، واللي يقضي بين الناس بالعدل يوم القيامة الله سبحانه وتعالى. إذا اليوم أنت بحجتك ولحنك بالحجة أيها الظالم قدرت تأخذ حق
1: سواء كان رجل أو امرأة
3: أو أمين مكان يكون، اعلم أنك يوم القيامة ستقف بين يدي الله عز وجل وستسأل، مش بس تسأل، تسأل وتأتي يوم القيامة ظالم.
1: حديث المفلس أخذ مال هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا
3: ويحشر
1: من حسناته.
3: مع الظالمين يكفين يحشر مع الظالمين يعني وين هاي خطيرة عند الله سبحانه وتعالى، فيراعي رقم
1: نسأل رب الله السلام. نسأل الله السلام. وبنرجع بنحكي سيدي على النقطة اللي من أول مرة حكينا فيها بالأحوال الشخصية، تفضلت فيها إنه إذا كان الرجل عنده دين والمرأة عندها دين ما في خوف،
3: ومهم
1: هذا الأساس.
3: وهم بالعلاقات الزوجية ما في عندنا ضغط، ما في علاقة بتوتر كثير، هاي الحياة المكهربة هاي اللي كل ما واحد يحكي مع الثاني وإنه ضارب هيك
1: شورت
3: فاقع بالثاني، ما عندنا هيك حياة زوجية عشان ننبسط ونرتاح بما يرضي الله عز وجل ونبني أسرة كما يحب الله كما يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه.
1: الله يحفظك سيدي وبارك فيك، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل أسرنا كما يحب الله وكما يريد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله، إلى أمل لقاء بكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر.
4: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: المستقبل
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت ويصفها بالغاشمة. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع الكويت في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. وزارة الصناعة والتجارة تحدد إجراءات تصحيحية لمعالجة عيب مصنعي في أحد أنواع المركبات. وزارة التربية تعلن عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية. الرئيس اللبناني يقول إن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات في واشنطن. إسبانيا تستدعي السفير المغربي بعد تصريحات بشأن سبتة ومليليا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون، جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع، عيني على عين، عين وبتسمع.
2: أهي أهي أهي أهي أهي أهي جاية هناك أهي، دي فرحة ولا إيه؟ أهي أهي أهي أهي أهي

0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
1: السادة المشاهدين، السادة المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير. مرة أخرى نلتقي بكل خير في برنامجكم الاقتصاد والناس. نستضيف في حلقتنا اليوم الأستاذ عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي والخبير في شؤون الطاقة. أهلا وسهلا ويسعد مساك أستاذ عامر.
2: أهلا أهلا أستاذ إياد، تحياتي.
1: يعني إحنا دائما نتطلع في الأردن لفهم المشهد المعقد لإمدادات الطاقة في العالم، ويمكن في حسابات متداخلة بشكل كبير حتى ما بين الدول في هذا الموضوع، يؤثر على الأسعار، يؤثر على الإمدادات. ومنطلع إحنا خلال الفترة الماضية وبعد الاضطرابات في مضيق هرمز والحرب وارتفاع الفاحش بأجور الشحن، كل هذه الأمور أصبحت تضيف إلى حالة عدم التيقن وعدم التأكد اللي بتشهدها منطقتنا، واللي بتأثر على جو الأعمال وجو الاستثمار في المنطقة وبالأردن تحديدا. فأستاذ عامر، بدنا هيك شرح موجز، ماذا يحدث الآن؟ إحنا الحرب بدت ب28/2، كان كل حكي إنه الحرب ستستمر 6 أسابيع. في بداية الحرب الأسعار طلعت بشكل جنوني، من $60 أو $65 مزيج برنت ل110، وكان في توقعات توصل $200. الآن بنحكي مزيج برنت براوح، امبارح مثلا ارتفع 4%، يعني براوح 88 85 80 بهاي الطريقة.
2: 94 اليوم.
1: 94 اليوم، هيك بتخبرني. طيب يعني بدنا نفهم المشهد، بدنا نفهم كيف، هل مضيق هرمز مفتوح مش مفتوح؟ الأمريكان أو الجانب الأمريكي بيحكي أنه مفتوح، ومبارح 17 مليون برميل نفط مروا من مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي بيحكي خلال 14 يوم أكثر من 130 مليون برميل. الإيرانيين في المقابل، الجانب الإيراني بيحكي لك مضيق هرمز مغلق. الجانب العراقي مثلا على سبيل المثال بيحكي إحنا بنصدر الآن 2 مليون برميل نفط. طيب يعني الأرقام من جانب الأمريكي تحديدا، ليش النفط لا زال مرتفع $94؟ يعني شو المحددات وماذا ترسم من هذا المشهد؟ تفضل.
2: يعني أسئلة كثير. أول شيء تحياتي لك أستاذ إياد، أسئلة كثير بحاجة لكل سؤال إلى ساعة كاملة. بحاول أختصر لك الآن، النفط الطاقة هي محرك العالم، الاقتصاد هو من يحدد الدولة العظمى في العالم لأنه سينعكس على قوتها العسكرية. بالتالي هنالك كانت راحة أمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وكان من أساليب الضغط على الاتحاد السوفيتي أو انهياره عندما انخفض سعر النفط في 89، وبعد ذلك أثر ذلك على اقتصاد الاتحاد السوفيتي وانهار. عاشت الولايات المتحدة فترة 20 عام كدولة عظمى ليس لها منافسين. بدأ بزوغ نجم الصين، صعودها الاقتصادي بدأ يقترب من اقتصاد الولايات المتحدة كحجما، وهذا كان خطر، جرس خطر للولايات المتحدة بأن هنالك قوة صاعدة اقتصاديا وعسكريا، هي لا تلقي بالا كثيرا للروس، مهم وضع روسيا بالنسبة لها كقوة عسكرية ونووية، لكن اقتصادها قريب من اقتصاد كوريا الجنوبية، يعني لا يوجد اقتصاد قوي يدعم هذه القوة العسكرية. لذلك كان الاهتمام في الصين، ورؤيتهم أنه بعد 5 سنوات سيتساوى الاقتصاد الصيني مع الروسي، وبالتالي يعني تصبح هنالك دولة أخرى عظمى، بالتأكيد ستتنامى أيضا قوتها العسكرية، وتصبح الولايات المتحدة في حينها لا تستطيع التأثير أو تستمر بنفس التأثير كدولار وغيره من المؤثرات المتوفرة بأيديها الآن، فاتخذت يعني عدة خطوات، فرض رسوم، محاولة تأخير التقدم الصيني، ومحاولة أيضا النهوض بالاقتصاد الأمريكي، ومنها حرب الرسوم اللي بنشوفها الآن مع بداية حكم الرئيس ترامب. الآن هذا اللي بيصير بالعالم، مهما يعني صنفته سواء في الشرق أو في الغرب لا تستطيع إلا أن تضعه في هذه الخانة، خانة الصراع الصيني الأمريكي الغير معلن أحيانا والمعلن اقتصاديا. حرب إيران منها، أول ما جاء الرئيس ترامب جاء ب يعني شعار ماجا ميك أمريكا جريت أجين، وبالتالي هذا الشعار حاول أنه يطبقه على الواقع، رفع رسوم على البضائع حتى يعود بالصناعة إلى الولايات المتحدة، رفع رسوم على البضائع الصينية حتى يقلل من اقتصادها، والصين أصبح أيضا بيدها أوراق، هنالك المعادن النادرة التي تملك تقريبا 80% من إنتاجها في العالم حاولت أيضا منحها عن الولايات المتحدة، فأصبح هنالك نزاع واضح. دخلت الولايات المتحدة على جزء من الأراضي التي كانت أو الـ يعني بعض المفاتيح التي كانت بيد الصين في فنزويلا، بدأ بالطاقة، وأول يوم استلم فيه أعلن الطوارئ في مجال الطاقة وقال أحفر ثم أحفر حتى نصدر أو ننتج بأكبر قدر ممكن من النفط. ليش النفط؟
1: عمر نفط فنزويلا نفط ثقيل، ويمكن سمعنا من بعض الشركات، أنا مش موضوعنا لكن فضول، نفط فنزويلا نفط ثقيل، والاستثمار في إعادة الاستثمار في إعادة البنى التحتية لمنظومة النفط في فنزويلا مكلف جدا. يعني هذا رأي المدراء التنفيذيين لبعض الشركات العملاقة في الأمريكية مثل شيفرون مثل إكسون، إنه يعني ما عملنا إشي، يعني أوكي منعنا النفط عن روسيا أو عن عفوا عن الصين، وتعاوننا منعنا التعاون الإيراني الفنزويلي إلى آخره، لكن في النهاية مش مجدي اقتصاديا لبعض الشركات الأمريكية. هل هذا دقيق؟
2: لا غير دقيق،
1: غير دقيق.
2: النفط أقل سعرا من النفط الخفيف، أقل استعمالا لبعض المصافي، لكن مصافي الولايات المتحدة الجنوبية معتادة على نفط من هذا النوع، تستطيع التعامل معه، كانت معتادة على نفط المكسيك والنفط الكندي الثقيل جزء منه، وبالتالي هذا أيضا في مواد مش موجودة بالنفط الخفيف. النفط الخفيف أكثر ربحا لأنه برميل النفط بيطلع كمية بنزين أكثر وديزل أكثر وقود طائرات أكثر، لكن هذا النفط الثقيل بيطلع بنزين وديزل لكن أيضا يحتاج إلى معاملة إضافية.
1: نفط الخليج شو بتصنفه؟
2: في ثقيل وفي خفيف.
1: في ثقيل وخفيف.
2: بالتأكيد في أكثر من صنف موجود ومتوفر لدى دول الخليج. نفط فنزويلا المشكلة في جغرافيته، أعماق كبيرة، والنفط الثقيل عادة سحبه مكلف أكثر، لكن في تقنيات عند الشركات الأمريكية تقدر تتعامل مع هذه المشكلة. لكن هذه كلها تصريحات اللي بتسمعها، بعض منها التجاري حتى يعني يرتفع ربحية الشركة في إخراج هذا النفط، لكن بالتالي في الربح. المشكلة الحقيقية مش هذه المشكلة للشركات، المشكلة ضمان استدامة هذا الاستثمار.
1: نعم.
2: ما تأتي حكومة فنزويلية بعد أربع سنوات يكون استثماري أنا دافع فيه 100 مليار وتحكي لي أنت مالك إشي عندي وأطلع برا. فهذا هذا الضمان هو اللي يعني تحتاج الشركات.
1: بس أستاذ عامر نرجع لموضوعنا، موضوع نفط الموضوع مضيق هرمز والانقطاعات. الآن سعر البترول باعتقادك هل فعلا نجحت المحاولات الأمريكية بخفضه؟ يعني كل التوقعات $200 الآن بتحكي لي $94، يعني هل هذا لأنه سمحوا ببيع النفط الروسي؟ هل لأنه فعلا بمر هاي الكميات الضخمة من مضيق هرمز، ومضيق هرمز الآن مفتوح أمام إمدادات الطاقة؟ لأنه هذا بدي أنقلني على سؤال اللي بينعكس علينا محليا، مشتقات النفطية بالأردن. تفضل
2: سيدي. قبل ما نوصل لهرمز، أهمية النفط هو اللي بتحدد، وأكثر سلعة استراتيجية تباع يوميا، 100 مليون برميل يوميا، تقريبا 103-104 مليون برميل يوميا، فبقيمة مرتفعة، وهذه أكثر سلعة يتم تداولها بشكل يومي حول العالم. بدونها ما في حركة، بدونها ما في تنقل، بدونها ما في حركة بواخر وقود طائرات
1: الصناعة.
2: فبالتالي أيضا بعض مصادر الطاقة بتشتغل على مشتقات النفط، فلذلك هو سلعة استراتيجية بالنسبة لأمريكا ومهمة. وكمان مهمة أنه دولة مثل الصين تستورد ثلثي حاجتها، ثلث تنتج عندها، في عندها إنتاج
1: فحم.
2: نفط
1: من كم الفحم؟
2: لا ونفط عندها إنتاج ونفط. نفط نعم إنتاج نفط تقريبا 5 مليون على ما أعتقد إنتاج يومي، 5 مليون برميل، وأيضا تستورد البقية الثلثين. الآن هذا الواقع فنزويلا أصبحت في اليد الأمريكية،
1: طلعت برا المعادلة،
2: وبعدها أيضا قام الرئيس الأمريكي بتحسين علاقته مع دول الخليج اللي بدأت أيضا تربطها بالصين علاقات قوية، وأيضا بدأت عينه تنظر إلى إيران. يقال أن الموضوع ملف نووي، لكن أنا بالنسبة لي يعني أعتقد أنه الأسباب أخرى، أسباب السيطرة على الطاقة في إيران. إيران تمتلك ثاني أكبر مخزون أو احتياطي للغاز في العالم،
1: أكثر من قطر.
2: طبعا أكثر من قطر، هي ثانية بعد روسيا عالميا. نعم. في الاحتياطي. يعني ما بنحكي في الإنتاج والبيع،
1: مفهوم،
2: في الاحتياطي اللي تحت
1: اللي موجود
2: الأرض.
1: تحت الأرض
2: كيف فنزويلا بتنتج 1.25 مليون برميل يوميا، لكن احتياطاتها 300 مليار
1: مرعبة.
2: برميل من الاحتياطات. فأيضا تقريبا الرابع أو الخامس في احتياطات النفط، وبالتالي هذا يجعل لها مكانة عالمية كبيرة. الولايات المتحدة حاولت هذا، يعني أنها تسيطر على إيران، كان في خطة معينة ما استطاعت، كان في أوراق جديدة دخلت، روسيا دخلت بشكل واضح مع إيران، الصين حتى لو يعني الولايات المتحدة لم تصرح بهذا الأمر، لكن تلمس اليد الصينية موجودة واليد الروسية موجودة، وبالتالي هذا حق لهذه الدول حتى أنه تقلص من الأوراق اللي بيد أمريكا. هرمز ورقة إضافية، كانت الورقة هرمز أصلا موجودة بيد أمريكا، يعني كان من خطط أمريكا للسيطرة على الصين إقفال هرمز أو قطع الطريق في هرمز حتى أقطع النفط عن الصين. استخدمتها الآن إيران،
1: السحر على الساحر
2: بالضبط، واستخدمتها بشكل جيد حقيقة بأدوات بسيطة رخيصة. يعني لو حتى أعتى سلاح استخدموه مع إيران سيبقى هذا السلاح الرخيص اللي هو أنا أقدر أنشر يعني ألغام بحرية أو أستخدم طائرة مسيرة حقها 20,000 في ضرب السفينة، أنا بضرب سفينة واحدة بخلي
1: بخاف.
2: كل الشركات تخاف زي ما هو الآن. نعم. يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي على أنه المضيق مفتوح والسفن تتحرك ومررنا، دقيقة، لكن بالمقارنة مع الحجم اللي كان في الماضي يعني أقل بكثير. يعني أنت في أفضل الأحوال كانت بتمر 30 سفينة حسب التصريح الأمريكي يوميا، لكن كان يمر في السابق 120 و130 سفينة يوميا.
1: يعني معناته رقم 17 مليون برميل مبالغ فيه، لأنه كان يمر بالسابق 20 مليون برميل. يعني
2: مش 20 مليون نفط ومشتقات نفطية. احنا بنحكي الآن قاعد بمر خارج المضيق من السعودية والإمارات تقريبا 7 مليون برميل، يعني احنا بنحكي الذي بقي محتجزا 13 مليون برميل، بمر من 13 مليون برميل تقريبا 10 مليون برميل. يعني هذا حسب التصريحات الأمريكية، حسب جولدمان ساكس، حسب أكثر من جهة. هذه السفن كيف بتمر؟ لحاجة الدول للنفط، إما عن طريق من سفينة لسفينة حتى يحتالوا على وجهة يعني على مراقبة الإيرانية. نفس أمريكا كمان بطريقة أو بأخرى خففت أو أعمت العين الإيرانية حتى يعني ترى أو تراقب السفن اللي بتمر في المضيق. نعم. في مسارب بعيدة حتى عن السواحل الإيرانية اللي بسموه الممر العماني، كمان في ممر آخر يعني بيستخدموا في عند جزيرة مسندم في الداخل. نعم. العماني. فهذا كله ساعد على أن أنا أخفف من هذه الورقة أنها تكون بيد إيران، أخفف من أهمية ورقة هرمز بيد إيران. هذا الأمر لو أنه كان نجاح على مستوى تمرير النفط وتخفيف أسعاره، بالإضافة أنه الطلب العالمي كله انخفض، أنت يعني أصبحنا إحنا حساسين للسعر.
1: صحيح.
2: أنت إذا السعر مرتفع بتخفف استهلاكك،
1: تخفف المشتريات.
2: الصين خففت تصور مثلا 5 مليون من استهلاكها. يعني عندها كان قدر دولة شمولية وتقدر تتحكم بالطلب تبعها، فخففت وأصبحت تستخدم المخزون، كانت تتجهز من سنوات. الصين ما كان عندها مخزون، يعني كان 200-300 مليون في السابق، نمت هذا المخزون لما وصل 1.2 مليار برميل مخزون. نعم. تجاري واستراتيجي، وأصبحت تستخدم من هذا المخزون وتخفف استهلاكها يعني
1: لأنه السعر مرتفع، فبالتالي ما إلها مصلحة.
2: فأصبحت هي يعني هي ركن من أركان التوازن في في في, في العالم بالنسبة لسعر النفط، رغم أنها مستوردة. هذا برز جديد في الحرب هاي، ما كان موجود أو معروف سابقا أنه للصين تأثير سوى نمو الطلب، تأثير بسيط. الآن أصبح دورها حاسم، يعني لو الآن ترجع بنفس الاستهلاك وتطلب 5 مليون إضافي من النفط ترجع للطلب القديم، راح تختلف الصورة وراح أسعار النفط ترتفع
1: تقفز.
2: ارتفعت من جهة ثانية للأسف، يعني الأسعار اللي بتشوفها الآن، احنا بهمنا من النفط سعر البنزين والديزل كمستهلكين، شركات الطيران بهمها سعر الوقود. سعر الديزل الآن في السوق العالمية يدل على سعر النفط $130، لأنه سعر برميل الديزل بالعادة هامش الربح أو التكرير تبعه تقريبا $20-25. الآن صار يضاف على برميل الديزل $100. ليش؟ قدرة التكرير لعالم انخفضت، جزء منها بالخليج مش قادرين يصدروا، أنا بقدر أصدر نفط لأنه سفن عملاقة وبقدر أنقلها من سفينة لسفينة بتكاليف أقل، لكن سفن
1: هذا النفط الخام. لكن الديزل مكرر،
2: الديزل مكرر سفن أصغر
1: صغيرة،
2: وبالتالي نقله أكثر أكثر كلفة وأكثر خطورة من النفط، لأنه يعني
1: الديزل ارتفاعه الديزل من المصافي صار تصديره سعر التصدير أعلى ولا يعكس سعر برميل بترول 94
2: لأنه المعروض في السوق أقل،
1: المعروض أقل
2: يعني قدرة العالم على التكرير انخفضت 10%.
1: تمام،
2: ال10% انعكست على السعر، لهيك صار سعر برميل الديزل مثلا وصل $200.
1: هذه مهمة جدا المعلومة. بدي أنقل الحوار إلى الوضع الداخلي الأردني ونحكي عن مزيج الطاقة، ومنعرف أنه إحنا لدينا مصطلح مهم جدا في الدولة الأردنية، الأمن الطاقي. واستراتيجية الطاقة بدينا نحكي فيها من 2007 وقبل 2007، وطبعا يعني عانينا الأمرين بفترة ما يدعى بالربيع العربي، انقطاع الغاز المصري، المديونية الضخمة لشركة الكهرباء الوطنية، الارتفاعات وتحرير أسعار الكهرباء، إعادة هيكلة التعرفة، شركة العطارات والصخر الزيتي، الطاقة، توليد الكهرباء بالطاقة النووية، كل هذه الأفكار. والآن طبعا الاستراتيجية الحالية اللي هي الآن وزارة الطاقة بصددها، اللي هي بنحكي بتبدأ ب 2026، وهذه يعني بتحكي على التخزين، على التخزين، على أنظمة البطاريات، على الطاقة الهيدرومائية أو الهيدروكهربائية عفوا، بتحكي على الهيدروجين الأخضر، على قانون الكهرباء الجديد، على كل هذه. يعني ألا تعتقد أن الأردن سابق للدول المحيطة به فيما يتعلق بالأمن الطاقي أو مفهوم أمن الطاقة؟ وهل مزيج الطاقة بالأردن مريح بالنسبة لك كخبير تنظر بشكل يعني بتطلع على بعين ثاقبة؟ تفضل أستاذ.
2: سيدي، الأردن في الواقع لا يقاس بتقدمه بأمن الطاقة بدول المنطقة، هو متقدم على معظم دول المنطقة، يقاس بحجم أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي مثلا ممكن، أو في اليابان، كوريا الجنوبية، وهو يعني في جاب، في مسافة بيننا وبين الدول على الأقل المستوردة للنفط حوالينا، وهذا واضح أنه إحنا مثلا ما منعاني من انقطاعات كهرباء. صحيح سعر الكهرباء مرتفع، هذه مشكلة حقيقية يجب أن تعالج يعني، ولها أسبابها، في إخفاقات في في في هذا الملف معين. مثلا أنا مش مع موضوع الهيدروجين الأخضر بعده سعره 4 أضعاف الهيدروجين الأزرق أو الرمادي، ويعني ما زال غير مطلوب عالميا.
1: نعرف أنا أستاذ عامر بس للأخ المستمع أو المشاهد، الفرق بين الهيدروجين الرمادي، الأزرق، الأخضر، ماذا تعني بهذه المصطلحات؟
2: في الهيدروجين الأخضر هو مصطلح أطلق على الهيدروجين المنتج من الكهرباء المتجددة، من الطاقة المتجددة.
1: نعم.
2: بعد تطور موضوع التأيين والبطاريات أصبح تحويل الكهرباء
1: إلى هيدروجين، ويخزن الطاقة بالهيدروجين بهذه البساطة.
2: بالضبط.
1: يعني. نعم.
2: الهيدروجين كمان ممكن أحوله ليوريا وأعيد تصديره مرة أخرى. نعم. وأصبح كمان آليات لنقل ذات الهيدروجين، مع أنه خطر جدا يعني في في السفن، وكانت أول شحنة أتوقع استقبلتها اليابان قبل سنة في هذا الشأن، كانت كتجربة في هذا الموضوع. لكن ما زال مرتفع 4 أضعاف سعره عن الهيدروجين
1: الأزرق، يعني بالغاز،
2: عن الغاز،
1: الغاز الأزرق،
2: عن المصنع من الغاز، من الطبيعي الغاز.
1: الرمادي اللي هو الوقود
2: من
1: الثقيل،
2: من الوقود الثقيل بالتأكيد. نعم. ويعني نعم. من أنواع أكثر
1: يعني ضررا بالبيئة،
2: انبعاثا في الكربونات. وهذا ليش مسمينه يعني أخضر؟ لأنه يعني
1: طبعا جرين،
2: أي يعني أي شيء يعني في هذا المجال
1: صديق للبيئة،
2: بالضبط صديق للبيئة. نعم. فأنا مثلا أنا من الإخفاقات ما بدي يعني أخوض في كل ملف على جهة، لكن بشكل عام في إخفاقات في بعض الملفات وفي نجاحات كبيرة في الملفات أخرى عندنا في الأردن. هذه النجاحات تنسب لتوجيهات من من من جلالة الملك سيد البلاد، خاصة مثلا في الأزمة الأخيرة ارتفعت الأسعار، انقطع الغاز عنا المنقور عبر الأنابيب لما صار في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، وكان في توجيهات من من من من القيادة من جلالة الملك بأنه بأي حال من الأحوال الكهرباء خط أحمر، مهما كانت تكاليف مهما كانت تكاليف المواد أو الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء يجب تأمينه حتى لا تنقطع الكهرباء على المواطنين. هذا يعني شيء يسجل طبعا.
1: نعم
2: أكيد. لأنه ما يعني في دول بيقول لك أنا مش مستعدة أتحمل، يا بتقطع الكهرباء يا بترفع الكهرباء. فلا كانت هاي يعني صراحة نقطة مضيئة في تاريخنا، وهي مش أول مرة حدثت عندما انقطع الغاز من مصر، حدثت عند أكثر من من من واقعة، وحتى في حرب بداية حرب غزة كمان نفس الشيء. فهاي من الأمور التي تسجل للأردن أنه ما صار في انقطاع
1: الصخر الزيتي،
2: في عندنا مخزون استراتيجي.
1: هل الصخر الزيتي فعلا يعني جزء، يعني احنا كنا نحكي على الصخر الزيتي مكلف وسبع أذكر 70 فلس للكيلو وات ساعة وهذا مكلف وكذا، الآن صرنا نحكي الحمد لله إنك عندنا مشروع صخر زيتي لأنه ساعد في الأمن الطاقي وساعد إنه في الظروف الصعبة، صحيح أغلى من الطاقة المتجددة بفارق يعني
2: لكن أمن،
1: لكنه أمن طاقة. أنت يعني التنويع في مصادر الطاقة هذا المهم، وليس نطلع في بعض كدولة، لما نفكر كدولة منفكرش بالأرخص دائما، منفكر بالأفيلابيليتي بالتوافر أكثر من مش هيك يعني.
2: لا في توازن.
1: نعم.
2: يعني أنا التوازن عندي أن أحقق أمن التزود بالطاقة مع سعر يضمن
1: معقول
2: لي نمو نفسي اقتصادي معين.
1: نعم.
2: ما بصير أنا أحقق يعني هيك توازن إذا ما لا تكفى على حساب الأخرى أنا يعني خسرت
1: التوازن
2: في الموضوع.
1: نعم.
2: عندي أسعار مرتفعة مقابل أمن تزود بالطاقة، أنا خربت الاقتصاد وما في نمو اقتصادي لأنه
1: نعم.
2: بالتأكيد الاستثمار راح يفل من البلد. إذا ما حققت أمن تزود بالطاقة وكانت الأسعار رخيصة وهذا موجود في كثير من الدول، كمان أنا يعني ما في عندي نمو اقتصادي وما حققت المعادلة. فهاي المعادلة اللي بتعمل عليها الدول، وهاي المعادلة مرات عنا بتكون فيها خلل لأنه في أخطاء بعض التعاقدات، سواء طاقة متجددة مثل ما تفضلت الصخر الزيتي كان المفروض يكون رافد للاقتصاد الأردني، وقود من الداخل الأردن، لكن الكهرباء المولدة منه أغلى من الكهرباء المولدة بوقود مستورد، فصارت المعادلة غير مفهومة.
1: نعم.
2: وصار بتعرف قضية عليه وما زبطت القضية، لكن
1: لكن
2: بالتالي عندنا صخر زيتي. الصخر الزيتي أنا بقربه للمواطن، هو فحم قريب من شكل الفحم في طبقات الأرض، عندنا كميات هائلة من الصخر الزيتي تكفي لبناء أكثر من مشروع على فكرة، تكفي لكفاية حاجتنا بشكل كامل، وهذا يعني يعني مطالب للحكومة بأنها تتوجه بأنها تفتح معامل مملوكة للحكومة أو لشركات أخرى لكن بسعر أقل على غرار العطارات لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي.
1: بالنسبة لغاز الريشة أنت متفائل؟ كل الدراسات بتحكي سيكون هناك اكتفاء ذاتي في الأردن بحلول عام 2029 وأنه عندنا مخزون 400 مليون قدم مكعب بشي زي هيك راح يصير الإنتاج، وبالتالي يعني هذا مبشر. هل نستطيع نتفائل إلى هذا الحد؟
2: ما بدي أتفائل كثير وما بدي أتشائم. غاز الريشة حتى أعطيك الصورة الحقيقية عنه، كل ما سمعته في الفترة الماضية هو مبالغات بقدرات غاز الريشة. ما بحكي ما في غاز، أنا بحكي أنه ما يعني ما سمعته لغاية الآن. يعني مثلا أنا بسمع في حفر أبار من 2020
1: في 80 بير بيحكوا،
2: لكن أنا بقرأ أوراق البيانات.
1: نعم.
2: بتحكي الأوراق الرسمية بتحكي أنه إنتاج الحقل من عام 2020 لعام 2026 نفس الإنتاج 17 مليون قدم مكعب بالمعدل اليومي.
1: نعم. بس 17 مليون،
2: بس 17 مليون. بيحكوا هم أنه في قدرة إنتاجية أكثر من هيك. أنا بحط هذا الحقل ضمن الحقول اللي في طور الاستكشاف، حقل في طور الاستكشاف أنا ما بقدر أحدد احتياطاته كم، وأنا سمعت هذا الحكي من مسؤولين أنه احتياطات بلغت كذا وكذا 9 تريليون أو 7 تريليون. فبغض النظر عن الاحتياطات ما بقدر أحدد احتياطاتي، قبل ما أنا أحيط بالبئر وأتأكد من الاحتياطات المؤكدة اللي قابلة للاستخراج وأعلن ذلك بشكل رسمي. أما دراسات وأنقلها يعني هذا ما بنفع الصالح العام في البلد. لكن 17 مليون أنا بقدر أستخدمهم. 17 مليون
1: طبعاً
2: كم نعم. مصنع كم بسد حاجة مصنع
1: الآن في مصانع بتستخدم الآن في طبعاً شركات طبعاً طبعاً. شركات بتنقل غاز مضغوط بصهاريج أو من خلال
2: في الآن في فكرة نعم. أنابيب في أكثر من شركة ومنها نعم. شركات مثلا زي شركة وطني
1: نعم.
2: هاي بتنقل للمصانع
1: هذا كله مبشر
2: وإحنا لما نستفيد من هال 17 مليون ممتاز ولما نزيد من هذه الكميات أفضل وأفضل. لكن أنا مع دائما مع احترام عقل المواطن مع عدم أنه نحكي معلومات خارج الإطار العام أو تكون معلومات مبالغ فيها زي مثلا نحكي أنه راح نسد حاجتنا كاملة من هذا الحقل سمعته من أحد المسؤولين هذا يعني أنا بتمنى ذلك وكانت في شركة بريتش بتروليوم موجودة لكن بده شركات كبرى
1: نعم.
2: بالخبرات الموجودة والآليات والتقنيات الموجودة ما أتوقع
1: يعني نحتاج إعادة دراسة أكثر ويمكن يكون في إعادة تقييم أكثر لقدرة
2: شركات كبرى شركات كبرى
1: لأنه يبنى عليها إحنا بنحكي وبالذات في القطاعات الإنتاجية وبالذات قطاع الصناعة يعني مهم جدا موضوع الغاز لأنه يوفر بالإضافة للبيئة والانبعاثات الكربونية
2: يوفر وقود رخيص تنافسية لبضائعنا
1: بالضبط ويمكن حتى التصدير لأنك أنت الآن مطالب بالبصمة الكربونية أنت كمصنع لما تصدر لدول الاتحاد الأوروبي أو حتى دول محيطة فينا بتحكي لك كم أنت بتسبب أو بتسبب انبعاثات كربونية للبيئة فمهم جدا هذا كناحية استراتيجية. أنا بدي يعني هيك أستفيد من خبرة الأستاذ عامر بسؤالين سريعات. هل أنت متفائل بالوضع الطاقة العالمي إنه هذه الحل المشكلة في طريقة إلى الحل وأن إمدادات الطاقة ستكون خصوصاً إحنا مقدمين على فصل الشتاء الآن ونحكي فصل الشتاء بنصف الكرة الشمالي يعني بيزيد الطلب بشكل مخيف هل نحن متجهين نحو استقرار أسعار النفط أو حتى انخفاضها واعكس إياها على السوق الأردني يعني الحكومة آخر شهرين ثبتت سعر المشتقات النفطية ولو أنه يعني نسبيا مرتفع وكنا نأمل بانخفاضه هل برضو نتوقع تثبيت ولا ممكن يكون في خلل؟
2: أستاذ إياد من أسباب النجاح الرؤية الاستراتيجية السليمة توقع ما سيحدث دقة توقع ما سيحدث هذا سيكون من أسباب نجاح أي استراتيجية أي حكومة حتى على مستوى الأفراد والشركات. فالحكومة يجب أن تعلم حتى تبني يعني دراستها على هذا الواقع أنه أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة على مدى مش
1: يعني 27 كل
2: على مثلا على مدى سنة قادمة
1: سنة قادمة
2: ستبقى مرتفعة. أسعار المشتقات النفطية أسعار الغاز احنا بنحكي عن أضرار
1: يعني فوق 90 دولار راح يضل برميل النفط أو ممكن يوصل 100 هيك
2: ما بطل يهمني سعر النفط أنا بهمني سعر المشتقات
1: المشتقات
2: النفطية. المنتجات
1: احنا زي دولة ما شرحت قبل شوي
2: احنا دولة نستورد كل منتجاتنا فأنا ما بدي أذهب مع اللي براقب سعر النفط أنا قاعد براقب سعر المشتقات النفطية
1: نعم.
2: في العالم القدرة التكريرية قاعدة بتتدمر اليوم في حديث
1: يعني مصفات البترول ما بتغطي 100% مثلا
2: سيد مصفات البترول ما هي كمان ربحية ما بتقدر تبيعك الديزل بسعر وهو بالعالم سعر آخر
1: نعم
2: هذا سعر
1: نعم
2: عالمي
1: نعم
2: حتى
1: نعم
2: لو في إنتاج عندنا هنا نفط راح يكون بالسعر العالمي بالسعر
1: يعني سوق الولايات المتحدة عندهم
2: أمريكا
1: عندهم
2: نفس الشيء
1: أمريكا,
2: نعم أمريكا نفس الشيء نعم فهذا نعم سعر
1: نعم
2: عالمي
1: نعم
2: الآن مثلا في الخليج الآن اتخذت أمريكا استراتيجية أنه ناقلة بناقلة العين بالعين والبادي
1: أظلم
2: بتدمر ناقلة بدمر ناقلة هذا على حساب قدرة النقل العالمية.
1: إذن النصيحة
2: في أوكرانيا وروسيا حرب على المنشآت النفطية والمصافي كمان هذا بيقلل القدرة العالمية
1: نعم.
2: الآن التدمير اللي بيصير في منشآت نفسها إيران
1: نعم.
2: هذا في القدرة العالمية
1: صح.
2: والخليج كذلك في منشآت غاز عطلت لمدة من 3 إلى 5 سنوات موجودة في قطر
1: نعم.
2: وهي أعلن عنها يعني وزير الطاقة القطري
1: يعني
2: هذا الأمر صعب جدا ويجب أن نقرأ أنه في عندنا ضغوط اقتصادية ستمتد إلى فترة طويلة. إحنا دولة نستورد كل حاجتنا من المشتقات النفطية والنفط وأيضا الغاز غاز الريشة ما بيكفي إلا 3 إلى 4 إلى 5% من حاجتنا فبالتالي نستورد
1: رسالة مهمة جدا يعني لصاحب القرار منتخب القرار الاقتصادي بالأردن
2: إحنا بتأثر علينا إحنا بتأثر علينا فاتورة الطاقة بشكل كبير
1: نعم.
2: الدعم اللي قاعدين بنسمعه هذا مش دعم يعني بس للتصحيح هو تقليص أو تقليل من مربح الحكومة في ملف المحروقات. لكن هذا التقليل الأرضي أيضا يرتب على الحكومة عجز إضافي في الموازنة، خدمة دين إضافية ودين إضافي.
1: صحيح.
2: فهذا بالتالي يعني يعني خطورة للمستقبل، مش كله سواد المستقبل عندنا أستاذ.
1: لكن يجب أن نكون يعني حريصين في
2: إحنا
1: أرقامنا وتوقعاتنا.
2: إحنا نقطة مضيئة في الأردن في محيط ملتهب، وأعتقد بأنه هنالك العديد من المستثمرين حتى في الخليج يتجهون إلى الأردن. العقبة أصبحت ممر لبضائع بسبب أزمة الخليج، وبالتالي يعني مثل ما في مشاكل في عندنا إن شاء الله طاقات فرج
1: إن شاء الله خير. أستاذ عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي والخبير في شؤون الطاقة، كل الشكر والتقدير على هذه المعلومات القيمة التي أتحفتنا بها. إخواني وأعزائي المشاهدين والمستمعين، كل الشكر والتقدير لمتابعتكم. كان معكم معد البرنامج صلاح أبو الغنم وإياد أبو حلتم مقدم البرنامج، وأسعد الله أوقاتكم دائما بالخير، ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى.
0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا
3: 06-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
2: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح يا سيدي، مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم
5: يا سيدي. الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يحييكم جميعا، ودائما منقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، وهذا خميس المحبين، ومتواصلين على 0-8-4-6-3-1. حياكم الله جميعا. اليوم نتفكر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وحيد في قومه، وبعدين كلهم ضد الدين لأنهم ضد العدالة وضد النظافة وضد الأخوة وضد المحبة. هو اللي ضد الإسلام، هو الإسلام إيش؟ في عدالة، في صداقة، في محبة، في أخوة، في نظافة، في أمانة، في طهارة. فاللي ضد الإسلام هو عمليا ضد هاي المبادئ، هاي بخلاصته. فهم ضد مبدأ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إحنا زي بعض، إحنا كلنا سواسي، الناس لآدم وآدم من تراب. لا بنفعش معنا الحكي هذا، إحنا في عنا طبقات وفي عنا عبيد وفي عنا سادة وفي عنا قادة وفي عنا ناس ما بتساوي شيء.

لوط وقبل سيدنا لوط أيام سيدنا شعيب عليه السلام نفس الطريقة، أو أوفوا الكيل والميزان، قالوا لا ما نوفي الكيل والميزان، إلا بنأخذه بالزايد ولا الناس نعطيه بالناقص. فالفكرة فكرة الجاهلية، هذه فكرة الجاهلية. فأنا عندي سؤال، هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أين أتى بهذه القوة حتى يواجه يعني دولة كاملة؟ لأن قريش كانت عبارة عن دولة، قريش كانت مجتمع وفي وفي وفي وزراء. وإيش معنى دار الندوة؟ دار الندوة كان فيها 12 رجل، كل واحد منهم مسؤول عن جانب من جوانب الحياة. يعني سيدنا عثمان كان مسؤول عن المونة وعن الحبوب، وسيدنا عمر كان مسؤول عن الحرب. فدار الندوة التي كانت تعقد فيها المؤتمرات هي بمثابة دولة، لكن طبعا دولة على قد ذلك الزمن. فأنا ظل عندي سؤال، يا رسول الله أنت كيف استطعت تواجه الأمة كلها؟ في عندي فكرة مهمة جدا لازم كل واحد منا اليوم يراعيها. الفكرة بتقول المبعوث على قدر الباعث، المبعوث على قدر الباعث. شو يعني المبعوث على قدر الباعث؟ نفهمها كويس. أنت اليوم بتكون ماشي بالشارع وبيجي شرط السير بوقفك، أنت بتعرفه؟ لا. بتعرف أهله؟ لا. بتعرف شو فلوسه؟ لا. بتعرف وعنده عيلة ولا عنده أولاد ولا ما بتعرف. طب ليش وقفت له؟ لا شعوريا وقفت، لأنه هذا الشرطي قوته من قوة الباعث، هذا الشرطي يمثل الدولة، فأنت رحت وقفت عنده، ويمكن تكون أكثر أنت أكثر منه مالا وأولادا وأوفر حظا وأكثر سيارات وأغلى عقارات، بس ما لهاش علاقة. أنت وقفت وامتثلت لأمر هذا الرجل، لا بصفته الشخصية بل بصفته الوظيفية، ولله المثل الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمد قوته من الله، علشان هيك أنت اليوم لازم تكون إلى جوار الله عز وجل فتستمد قوتك في هالحياة اللي قاعد تطحن في الناس، استمدها من الله عز وجل. لازم يكون عندك شعور أنك تقف إلى جوار الله، ما دام انت صايم مصلي مؤدي الحقوق اللي عليك، ماسك لسانك عن الغيبه والنميمه والاسفنه والاشاعات، فانت تقف الى جوار الله. ولا كيف نتقوى في هاي الدنيا؟ لانه الدنيا صعبه، الدنيا اليوم صعبه، الدنيا اليوم صعبه بغلائها بفواحشها بمغرياتها بمعتقداتها الدنيا اليوم صعبه، ولا يثبت في هذه الدنيا الا من ثبته الله تبارك وتعالى. فانت لما تتكلم بالدين، لما تنظر لنفسك إنك مسلم وابن مسلمين، لازم يكون المبدأ تبعك أنا قوي بإيماني بالله، لأن قيمة العبد من قيمة سيده، فتخيل كون سيدك الله. بس هاي خلاص الموضوع، لأنه بعض الناس قدم الدين على إنه الدين خضوع وتساهل. لا مش هيك الدين، مين قال لك الدين؟ الدين فيه رحمة وفيه عفو عند المقدرة، بس الدين ما فيهوش خضوع. لا الدين ما فيهوش خضوع، وجزاء سيئة سيئة مثلها، بس ربنا قال لك ولا تعتدوا، موضوع ثاني. ولذلك اليوم هذا الدين اللي قاعد يقدم على إنه دين التسامح والمسكنة ولا مش عارف، لا مش صح. نبيك كان قوي، لكن أنا السؤال عندي من أين يا رسول الله استمددت هذه القوة التي تواجه بها مجتمع كامل؟ من وين استمديتها يا رسول الله؟ ما قالوا عنك مجنون؟ أيوة إشاعات، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه مسحور، قالوا عنه يعلمه أعجمي، قالوا عنه مستك بعض آلهتنا بسوء. هو النبي ما تركوش بحاله عليه الصلاة والسلام. وبخذها قاعدة، النبي عليه الصلاة والسلام 40 عاما وهو يلقب بالصادق الأمين، ولا أحلى منك يا رسول الله. 40 سنة صالح في ذاته، منقطع عن الناس، يتعامل معهم، بتاجر معاهم، بيطلع معاهم، بيسافر معاهم، وهو يسمى الصادق الأمين، والكل حط راسه عينه. وأول ما بدأ خطوة نحو الإصلاح وتفكير العقول وتفتح الأذهان والتفكر فيما يجري من حوله، قالوا عنه مجنون مسحور. إذن الناس تحب الصالح لكنها لا تطيق المصلح. مرة ثانية، الناس تحب الرجل الصالح لكنهم لا يفضلون المصلح، لأن المصلح يظهر أخطاء المجتمع، لأن المصلح قاعد بيقول صح وغلط، لأن المصلح قاعد بيعلمنا وبيعلم أولادنا أنه في صح وفي غلط وفي حلال وفي حرام، والكلام هذا بيزعجنا. ليش بيزعجنا؟ لأنه مش قادرين نترك الغلط، ومش طايقين واحد يقول لنا أنتوا غلطانين.

فإجوا على النبي قالوا اسمع تعبد أعبد بينك وبين الله ما حد ماسكك، سكر الباب على حالك، صوم وصلي أبدا حراج على اللي يقول لك وين رايح، لكن تطلع برا بيتك وتقول صح وغلط لا ما بطلع لك. ليش ما بطلع له؟ مش لأنه غلطان، فإنهم لا يكذبونك. الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام على فكرة الجماعة هذول يعني لا يكذبون، عارفينك صح، ولكن الظالمين بآيات الله، ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. هذول يجحدون بآيات الله عز وجل. ولذلك خلي عندك قاعدة، قوتك من قوة الذي بعثك. فإذا كنت مبعوثا من قبل الله، يعني بشرع الله وأحكام الله وأخلاق الله والأمانة والصدق والنظافة والطهر، ستجد أن قوتك مستمدة من الله تبارك وتعالى، فيقوى بها نفسك وأدائك. بدك تكون قوي في الدنيا، لكن قوتي من مستمدة من مالي؟ لا، الذي يعتمد على ماله يقل، المال ربح وخسارة، والذي يعتمد على قوته القوة تضعف، واللي معتمد على جاهه الجاه بروح وبيجي. طب مين هالجهة التي إذا اعتمدت عليها فإنها لا تخيب ولا تخسر؟ الله، الله فقط هو الجهة التي إذا اعتمدت عليها لا تخيب لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك في بعض الناس يوم يقابش يقول ما أغنى عني مالية، رقم واحد، هلك عني سلطانية. إذن كان عنده مال وكان عنده جاه وكان عنده أبة، ولكن ذلك كله قد هلك، ما ظلهوش قيمة عند الله عز وجل. ليش؟ لأنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. طب شو الحل؟ الحل خلك مع الله، خلي قوتك من الله تبارك وتعالى، احكي بدين الله تبارك وتعالى، وسيبك من الناس اللي مش مخليين حد اللي معترضين عليهم. وفي ناس كثير مش عاجبهم الدين، قطع يعني قطاع كبير من المجتمعات لا يعجبها الدين، إما لأنها مش فهمان الدين، أو لأنه هذا الدين بعدالته ونظافته وطهارته يؤدي إلى تفوت عليهم مكاسب. هو زلمة بده اختلاط وبده خلوات وبده حلوات وبده ربويات وبده سكريات وبده نشويات وبده فيه على كيفه، فلما يجي الدين يقول له حلال وحرام وبصير ما بصير بتنغص عليه حياته. فهو لا يريد الإسلام مش لأنه كرهانه، بس لأنه الإسلام يحد من شهوانيته وحيوانيته وبيعمل له قيود في الحياة. فأنت اليوم مطلوب منك تحكي في دينك، لأنه كل البيئة والأجواء اللي بتدور حواليك اليوم هي أجواء تدعو إلى أشياء مش مع الله، فيها الشذوذ وفيها المخدرات وفيها الانحرافات وفيها الشهوات وفيها كل موجود. فأنت اليوم هدفك أن تكون قويا بالله، وأن تكون قويا مع الله، وأن تكون قويا بذات الله، أن تستند وتعتمد على الله، فلا قوة تقف أمام قوة الله. الله يحييكم جميعا في ذات عين وبرنامج خميس المحبين. 0784 6 31 حياكم.

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة. ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: اهلا وسهلا بكم دائما وابدا وبرنامج خميس المحبين عبر اثير اذاعه عين على 07-8-4-6-3-1 وناخذ مجموعه من الاسئله اللي وردت على صفحتنا على الفيسبوك. سؤال بيقول كيف اوازن بين الدين والدنيا؟ هذا السؤال مهم جدا. لما اقول اوازن بين امرين يعني معنى ذلك اني افصل بينهم واحطهم في الميزان، فشوي لهون وشوي لهون. ولذلك احنا ما في عندنا موازنه بين الدين والدنيا، لا، انت تعيش الدين بواقع الدنيا، انت بتعيش الدين لكن واقع الدنيا، يعني الدنيا مظهر من مظاهر تطبيق الدين. كيف يعني؟ يعني انا بحياتي لازم اكون صادق، الصدق دين، ولازم اكون كويس مع جاري، حسن الجوار دين، ولازم اعتني بنظافتي الشخصيه، النظافه دين، ولازم امشط شعري، تمشيط الشعر دين. حتى النبي عليه الصلاه والسلام مع انه كان يعتكف في المسجد، يعني لا رايح سوق ولا رايح عند ناس ولا رايح زيارات، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف في المسجد يترجل، يعني مشط. فأنت عنايتك بمظهرك العام دين، وأنا لازم أوفي بالعهود والعقود، ما هو هذا دين، وأنا لازم أكون صادق، ما هو هذا دين، وأنا لازم أكون كويس مع أولاد وزوجتي، ما هذا دين، وأنا لازم أكون كويس مع الوالدين، ما هذا دين، وأنا لازم أكون كويس، كله دين. إذن تسرب إلينا مصطلح خطير وهو فصل الدين عن الحياة. الحياة دين والدين حياة. حتى نفقتك على أولادك دين، حتى تدليلك لزوجتك لما تدلل زوجتك دين. قال لك عليه الصلاة والسلام واللقمة تضعها في فم زوجتك صدقة. صدقة يعني أنها برهان على صدق إيمانك، مش صدقة بمعنى شحد، وهذا كمان من المصطلحات المغلوطة اللي دخلت عنا. لا، صدقة يعني أنها دليل صدق على إيمانك. ولذلك احنا ما في عندنا شيء اسمه فصل الدين عن الدنيا، وبنفس الوقت ما فيش عندنا شيء انا والله متحتار كيف اوازن بين الدين والدنيا. الدنيا مظهر من مظاهر تطبيق الدين، وفاءك وصدقك ومحبتك وخوتك ونظافتك وطهارتك واستقامتك وامانتك، كل هذا دين. فاحنا ما عندنا فصل بين الدين والحياة، ولا عندنا شيء اسمه توازن بين الحياة والدين، لأن حياتك دين، ولأن دينك بالنسبة للحياة، الدين بالنسبة للحياة زي الروح بالنسبة للجسد. فحياة بغير دين أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ودين بغير حياة تجليات روحانية لا قيمة لها. فأنت تحتاج أن تزاوج بين الروح والجسد لينتج لنا شخصية قالت عنها السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. فإذا تزاوجت ما بين الحياة والدين كنت قرآنا يمشي على الأرض. الله يفتح عليكم جميعا. معنا اتصال. ألو.
1: يعطيك العافية شيخ.
0: يا مرحبا.
1: كيف حالك؟
0: الله يحييك.
1: الله يحييك يا شيخ.
0: يا مرحبا.
1: الله يكرمك. شيخ عندي سؤال بالله.
0: أبشر.
1: هسا في انا مرتي ربحت جائزه من بنك ربوي. هسا هاي الجائزه سمعت وحكولي عنها حرام، انه حرام اصرف منها. هسا مرتي لو انا علي ديون سددت من الجائزه لديوني، هل يجوز او لا؟
0: تمام. اول شيء خلي تلفونك عندنا، رقم واحد. رقم اثنين، الجوائز البنكية، الجوائز البنكية من البنوك الربوية هي أموال محرمة، لأنها مكافآت ربوية على أموال أودعت، وربنا قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالجوائز البنكية الربوية تصنيفها أنها ربا، هي تصنيفها أنها ربا. وبعدين الربا حرب على الله عز وجل. وبيجيك واحد سيد فلسف ويقول لك ما إحنا عايشين فقراء. شوف، في فرق بين ما تكون فقير تروح جهنم. الربا لا تنازل فيه، ما عليه إلا بعض الحالات التي تخير فيها بين الحياة والموت. فالحالة هاي ما دام مخير بين الحياة والموت بسموه حالة الاضطرار، يباح له أكل الميت. وما عدا عن ذلك فوالله ثم والله ثم والله إنه نقص البركة والمشاكل العائلية وقلت الحيلة والضيق الذي يعيشون فيه الناس، لأنهم بالربا يعلنون الحرب على الله عز وجل، وربنا قال لك فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يطيق الحرب مع الله ورسوله؟ ولذلك أنا بنصح نصيحة، كل إنسان قادر يخلص من الربا يخلص، كل إنسان قادر يخلص من الربا يخلص، ولا تخلي تسوي في الدنيا ومشاكل. وأنا عارف أنه في فقر وفي حاجة وفي عوز، بس هذا ما بيبيح لك أن أن أن تتجرع على الله وتحارب الله عز وجل. وأنا علي أحكي لك الحكم الفقهي وأبرئ ذمتي، والباقي عندك أنت. وأنا بقولك الله يعينك وربي يعينك ويقدرك، كل واحد عنده قرض ربا أنا قاعد بقولك ربنا يعينك ويقدرك على أنك تخلص من حرب الله ورسوله. حسبي الله ونعم الوكيل. معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ عندي سؤالين.
0: تفضل.
2: السؤال الأول، أنا شارك يعني مخطي من شركات السفر، هلا هم بكل شهر يعطوني مكافأة 200 نقطة، إنه بعد فترة إنه أقدر أستبدلها بجوائز، أعبي بنزين، أشتري هدايا من مطاعم كذا. هلا هم صاروا فترة بدعتوا لي إنه تقدر تستبدل 50 نقطة وتدخل على سحب على تلفون من النوعيات الغالية. فهل هاي إنه أنا إذا بستبدل 50 وأدخل على سحب يا كسبت يا ما كسبت، هي من ضمن القمار؟
0: بيحددها سؤال.
2: بيحددها
0: سؤال، إنه أنت لما بتشحن أو إذا فاتورك تلفونك فاتورة بيزيدوا عليك فلوس مقابل النقاط؟
2: لا.
0: الجواب لا، ما دام ما بيزيدوا عليك مقابل النقاط، انت قاعد تشتري منهم سلعه ثابته. يعني انا بدفع سلعه ثمنها 20 دينار، ومقابل 20 دينار هم دخلوني في مسابقه، هذا ما فيها مشكله. عشان ما تخربط الناس، اذا في اي شركه بتقول لك هذا المنتج حقه 20 دينار، واذا بتدفع 21 من دخلك في السحب صار هنا حرام. لكن اذا في شركه بتقول لك هذا المنتج حقه 20، وإذا بتحب تدخل في السحب أهلا وسهلا، وإذا ما بتحب تدخل في السحب ما في مشكلة، لكن 20 هم ثمن السلعة، هم ثمن السلعة، وهذا ما فيها مشكلة. وهذا الفرق الدقيق، هذا الفرق الدقيق ما بين حلال وحرام، هاي النقطة، هل يزاد عليه في السعر أو لا يزاد؟ إن كان لا يزاد في السعر فما فيها مشكلة أدخل في السحب.
2: طيب السؤال الثاني،
0: هلا
2: ابن عمي في شركة، هو شغال بشركة، فالشركة بتعمل قروض حسنة. هلا الشركة بتعطيهم القروض الحسنة طبعا عن طريق خلينا نقول بنك ربوي، فالشركة بتقول له انت ما إلك بالفوائد ولا بشيء، انت حتاخذ 5000 وتسد 5000 فوائد اتفاقية شو ما في بيننا
0: بس
2: والبنك، انت ما إلك دخل،
0: ما لنا علاقة، انا مدين للشركة ب 5000، مين يسلمني اياهم ما لي علاقة. يعني انا بدي ابعث انا بدي ابعث
2: عن طريق البنك دكتور،
0: ما في مشكله. البنك
2: بتقول له انت ما لك، انت الخمسه حتسدهم 5، اي فوائد انت ما لك فيها، هذا حرام ولا؟
0: نسال سؤال، انا لما وقعت العقد مع الشركه اني بدي اخذ 5000 دينار قديش راح اسدهم؟ 5. هلا مين الوكيل في التسليم ومين الوكيل في السداد؟ ما لناش علاقه فيه، ما له علاقة. زي ما أنا أمر على دكان أقول لهم الأخ أحمد على سبيل المثال اسمك الكريم مثلا، راح يمر عندكم أحمد، أبو أحمد، راح يمر أبو أحمد وأعطوها لألف دينار، دكان سوبر ماركت شو ما كان، أنت مالك في السوبر ماركت، أنت بتمر عند الكاش هناك، وين الألف دينار تبعاتي؟ بقول لك تفضل هاي الألف دينار تبعاتك، واستلم منك استلمت منا 1000 دينار، وراح تصير تسدنا. بقول لك بدل ما تيجيني أنا روح على السوبر ماركت نفسه وصير سدهم 100 دينار كل شهر. فالسوبر ماركت هو وكيل بالأداء ووكيل بالقبض. شو السوبر ماركت أنا مالكيش فيه، لا أنت لك فيه ولا أنا اللي فيه.
2: مظبوط، بارك الله فيك.
0: الله يرضى. يا مرحبا فيك. يعني دائما شوف يا أخوان، موضوع الفقه موضوع دقيق جدا، مش موضوع محفوظات، وربي سبحانه وتعالى يقدر الجميع على كل خير. في عندي سؤال بيقول ما هو الإحسان؟ الإحسان عرفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أن تعبد الله كأنك ترى. وعلى فكرة تراه فيها لذة المعية، مش فيها ألم الرقابة. يا سلام، في فرق كبير بين هاي وبين هاي. أنا أعبد الله وأنا أعتقد، صليها، جربها اليوم ليلة الجمعة، صلي قيام ليل ركعتين والركعتين لما تصليهم استشعر أن الله ينظر إليك، وتستشعر مع الركعتين لذة المعية، إنه أنا بمعية الله وقاعد أصلي ركعتين، ولما أقول سمع الله لمن حمده الله سامعني، ولما أقول سبحان ربي الأعلى الله سامعني، ولما أقول الحمد لله رب العالمين الله سامعني، الرحمن الرحيم الله سامعني، لذة المعية. والله يا إخوان لها لذة لا تخطر في بالك. ولذلك قالوا من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فالإحسان أن تعبد الله كأنك ترى الله عز وجل. طيب فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت الله شايفك. لكن الناس لما تقولوا الله يراك بشعر بألم المراقبة، كأنه منقول له في عليك كاميرا مراقبة، في شرطي براقبك، في واحد مخابرات براقب فيك، في واحد أمن براقب فيك، فبيصير يعني مش مرتاح. لا لا لا لا لا، أنت تصلي ركعتين تستشعر فيها المعية فإنه يراك. هذا هو الإحسان، وهذا نوع أكبر نوع من أنواع الإحسان. ولكن من جملة الإحسانات التي يعني أو صور الإحسان أن تحسن لمن أساء إليك. بس مين قادر عليها؟ من يستطيعها؟ مين بيقدر عليها؟ واحد أساء لك وأنت تحسن له، واحد رحم قطعوك وأنت تصلهم، هاي درجات عليا. ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بدها مجاهدة نفس. الله يحييكم جميعا. متواصلين على 0784631 في خميس المحبين عبر أثير إذاعة عين. حياكم الله جميعا.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-2 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا. 0784-6-3-1 مع الاتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية سيدي الشيخ.
0: يا مرحبا.
1: معك علي مسالنا.
0: الله يحييك أخوي علي.
1: تحيينا بك. أنا شيخي أول شيء ضرير ما بشوفش الحمد لله رب العالمين.
0: الله يحييك وسلمك.
1: تحيينا بك شيخي. شيخي سؤال بسيط إذا سمحت.
0: نعم.
1: أسا شخص عليه دين. مثلا لسوبر ماركت لأي لأي منشأة عليه دين وطول بسداد هذا الدين طول بسبب الظروف المادية المتعثرة معه فيها حرام فيها إشي فيها أي
0: والله لا يكلف الله نفسا لا وسعى. إذا إنسان ما بيقدر نظرا لظرفه المادي أما المشكلة إذا كان معه الإشكالية إذا كان إنسان معه قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم اللي معه بماطل فهو آثم أما الإنسان ما معه لا يكلف الله نفسا لا وسعها. هذا الشخص قديش الدين اللي عليه؟
1: والله ما عليك شو مخبى شيخ علي أنا نفسي
0: أنا فاهم قديش عليك؟
1: 40 دينار
0: ما مقضية إن شاء الله. حاضر
1: الله كريم سيدي
0: الله يحييك يا مرحبا فيك يا مرحبا. في عندي سؤال بيقول لو سمحت توضح دور حكم لبس الباروكة في المنزل أو وضع طوق لأنه زوج بيقول حرام الواصل ومستوصل وأنا بحكي له برا. المهم على كل حال لو واحدة لبست في البيت باروكة هذا لا يؤثر الباروكة والوصل وغير ذلك. هذا ننتبه نقطة الحرمة وين نقطة الحرمة مش حطت اكستنشن أو طول شعر مش هاي الحرمة مش هون الحرمة. الحرمة كما نص عليها علماؤنا بأنها إذا كانت تتعلق بغش الزوجة الزوج يعني ناس يجوا يخطبوها فراحت حسنت من شعرها على غير الحقيقة لأنه غش. لكن واحدة متزوجة وفي البيت حطت باروكة مش عارف إيش عملت لشعرها إلى غير ذلك هذا لا يؤثر هذا لا يؤثر. كل أنواع التجمل للمحارم للزوج في البيت وللمحارم فهذا مباح كل أنواع التجمل. الموضوع إذا تعلق فيه علة الغش لعن الله الواصل والمستوصلة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في سياق غش الخاطب لما يروحوا أهله بخواته أمه تشوف العروس راحت هي غشت الخداع مش ذات الشعر هو الحرام. الشعر عبارة عن جماد يعني الشعر المقصوص عبارة عن جماد فالعبرة مش هو العبرة بالغش. الله يرضى عليك يا رب. ولذلك في قلنا في فرق بين الفهم وحفظ النصوص. السؤال بيقول أرسل مبلغ من المال إلى شخص في الأردن هو السائل في أمريكا والشخص الذي يستلم المبلغ يأخذ عمولة مقابل تحويل أو استلام هذا المال يعني هو جائز. يعني أنا ببعث لواحد هاي بسموها الوكالة بالأجرة أنا بعطي لواحد $1,000 على سبيل المثال بقول له وصلهم لأهلي في عمان قال لي طيب أنا بأخذ عليهم 10 دنانير ما فيها مشكلة وهاي بيعملوها مكاتب الصرافة والبنوك بأخذ مبلغ. فكذلك لو إنسان فرد يعني أخذ هذا المبلغ حلال ما في مشكلة. لكن بعض القضايا تحتاج إلى شيء من المروءة يعني واحد مغترب ودى لأمه فلوس أنا كمان أقارط عليهم هو كحلال فرق دائما أبدا بين الحكم الشرعي والآداب الإسلامية. الحكم الشرعي أنها وكالة بالأجارة يجوز لكن آدابنا تختلف عن هذا لكن هي ما فيها مشكلة. سؤال بيقول أنا متزوجة وزوجي طلقني مرتين بالمحكمة ثم صار خلاف وسب الذات الإلهية نسأل الله العافية العافية وسب الدين وطلعت من البيت أنا عند أهلي شو حكمه؟ حكمه أنه انفسخ العقد لكن هذا الفسخ لا يعتبر طلاق. في فرق بين الطلاق وفسخ العقد. الطلاق مرتين والثالثة انتهت لكن الفسخ لا ما له عدد حرام طبعا اللي عمله وكفر وخروج من الإسلام وانفسخ العقد بينه وبين زوجته لكن بتكلم عن قضية محددة أنه لا يحسب من جملة الطلاق. فبالحالة هاي يحتاج أن يتشهد ويقول رجعت زوجتي إلى عصمة نكاحي بترجع زوجي له. فهو ما بينقص من عدد الطلقات طبعا اللي عمله إجرام ما اختلفنا لكن أتحدث عن قضية محددة هل يخصم من عدد الطلقات؟ الجواب لا يخصم من عدد الطلقات. القضاء بيكون قبل الفرض ولا بعد الفرض؟ إذا واحد عليه صلوات يقضيها سواء قضاها قبل الفريضة أو بعض الفريضة بعد الفريضة ما في مشكلة، المهم أن تقضوا. اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. وذكرت مرة أن من كان عليه صلوات فائتة فإنه يقضيها. وفي ناس بيقول لك الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم، لكن امشي بطريق المغفرة. شو طريق المغفرة؟ سد اللي على عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا الله، النبي بيقول مش احنا، اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. فاللي عليه صلوات فائتة بدك تبدأ بقضائها. رح يجي واحد يقول لك افرض انا متيت، بتكون تعلق المشيت في الطريق. اما انك تقول ما عليه قضاء يعني ما، الله يا رب يهدينا جميعا. في سؤال يقول شو الحل مع الزوج اللي بيصرف على صديقاته وبيحرم مرته وبناته؟ يعني أول شيء الفكرة كلها غلط. أول شيء موضوع الصداقة حرام، يعني ما في شيء اسمه والله صديقاتي. وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال. وبعدين بيصرف على صاحباته وتارك مرته وولاده. كفى بالمرء إثما، يعني بكفيه خلاص أشبع، يعني ما ظلش أكثر من هيك. ها معنى كفى؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هذه زوجتك أم عيالك تتركها تروح تصرف على صاحباتك. والزنا والغنى لا يجتمعان، الزنا والغنى لا يجتمعان. بتقول لي الزنا مش، خلنا أقول لك حبيبي، العين تزني، النظر غلط، واللمس غلط، والطلعة غلط، والخلوة غلط، والقعدة غلط، وتارك مرتك وولادك وداير ورا صاحباتك، شو بدينفعوك صاحباتك؟ انت لو تقول اخ ولا واحد من تقدر تقرب عليك. لا انا ما اقدرش وظرفي ما عارفه. مرتك توقف معي لو ان مغصت بالليل، مين يوقف معك؟ انت خذها مصلحه دنيويه، بديش احكي لك دين، بدي احكي لك مصلحه دنيويه. انت المغصت بالليل ولا انت زحلقت وانكسرت لك قايم، انكسرت رجلك، مين دي جبرك وفوتك على الحمام وطلعك من الحمام؟ صاحباتك بيقدروا على الحكايه هذا؟ ليش احنا بس مو في دوافع شيطانيه؟ الشيطان بخلك تسخى هون وخلك تمسك هون، الشيطان بخلك تسخى عليهم عشان شو؟ تضيع مالك، تضيع آخرتك، تضيع دينك، تضيع أولادك، وبتضيع مرتك حتى ترضى كم من واحد صاحباتك. ووالله لو وجدوا أغنى منك لتركوك ثم انتقل الآخر. لكن هاي المسكينة عندك، إن كان في أكل أكلنا وإن ما كان في أكل صبرنا، هاي بتتركها وما بتصرفش عليها. اسمع مني وصلح أول شيء مع الله عز وجل، وراضي زوجتك وأكرمها وتب عما أنت فيه، لأنه هذا الطريق نهايته خاطئة، نهايته جهنم، نهايته نار وهدم أسرة. فأنت الله عز وجل أعطاك زوجة بالحلال وبتروح على النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت في ليلة الإسراء والمعراج، قال فرأيت أقواما، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فرأيت أقواما بين أيديهم لحم طيب، خرفان محشي ومشوي وما عارف إيش، ولحم خبيث يعني فطايس أجلكم الله، لحم عفن، فيتركون اللحم الطيب ويأكلون من هذا اللحم. فقلت من هؤلاء يا أخي جبريل؟ شو هالاختيارات هاي اللي قاعدين بيختاروها؟ تارك اللحم الطيب والذبائح وقاعدين داقين بفطايس ومش عارف مين. فذكر له جبريل أن هذا الرجل يكون عنده الزوجة وبعدين بروح يقع في الحرام. بسأل الله العفو والعافية، الله يهدينا جميعا. معنا اتصال على 0784631. ألو ألو ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بشكل خصوص اللي بيظلوا يحلف بالطلاق، هلا أنا كان زمان لي صديق والده كان عطال أو الناس يحلف يمين طلاق، فمرة بسألني بقول لي طيب يعني احتمال والدي يمكن طلق الوالدة فوق 10 مرات، هل بالنسبة لنا احنا كأولاد هل يعتبر أولاد حرام؟
0: لا إن شاء الله لا يعتبروا أولاد حرام، لأنه أول شيء مسألة الحلف بالطلاق مش كل حلف يقع، مش كل حلف يقع، ودائما أبدا إحنا بنأخذ الأشياء على ظاهرها، فهم يعني لا يعتبروا، لا يدخل الشيطان بهذا المدخل، لا يدخل لهم بهذا المدخل أبدا.
2: طيب ماشي
0: الله يحييك يا مرحبا. هل البنطلون الواسع والقميص واسع وطويل حرام ولا لازم جلباب؟ الدين الإسلامي أعطانا مواصفات للحجاب، ما أعطانا تفصيلة حجاب. انتبهوا على النقطة مهمة، أعطانا مواصفات، قال كل ما كان الحجاب المرأة أن لا يصف وأن لا يشف. لا يصف يعني ما يكون ضيق، ولا يشف يعني ما يكونش بخايل. فأي لبس الآن بترك التفاصيل للناس، كل لباس بيكون لا واصف ولا شفاف، لا هو ضيق ولا بخايل، هذا لبس شرعي. من جملته الجلباب، من جملته العباية، من جملته القميص الطويل وتحتيه بنطلون عريض. يعني الآن إخوان الباكستانيين على سبيل المثال، الأخوات الباكستانية كيف يلبسوا؟ ما هو هذا بالنهاية قميص وسروال عريض، هم بسموه سروال. فأي لبسة، أي لبسة يتحقق فيها أمرين، يتحقق فيها أمرين، أن لا يصف وأن لا يشف. التفصيل بترك للناس. بيجيك ناس بيقول لك وأن لا يكون ثوب شهرة، هذا زمان، الآن العرف تغير. ثوب الشهرة هو الذي اللون اللي إذا لبس يصبح شهرة، يعني ألوان فسفوري مثلا. رحت على المول في واحد لابس جلباب ومستر وكل شيء بس فسفوري، ان طلعت على الطابق الثالث هيا، ان نزلت على الطابق الاول هيا، ان نزلت على الباركينج هيا، ان فاتت المحل هذا هيا، هذا بسموه ثوب شهرة. اليوم الالوان صارت مفتوحه، ما في عاد، لو ما في لون اليوم والله ما لون وحيد وما فيش حد قادر يجيب زيه. فاحنا ظل عندنا صفتين، صفه ان لا يصف وان لا يشف، ما عدا عن ذلك كل التفاصيل مفتوحة، لأنه الإسلام صالح لكل زمان ومكان. فإحنا في الأردن إلنا عرف، روح على مصر لهم عرف، روح على باكستان لهم عرف، روح على الخليج لهم عرف، فكل بلد لها عرفها. فالمرأة بتفصل على حسب عرف بلدها، لكن بالنهاية تلتزم بشرطين، أن لا يصف وأن لا يشف. أي نعم، الله يا رب سبحانه يستر أعراضنا جميعا.

سؤال بيقول عن صلاة الاستخارة، هل يكون الدعاء قبل التسليم أو بعد التسليم؟ لا، بعد التسليم نصلي ركعتين اسم سنة صلاة الاستخارة، أصلي ركعتين سنة صلاة الاستخارة، الله أكبر. خلصت صلاة الاستخارة بقرأ دعاء الاستخارة، سواء قريته عن ورق أو حافظ حفظ. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا تقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذه السيارة، اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذا المنزل، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى هذه الدولة، سميت غرضك، هو خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجل، فاقدر لي ويسره ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن زواجي من فلان، شرائي لهذه السيارة كذا، هو شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. صلينا الاستخارة، ويستحب أن تكون هذه الاستخارة آخر عمل عملته اليوم، تمام؟ لكن السؤال مهم جدا، هل يشترط أني أرى منام؟ قطعا لا. هل يشترط أني أشوف والله بس ولا فار؟ لا، هاي أفلام توم وجيري. هل يشترط أني أشوف أنا في الليل أخضر ولا أصفر؟ أكيد لا. هل يشترط؟ لا، ما في. قال تصلي الاستخارة ثم تمضي في العمل، ما عندنا انتظار، خلاص صليت وبمشي بالموضوع. فإذا ربنا يسره فقد اختاره، وإذا ربنا عسره خلاص أجيبش واسطات عليه. هذه هي صلاة الاستخارة. وأغلب الناس إذا صلى الاستخارة يشعر براحة نفسية، أو لا، طب ما زبطش معي بصلي مرة ثانية، وما زبط معي لحد 7 مرات. خلال 7 مرات على الأغلب خلال 7 مرات تشعر براحة نفسية أو انقباض نفسي على الأغلب، بس مش شرط. وبعدين إن رأيت منام بيكون استئناس، بس هو مش شرط. الفكرة أنك تصلي استخارة ثم تمضي في العمل، فإذا قدره الله يسره الله فقد اختاره لك، وإذا الله صرفه عنك خلاص اقبل بالله ربنا سبحانه وتعالى صرفه عنك. هاي صلاة الاستخارة. أما الربطة بأحلام وربطة برؤية حيوان معين، لا مش موضوع. نحن في الشرع الإسلامي خذوا قاعدة، لا يوجد حكم شرعي يبنى على المنامات أبدا. الأحكام الشرعية لا تبنى على منام. واحد قال أنا في المنام شفت كذا، شفت مبروك عليك، لكن هذا لا يبنى عليه أي حكم. عندي آخر سؤال بيقول، ليش في بعض الشيوخ بيفتوا أن الصلاة والوضوء صحيحين مع المناكير؟ مستحيل تلاقي شيخ فقه درس فقه بيقول المناكير الوضوء صحيح مع المناكير أبدا. ودائما خذوها نصيحة، اعرفوا دائما عمن تأخذون دينكم، مين المفتي تبعك؟ والله سمعت في شيخ بيقول كذا، مين هو؟ شو دارس؟ شو تخصصه؟ شو أصله؟ شو فصله؟ مش أي واحد يتكلم نسمع له، مش أي واحد حكى في الدين ما نسمع له، لازم يكون له يعني سلسلة علمية من دراسة أو نسب، له نسب علمي معروف، هذا فلان وماخذ عن فلان وماخذ كذا، مبين يعني أصله فصله العلمي. أما والله كل من حكى مليان، في ناس كثير بيحكوا، في ناس كثير بيحكوا على التلفزيونات، في ناس كثير بيحكوا بالسوشيال ميديا، كل واحد بأخذ عنه دين عنه، لا. لكن لما أقول قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، أهو والله على العين والرأس، ما حد بيقدر يناقشك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحببنا في ذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي القوة الذي استمد قوته من دعوته ومن مولاه تبارك وتعالى، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وسيبقى هذا الدين قويا عزيزا بعون الله ما دام فيه من يحب هذا الدين ويتبع سيد المرسلين. اللهم اجعلنا من أتباع وأحباب نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى صلى الله عليه وسلم. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بنقل مصابي حادثة الحافلة في مصر للعلاج في الأردن بأسرع وقت ممكن. وزير الخارجية يجدد التحذير من العبث بالشأن الداخلي السوري. وزيرة خارجية النمسا تقول إن الأردن ركيزة للاستقرار وشريك موثوق في المنطقة. وزيرة خارجية النمسا تشكر الأردن على جهوده في مجال المساعدات الإنسانية لغزة وعلاج أطفال القطاع. النمسا تقدر دور الأردن وجهوده من أجل تحسين الأوضاع في سوريا. إعلام إيراني يعلن مقتل 3 طيارين في الجيش الإيراني بضربات أمريكية هذا الأسبوع.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: تطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. تطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وإما كنتوا عم تسمعونا وإما كنتوا عم بتتابعونا، أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بيوم الخميس الونيس الفخم والمرتب. تحياتنا لكم، ويعني من حي كل اللي عم بتابعونا كل اللي عم بسمعونا وبشهدونا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة الخميس اللطيفة والرهيبة. طراوني يعني فرجيني شو يعني خميس، فرجيني عن جد شو يعني خميس. أبو طرانة إبراهيم بقول لك بس لو سمحت وطي الصوت لأنه صوتي دخل جوا على التصوير. على كل الأحوال إن شاء الله يا رب نهاية أسبوع تكون سعيدة علينا وعليكم وتكون الأمور تمام، ومستعدين لهالعطلة الفخمة اللي جاي يومين مناح منريح فيهم جمعة وسبت وبنرجع نلتقي فيكم إن شاء الله يوم الأحد. تحياتنا لكم وين ما عم بتتابعونا وعم بتشوفونا وتسمعونا، يا هلا ويا مرحبا.

وطبعا حبايب القلب اكيد منحييكم ودائما منبلش معاكم بنفس هذا الوقت على الهواء مباشره، وطبعا اكيد عبر ترددنا 98.3 اف ام بالعاصمه عمان وبمحافظه اربد، وبرضو تحياتنا للي عم بتابعونا على اجهزه الاي بي ريسيفرز واللي عم بتابعونا عبر الموبايل ابلكيشن والتطبيق الخاص باذاعه عين اف ام اللي هو راديو عين جوردان او راديو عين اف ام، تقدر انكم تدوروا عليه وتنزلوه. وطبعا حاليا اللي عم بتابعونا شايفين امامنا شوارع عمان اللي واضح انه مبينه يعني فيها ازمه خميس، عدد كبير من السيارات، نوعا ما حركه السير يعني ماشي بطريقه سلسه، ولكن في ازمه بالطريق، يعني اغلب الشوارع فيها ازمه الخميس، فاذا حاب تمرق عليك ازمه الخميس يعني هيك تكون خفيفه لطيفه، اسمعنا دائما وتابعنا دائما عبر الإذاعة الأفخم والشاشة الأفخم عين اف ام. يا هلا ويا

دائما حبايب القلب منوجه تحية لراعي برنامجنا وشريكنا مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية الوكلاء الرسميين للعلامة التجارية بي واي دي وأيضا نيسان وإنفينيتي في المملكة الأردنية الهاشمية. تحياتنا لهم تحية كثير كبيرة.

0: فريق برنامجنا فيش غيره وغير طراونة ويزن النغوية اللي في الاستوديو حاليا. بنوجه لكم جميعا تحية أحمد الطراونة مخرج برنامجنا أكيد، ويزن النغوي اليوم معنا من الإخراج التلفزيوني. أحمد حواري وين موجود ولا مروح عربد؟ يلا كويس ممتاز، الله يعطيه العافية يا رب، وإن شاء الله بتسهل عربد وبتكون الأمور 100%. بحسه بداوم دوام وزير، أنت فهمت علي كيف حواري؟ خلاص الخميس ببيعه على يعني ببيعنا كلنا يوم الخميس. يلا يعني البرنامج دائما جميل وفخم ومرتب بمن حضر من أحبائنا ومن زملائنا وأيضا من مستمعينا الأعزاء، اللي بنحب برضو كمان إنكم تتواصلوا معنا على الرقم اللي هو 0784631 اللي هو رقم الواتساب. الآن طبعا حان موعد رفع أذان العصر بتوقيت العاصمة الأردنية عمان، راح نروح رفع الأذان ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا وتشوفوني هسا على الشاشة إن شاء الله، خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون، جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-230-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

الهواء؟ على الهواء ولا مش على الهواء؟ على الهواء. يلا تحياتنا لكم مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وهي قاعده ها وين ما كنتوا عم تسمعونا. ان شاء الله يا رب تكونوا بخير، اموركم تمام ومبسوطين عشان الدنيا بكره عطله وويك اند ونهايه اسبوع والقصص هاي كلها اللي احنا اكيد بنحبها ونحب دائما يعني هاي الاجواء.

صح مع عزيب عالدبكة روحت مع أسامة الجيتاوي. كما يمكنكم المشاركة برسالة نصية أو صوتية عبر واتساب أو الاتصال مباشرة على 0784-36-31 أو بتقدر تفوتوا على موقعنا الإلكتروني www.ainfm.com أو تنزلوا التطبيق تبعنا أو تشوفونا برضو كمان على أجهزة الآي بي ريسيفرز. يا هلا ويا مرحبا بكل الفخمين اللي عم بتابعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا أو بتشوفونا على شاشاتكم على ريسيفراتكم بأي مكان. يا حي الله بالجميع ويا حي

تحياتنا لابو الرائد، ونقول لابو الرائد الف الف الف مبروك ما سويته، جاه خطبه نجاح توجيهي تخريج جامعه، تحياتنا لابو الرائد. ايوه هاي على الخميس احنا داخلين عليكم بوز، انت فاهم يعني هيك، صح صح معي، صح صح صح صح.

لأول مرة بالشرق الأوسط يعني والمنطقة الحكومة الأردنية يعني تقوم بالإعلان عن الناطق الرقمي باسم الحكومة اللي مصمم بالذكاء الاصطناعي فرح. فرح طبعا الأردنيين حاليا كلهم قاعدين بتعرفوا عليها وبيعلقوا عليها وفي يعني كومنتات عم نشوفها شايف بعيونك حزن واو ما أحلاها واو ما أدلعها نيال فرح والحكومة نيال الحكومة بفرح. فإحنا بنقول لكم يا أخوان طولوا بالكم يعني هاي ذكاء اصطناعي بس عاملينها هيك مدلعة عشان ما يعني ما تحكوا مثلا إنه هيك دفشة وكذا لا تمام هيك يعني حتى ما بتحكي بدلع بتحكي بطريقة بالذكاء الاصطناعي لطيفة بتحس اسمها فرح هيك فهمت علي كيف مش فرح عادي بتحس فرح هيك اسمها. طب سؤال فرح لو سمعت جاني الهوى وبلغني رسالة تفهم؟ أوه حلو على الأول بتمسك حلو لفتة حلوة جدا من يعني الحكومة الأردنية بوجود ناطق رقمي باسم الحكومة. طب يا أخوان كان حطتوني أنا ناطق رقمي والله بعرف أحكي أحسن من الذكاء الاصطناعي ولا أنا صح ما يعني ما عنديش مؤهلات أنا ناطق لا بديش ناطق رسمي تحياتنا للدكتور محمد المومني أنا بدي ناطق رقمي بس على سيرة ناطق رقمي لا يا أخوي أنا حواجبي ما بأهلوني لا حواجبي ولا شعري ما عندي مؤهلات أبدا يعني عليهم بالله لو ضليت الفيديو يعني كان أكثر من 30 ثانية بدوخوا الناس وما بتابعوني

0: الرسائل تبعتكم ونفتتح البرنامج كمان نفتتحه عادة مع بندر المراشدي نسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساكم وسطراونا مخرجنا المبدع وبدنا مساء الخير الكادر الجميل النشيط ومساء الخير للمستمعين الكرام. بدنا حلقة اليوم زي حلقة أول مبارح، هي كل الحلقات حلوة بس تبعت أول مبارح حل ما إلها. حبيبي يا همبك الله يسعد مساك يا رب بندر المراشدة، خميسك مبارك إن شاء الله.
0: الكادر قد ما هو نشيط في قدامي واحد بغفي وتجنبه بالثاوب. كادر النشيط يا زلمة أمي بتيسير ربنا برفع الفيدر قاعد يزن. أنا والله يعني بحلف عن يزن بتيسير ربنا برفع مع الفيدر. آه صح صحنا حط الدية على الدية وسمعني صوت الدحية. الله حيهم الأردنيين.

0: يسعد مساك اخوي ابو الجيتاوي او سيرين الغالي، تحياتنا لك اخونا عمار شحاده، يا اهلا وسهلا، مساء الخير ابو الجيتاوي، يسعد مساء جميع المستمعين، تحيه خاصه يعني للشباب الطيبه خالد عليان، ابو ابراهيم الطريفي وعمار العموري، تحياتنا لكم. ابو الجيتاوي شو رايك بالشخص اللي مركب اضاءه عاليه وكشافات على سيارته، وقديش الشخص ممكن يكون سبب بحوادث خطيره لا قدر الله، او سبب يكون يعني معرض للمسبات 24 ساعه؟ تحياتنا لك اخونا عبد الله صباح بني ياسين، والله والنعم، تحياتنا لك حبيب القلب. شوف صدقا هو إشي مؤذي جدا. يعني انا قبل اشهر عديده شريت سياره جديده، شريت بيك اب يعني، وهو عالي ومحطوط عليه اضاءه يعني زينون عالية جدا ومرفوع، يعني مرفوع عيار الضوء على آخر لفوق، فصراحة كنت كثير يعني سكته يمكن أسبوعين ثلاثة أو والله أكثر، يعني حسيت حالي وأنه مرحلة خلص أنا بطلت أستحي على دمي، يعني عم بأذي الناس، بتكون قدامك سيارة بصير ضوي لك الرباعي أو بطلع لك إيده من الشباك بصير يعمل لك هيك أنه أطفي الضوء تبعك، أنه بعمل له عالي أنه والله هذا الضوء الواطي عندي. آخر إشي رحت غيرت اللمبات، ركبت لمبات أضعف ووطيت الدرجة تبعت الضوء، فصارت أنا بما أنه أنا راكب بيك أب أعلى من السيارات، لو أكون وراء أي سيارة الضوء تبعه أو مستوى الضوء تبعه، الضوء تبعي عفوا، ما بوصل عنده على المراية وبعمل له مشكلة جوا السيارة، بيظل نازل لتحت شوي، فصدقا شيء مزعج يعني، وأنا لأني بنزعج من الإشي، فيعني بزبطش تكون في الحياة يعني أن تنهى عن خلق وتأتي بمثله، المثل بيقول لك يعني لا يجب أن تنهى عن خلق وتأتي بمثله أو وتأتي بمثله. تحط لي صدى صوت؟ طيب يلا. لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله يا عزيزي المستمع. فأنا ما حبيتش أكون من الناس الذي ينهى عن الأشياء أو بيحكي عن الأشياء وأكون أنا بعملها، لأنه عيب، زي ما اتهموني لما مرة حكيت عن الدراجات والسيارات، ما أنت معك سيارة صوتها عالي، على عيني وراسي أنا معي سيارة صوتها عالي، لكن أنا بحترم حالي وما بدعس بين الحارات وما عمري خمست بسيارة ولا يعني عملت هاي الأشياء بستمتع فيها، بروح بحضرها لأني بحبها، بحب الماتورات، بحب السرعة، بحب هاي الأشياء، لكن أنا يعني هاي شهادة والله أمام الله أني ما بزعج ولا أي إنسان، يعني إذا بكون بدي أدعس بدعس خلال النهار بطريق فاضية بكذا، لكن بالليل بكون بحاول أسوق على أقل من مهلي، حتى والله حكيتها أنا مرة أنه كنت مضطر مرة أني أطلع صباحا يعني زي ما بقولوها بوقت هيك بدري، وشغلت السيارة وبعت مسج اعتذرت للجيران إذا أزعجتهم أنه أنا اضطريت أني أطلع بدري، لأنه متعودين علي يعني خلص بكون الناس كلها بدواماتها، فأنا بطلع 12 وحدة ما بيكون في حدا، بالأغلب الناس طالع على دواماتها يعني، فهي هاي الفكرة، أنه الفكرة أنت بعمل الإشي وتستخدم الإشي وبتعشق هذا الإشي، لكن لا تستخدمه لأزعاج الآخرين ولا إقلاق راحة الناس ويعني التخميس والسباقات والتجمعات والأشياء هاي كلها، يعني هي هاي الفكرة، وهاي النقطة اللي أنا كانوا زعلانين مني كثير عليها، أنه لا ما يعني أنت بتحكي علينا أبو الجتاوي وعلى الأصوات وكذا، وكثير يعني كثير بتجينا هاي الملاحظة، ما بعرف كيف مرات في ناس تفهمك، أنه هذيك مرة شغلت السيارة بطلع واحد بيقول لي ولا قاعد بتحكي للناس أصوات سياراتك وأصوات سياراتك وما شاء الله صوت السيارة عندك، فأنا ابتسمت زي هيك طلعت عليه قلت له بس أنا ما بتولدن بين الحارات وبدعوس وما بدعوس على طريق المطار وما بزعج الناس، أنا بكون محترم وأنا مروح الدار. سكته صفن معي، عرفش شو تجاوب، أنه بتقدر هذا الإشي يكون معك تستخدمه لأنك تزعج الناس، بتقدر تستخدمه وأنت بطريقة محترمة من غير ما تزعج أي شخص، من غير ما تزعج أي إنسان، والشوارع الرئيسية بنهار بعض الأحيان تقدر أنك مثلا هيك تدعس لك دعسة فيها كذا، ما بتكون قريبة على أماكن سكنية، هذا تجاوزا إحنا بنحكي قاعدين، لكن موضوع الاستعراض وموضوع الإزعاج الناس وتركيب المضخمات والتفقيع مش كثير بفهم بهالأشياء، يعني الانتلاق والباك فاير والقصص هاي كلها حلوة بالحلبة، هاي أنا بسمعها بالحلبة، الانتلاق الأدرينالين عندي بيرتفع يعني مليار، أما أنا قاعد ببيتي بأمان الله بدي أنام ولا نايم الساعة 3 الفجر ويمر لي واحد من طريق المطار ومشغل الانتلاق والباك فاير ويقلق أمة الله كلها على الطريق ليش؟ وأنا يعني أنا بيتي مش على طريق المطار، يعني في عندي ثلاث مجمعات سكنية أو ثلاث خطوط سكنية أنا ثالثهم، يعني خط أول خط ثاني خط ثالث جوا بالحارة، أنا الخط الثالث اللي محاذي للشارع أعتبر، يعني مش على الشارع، وبالليل والله العظيم ما في أسبوع بمر، والله ما في أسبوع بمر إلا بالليل نصحى فزعنين من الصوت، يعني قد ما هو الصوت مش طبيعي، يا أخي أنا بحبه بستمتع فيه لما أسمعه بالشارع ولما أسمعه بحلبي، بس ما كنش مستمتع فيه لما أصحى من ناقز أفكر الدنيا فقعت ولا صار فيه إشي بالدنيا. هاي الفكرة. تحياتنا لك أخونا حبيب القلب، نتمنى أنه نراعي الناس ونضل فاهمين مبدأ أنه حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. أخونا محمد شمس،
1: مساء الخير أبو جتاوي. مساء الخير للجميع.
0: هلا والله محمد شمس، الله يسعدك.
1: شوف بدي أسألك سؤال.
0: اسألني.
1: يخي هذول اللي ما بيشغلوا تبريد بالسيارات، يكون معهم سيارات كهرباء وهايبريد، هذول اللي ماسكين إيدهم شوي، اللي بتلاقيه بيدخن 3-4 بكتات في اليوم وعند الكونديشن بقطع إيده بشحط عليها، هل يا ترى هذول يا أخي بالشتاء بيشغلوا دفاية ولا بموتوا من البرد؟
0: لا الدفاية ما بتصرف زي المكيف. حبيبنا يا محمد تحياتنا لك. والله شوف انا بدي اقول لك شغله، هذيك المره عملنا او نزلنا ريل على السوشيال ميديا، كان في عمار بطاح بيشارك وبيقول انه اوعك تقرب اي حدا فاتح الشباك بهيك درجات حراره، لانه اذا بتقول له مرحبا ممكن يدق فيك وكذا. وانا ضحكت يعني وقلت تحياتنا لكل حدا فاتح شباكه حاليا ومسوق وفاتح شباكه، وهذا اللي انقص بالريل. بعديها شو حكيت؟ الله يكون بعون الناس، في ناس يمكن عندهم مكيفاتهم خربانة ما بملك حق تصليحها، سيارتهم مثلا ممكن يكون موديلها قديم فما فيها مكيف، ممكن يكون عن جد ما معاه يحط فيها غاز مكيف، أو بيكون في قطعة غالية بدها تغيير وهو مش قادر أنه يجيب هاي القطعة فعشان هيك بسوقها بهاي الطريقة. طبعا إجا كثير هجمة على هذا الريل، وأنتوا أشكالكم اللي منزلين سيارات بالأقساط وأشكال اللي بيحكي وأشكال هذا المذيع، ما أنتوا سياراتكم الفارهة اللي بتمشوا فيها أقساط. والله يا أخوي أنا معي بيكب موديل 2011 حلو الحمد لله رب العالمين كاش، وما عمري أصلا اشتريت سيارة بالأقساط. هاي بالنسبة لي أنا، لكن إحنا هو ريل فيعني نفهم بطريقة غلط. بالعكس إحنا حتى على الريل بيّن إنه الله يعطيكم العافية وتحياتنا للي بيسوقوا وفاتحين الشبابيك. ففي ناس زعلت من هذا الموضوع إنه هو تنمر أو استنقاص من حدا أو استنقاص من الناس، ما عاد الله إحنا ما بنستنقص من الناس أبدا. لكن شوف أقول لك أنا محمد، والله يمكن الناس أغلبها معدورة حتى بالتعليقات لما كانوا يبعدون، والله خربان، والله ما معي أصلحه، والله بده غاز، والله ما معي أعبي غاز. يعني بتلاقي أغلب الناس يمكن موضوع المكيف متعطل بسبب الحالة المادية اللي إنه مش قادر يعمله صيانة، وأغلبه بكون صيانته بدها فوق يمكن 100 دينار 120 دينار. هذا إذا لقيت كومبريسة متوسط حقها كومبريسة المكيف المفروض يكون بين 70 وبين 90 دينار، بعرفش إذا في سيارات أغلى من هيك وكذا وإلى آخره. في أتوقع كومبريسات بتوصل 150 120، ما بيكون معاه هاي التكلفة. وهاي هي الفكرة. في ناس بخيلين وشادين إيدهم وعادي يدخن 3 باكيتات دخان وينخنق بالشمس. نعم في، أنا معك 100%. فهذول الفئة بالتحديد يعني بدنا نقولهم إنه يا أخوان اسخوا حالكم على حالكم، يعني أنت بس برد حالك شوي عادي، بلا من حق باكيت دخان كل يوم بتوفرهم يعني بلاهم، والسيارة بتكون هايبرد يعني والأمور تمام، بزيد استهلاكها شوي يعني بسيطة، مش هل إشي اللي يستدعي إنك تفتح الشباك، ما تكون حتى على نفسك بخيل.
2: برنامج البخل برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد، أمنية من بيوند.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: انا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين.
1: يا محمد منير الكينج منير. ايوه في حاره السقايين.
0: في حاره السقايين علمنا علمنا
2: علمنا علمنا علمنا علمنا علمنا
1: علمنا علمنا علمنا الصواف. نسمع شو بعث لنا.
3: الله يسعد لي مساءه.
1: هلا باشا.
3: حبيب القلب ابو الجيتاوي.
1: هلا بالحبيب.
3: المستمعين على راسي سيدي.
1: اهلا انت اللي على راسي.
3: قميص كفلة وناسة وعسل.
1: الله يسعدك.
3: ابو الجيتاوي قصدك.
1: قل لي.
3: والله.
1: ابشر اللي بقدر عليه.
3: سيدة الصاجية.
1: ايوه.
3: تذكرتك.
1: هسا
3: تذكرتك مرحبا بك تعال تفضل.
1: الله يسعدك يا رب.
3: بس انا القصد في مجال خطواتها على طريقتك خلينا نجربها يا اخوي.
1: في مجال خطواتها هي مش على طريقتي هي الطريقة الطبيعية للصاجية. بأنك أول إشي بدك تجيب اللي يا سيدي لأنه إحنا الصاجية الأساس تبعها من دهن وقليله فما بدك تحط زيت والقصص هاي بدك لما الصاجة تبلش تحمي فيه تحط لك قطعة لي مرتبة وتبلش بهالمعلقة تذوب اللي بالصاج عبين ما اللي يعني تصير تغلي أو تصير عبارة عن زيت وتصير تغلي. بتدير يا سيدي العزيز اللحمة وبتقلب اللحمة شوي ليبلش شو يصير يا معلم لونها يبلش شويها يغمق يعني يتغير لونها وتاخذ نار نوعا ما كفايه. بعدين مندير البصل والفلفل الحار حلو ومنضلنا شو نسوي نضلنا نخلط والبندوره اذا بتحبوها مع بندوره ممكن كمان البندوره هي اساسيه فيها هي الصوص البندوره بدكم ما بدكم برضو كمان عادي ما في عندك اي مشكله. بتضلها تغلي اللحمه مع البندوره ومع البصل عبين ما تبلش شوية تنشف مية اللحمة ومية البندورة يعني حسب انت بدك اياها تكون ناشفة بتكون امورك تمام ما بدك اياها تكون ناشفة برضو كمان تقدر انك تعملها تكون لسه بالزيت تبعها وبالصوص تبعها وبتدوق سيدي صاجية بتجنن. وما بننسى طبعا الملح والفلفل الاسود حسب الرغبة هذا اشي اساسي انا بالنسبة لي الفلفل الاسود والملح بالصاجية. طلعوني كيف نجحت بوصف طبخ الصاجية مش كثير ليش كيف انت بتعمل الصاجية هلا في احنا قلنا البندورة في ناس بيقول لك بيعتبروها اشي اساسي في ناس خلص بدون بندورة وبدون اشي الاساسي انا حكيت والله حكيت الاساسي بدون بندورة خلص بتحط اللية صح بعدين بتحط اللحمة صح. استنى شوي انت قول لي انت بتعرف تعمل صاجية طراوني بلا بتعرف تعمل صاجية يا عمي قول لي طريقتك بدي انا اعرف طريقتك في الصاجية. طيب بدأ طيب ما زي ما حكيت اللي يذوبها وحط اللحمة خلاص ما شاء الله العلم والدراية ما شاء الله. أنا طبعا في ناس حطوا عليها فلفل أصفر فلفل أخضر فلفل أحمر آسف هاي بالنسبة لي أنا تعتبر فهيتة لما يكون في عدد زيادة ببلش يرقعوا ما فيش لحم كثير ببلش يرقعوا في الخضار. لا عمي لي لحمة بصل وفلفل أسود وملح بس ذوب قطعة هلية معلم وخلي هالزيت يكون موجود بكل الصاج دير هاللحمات لما يبلشوا شويها أيوة بالضبط هلا بدك اللحمات عبين ما تغلي المي تبعتهم تسكر عليهم شوي وكذا يعني بدهم وقت لما تحسها بلشت تستوي وبدها كمان ربع ساعة ثلث ساعة لتستوي على الآخر بتنزل سيد العزيز البصل وبتضلك تذوب البصل مع اللحمة وتخلط تخلط تخلط وبتكون رش الملح والفلفل الأسود وصحة وهنا هي نفس والله لو شو ما كانت يا ضي مشان الله صاجين مشان الله مشان الله صاجين. نسمع أخونا إبراهيم شو بعث لنا.
4: أبو الجيتاوي مساء الخير سيدي.
1: هلا سيدي.
4: خانك شوية تعبير عقولت أبو الطراونة بما معناه اللي لما نحطها بتتنقص مي
1: صح
4: يعني لابد منها
1: طبعا
4: تخلي شوي اللي لحتى جد كلياتها تقلب مي من الآخر
1: لما خلص الذوب تصير صفرة
4: عقولتك لحتى يغضن وجه
1: ايوه
4: يبينن
1: ايوه
4: بعدين وراهن البصلات
1: يا باي
4: بعدين وراهن يعني يفضل الفلفل الخضراء والملونة
1: هذا اللي بده
4: والله ما بتزبط يا سيدي البندورة بتاق الله يا عجنب يعني على ثانية واحدة ثانية تحتها شوية حطبات
1: تعملها مع بندور تحط عليها
4: والأفضل من هذا كلياته انه جربوها عنا بالصريح
1: ونعم
4: يفضل
1: ونعم ونعم
4: احنا نرجو الله
1: والله جاهزين
4: تتقبلوا هاي
1: العزومه طبعا طبعا طبعا
4: من ضيوف
1: الله يسعد لي قلبك شوف سيدي انا يعني الاسبوع الجمعه هاي متسهل على عقب ان شاء الله بلكي الاسبوع الجاي رتبناها انا وابو الطراونه وجينا هيك سرنا بالصريح ابشر سيدي ابشر ابشر
2: ولاقيتك والدنيا
1: صح عفوا عفوا ومعانا بناخذ معانا كمان يزن ابو شركس يا حياك ويا اهلا وسهلا فيك واحنا بنروح بمعيتك وبعروتك وبعباتك وبعباتك شيخ وبعباتك

0: اخونا المهندس رائد القواسمه نسمع شو بعث لنا.
1: مساء الخير جيتاوي.
0: انا مش مهندس.
1: مساء الخير مستمعين المحترمين. مساء الخير طراونه. حبينا نمسي عليكم بيوم الخميس.
0: الله يسعدك طول بعمرك.
1: وحبينا نطمن على العريس. شو اخبار العريس رباب؟ شو اخباره
0: العريس؟ يمكن تسهل على شهر العسل
1: ويرزقه ان شاء الله الذريه الصالحه يا رب. احنا بوسط الازمه من دوار مدينه باتجاه طبربور.
0: الله يكون معاكم يا رب.
1: معاكم اخوكم رائد.
0: الله يكون معاكم سيدي وكل اللي مع بالازمه. الله يكون معاكم ان شاء الله يا رب بتمشي الازمه تمام وتكون الامور كلها 100%. ابو الجيتاوي ازمه خانقه بسمع اجواءكم فعلا الازمه بتحلى. شكرا من القلب لاختنا ابتهال المغربي. يا هلا يا ستي. الله يسعد مساك ابو الجيتاوي وتحيه لك ولكل فريق العمل الرائع. ان شاء الله خميس بجنن وحلو. بحب اوجه تحيه لزميلي بالمعبد زملاء المعبد مراد دغلس. ويعني كون اليوم نزل الراتب انا وياه طلع لكل واحد فينا دينار و46 قرش. بارك الله فيهم. ايش هذول زياده يعني مكافئات حبيبنا يا حسام تحيه لك ولابو دغلس وللمعبد اللي انتم فيه. تحياتي للكهنه المسؤولين على المعبد مساءك عسل يا جيتاوي. دكتور عمار النعيمي اهلا دكتور. الله يعطيك العافيه حبيب القلب. أخونا محمد أبو خالد نسمع شو بعث لنا.
2: أبو جيتاوي يقول يا رب الوحدات بكرة يفوز 4-1 على أخواننا وحبايبنا الفيصلي.
0: أيوة بدك تقلب علي الناس هسه.
2: أخواننا وحبايبنا ويا رب يخسروا يا الله. قول يا رب.
0: تحياتنا لك يا رب يوفق الفريقين لأنه اليوم هون أنت إذا بتعبر عن انتمائك الكروي. وأنا صدقا أنت تعرف والله بالدوري المحلي أنه ما عم بحس أنه يعني كان إلي اهتمام وكذا. لكن شوف آخر فترة مع التركيز الإعلامي وصار الموضوع النوادي ياخدوها مستثمرين وقوية القصة والجماهير والأشياء هاي عم بيعجبني. أنا حكيت عم بيعجبني يعني شو عم بيعمل الحسين إربد وإذا كان في مباراة لهم بحضر لهم بحب أشوف مستواهم. أيضا يعني الفيصلي الوحدات الأفريقا اللي إن شاء الله بنشوفها عم تتطور. أنا بقرأ والله بعض الأخبار الرياضية. إن شاء الله كمان الوحدات أموره بتكون تمام وبقدر أنه نادي يكون أفضل والإدارة تستقر والأمور تستقر عندكم. وإن شاء الله بيحالفكم الحظ لأنه ما فيش يعني دوري أردني ومتعة يمكن بكرة القدم الأردنية بدون ما يكون الوحدات بعز عطائه. ودائما الوحدات الفيصل الحسين إربد كل أندية بعز عطائهم الله يعطيهم العافية. لكن نعرف يمكن النوادي بتمر بتقلبات. فيصل يمر كثير بتقلبات والحسين إربد والوحدات سواء إدارية أو مشاكل مالية أو مشاكل مع لاعبين. لكن الأمور عم تنحل وعلى ما يبدو أنه القادم في الدوري الأردني راح يحلو على الآخر. وكثيرها منقول والله مثلا أنا مع الحسين إربد والله أنا مثلا مع الفيصلي. بس عندنا هون كمان المشكلة أو مع الوحدات أو مع الكذا المشكلة هون عندنا حتى لو بتعبر عن انتمائك الرياضي بتنفهم غلط وفي ناس تزعل منك. يا زلمة على قصة برشلونة ومدريد مرات في ناس بتبعت لي مسجات يعني عن جد بكون زعلان وبلغي المتابعة لأني والله هو اكتشف أني أنا بشجع برشلونة. فهمت علي كيف؟ فتخيل تعبر عن انتمائك الرياضي إذا كان في انتماء رياضي ما راح تخلص أبداً. يعني أي إشي بتحكي راح يقولوا عنك متحيز. يا هلا ويا مرحبا بحبيبنا وحبيب القلب يعني الشاب الأردني الفخم اللي بنفتخر فيه واللي رافع راسنا دائما محمود النشمي. محمود الله يسعد لي قلبك نورنا هون باستديوهاتنا. راح يكون في له بودكاست قريبا مع الزميل سامع نيزات. أهلا وسهلا فيك بإذاعة عين سيدي وباستديوهات بودكاست جزيل. نفتخر فيك دائما وأنا زمان عنك زمان ما شفتك. أبدعت بكل مكان بتوصله وإن شاء الله تضل دائما من الناس اللي مبسوطين بنفسهم وبنشاطهم دائما حبيب القلب. الله يعطيك العافية محمود. يا أهلا ويا مرحبا.

0: مستمعينا الأعزاء الفخمين. نسمع برضو كمان هاي الرسالة وينها. هايها هايها هايها هايها نسمع يلا.
1: مش عارف إذا كان حاطط كنه نص تنكة زيت قلي.
0: دقيقة هون هون هون شوي هون هون طبعاً هي هاي أولها هون هات.
1: والجتاوي مساء الخير.
0: هلا سيدي.
1: والله على سيرة الصجية أبو الجتاوي من لما محمد أخوي سوالنا صجية بالدار وتسممت
0: لا
1: صرت لما أسمع اسمها تقلب معدتي.
0: لا اسم تعال أنا بغير لك رأيك عنها والله تعال.
1: كان حاطط كنه نص تنكة زيت قليل.
0: يا حبيبي لا يا أخوان شو زيت قليل.
1: سمعنا هسا. نص تنكة زيت قليل حاط عليها قعدت معدتي أربعة أيام قبل ما رجعت أمورها طيبة.
0: شو زيت يعني زيت زيتون هذا. وانا بقول انه لا الاصول تتذوب اللية بس في ناس بقول لك لا والله انا ما بحبش تتذوب اللية فبنحط زيت زيتون. اما زيت قلي انت عملت صاجية مقلية حرام عليك. عندك بحرية يا ريس حل سمر وشرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس. يعني الواحد لما عشق هذا الصوت من أول ما سمع صوت ملحم زين الرائع يعني ظل هذا العشق لهذا الفنان ولهذا النجم متواصل والفنان الكبير ملحم زين اللي يعني أنا من عشاق أصواته وأصالة صوته. اسمع

0: هاتوا فرجونا بالله العقبه من هون، خلينا نشوف العقبه شو وضعها، لانه احنا دائما بنحط على العقبه بنشوف العقبه فاضيه، لكن اليوم خميس فخلينا نطمن على العقبه لانه اتوقع الفرق والله لسه فاضيه كمان. شو اخو مال السياحه في الاردن؟ اليوم خميس، اليوم خميس يعني المفروض العقبه تبلش تتملى. ان شاء الله انا الجمعه راح اكون موجود في العقبه هيك باجازه خاطفه، بدي انزل صوت صوره هاي عليها بوستر المستشار الاعلامي اسامه الجتاوي في اجازه في العقبه. هاي لساتها رايقه، بس يعني الناس هسه بتبلش المساء يمكن تنزل على العقبه اكثر، بس اذا بتلاحظوا في حركه سيارات اكثر ب 5-6% من ما احنا متعودين يعني دائما عليها. ان شاء الله يا رب كل محافظاتنا بتكون بخير وبتكون الامور كلياتها بخير وبتكون 100%. نسمع اخونا قتيبه شو بعث لنا.
1: تحياتي واشواقي الى ملك الشفات الشيف القدير،
0: الشيف القدير
1: استاذنا اسامه الجتاوي.
0: الله يسعدك، هلا شيف.
1: كل الاحترام للشيف اسامه الجتاوي ومساعد الشيف ايضا الكبير
0: احمد الطراوني.
1: ابو الطراوني بيك. تحياتي لكم واشواقي، الله يسعد مساكم جميعا سيدي.
0: الله يسعدك، هلا
1: سيدي. من خلالك
0: ايوه
1: هات بلش. أود أن أقول لكل عزز. إنسان بده يتزوج،
0: نعم،
1: وبتروح مرته على صالون،
0: نعم،
1: يا ريت الصالون يعني صار معي موقف الآن. الصالون بدخل صغير وراي طابور سيارات، تمام.
0: حلو.
1: وأخينا بالله تا تنزل العروس اللي شبه أخوي يزن،
0: اللي شبه أخوي يزن
1: بالضبط، بس لابس قصان أبيض، تمام، وعلى أقل من مهلها، وقعدت
0: عروس يا قتيبة
1: ساعة بالدخل. فنداء من خلال إذاعتكم الكريم سيدي. يا حبيبي تروح تجي مرتك تنسق معها قبل ما تصلها تكون نازلة،
0: تكون نازلة خصوصا
1: يعني
0: العروس.
1: لا
0: نعم.
1: تكون طماع. نعم. وحباب نفسك، حس في غيرك.
0: صحيح صحيح،
1: مش تحس بنفسك وغيريك. مع السلامة
0: 100%.
1: حبيبنا كل الاحترام لكم.
0: بعدين عروس عشان تطلع بالسيارة بدها نص ساعة، ليش يا أخوي؟ ولا بدهم يحكوا معاها ويعملوا لها ودربالك ووحك وكذا، راحت النص ساعة. يلا على خير، بدنا نعذرهم بدهم يفرحوا، كل عام وهم بخير إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا الأعزاء، صار وقت فاصل رأس الساعة، وراح نرجع نستكمل معاكم حلقتنا باستوديوهاتنا بعين اف ام، خليكم معنا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين أبرز التطورات الإقليمية وضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة. وزير الخارجية يقول إن الأردن لديه علاقات استراتيجية جيدة جدا مع الولايات المتحدة كما هي مع عدد من الدول الأوروبية. وزير الخارجية يؤكد ألا وجود لقواعد أمريكية في الأردن بل تواجد لقوات أمريكية في القواعد الأردنية. وزير الخارجية يقول إن الأردن يواجه تحديات كبيرة من الهجمات الإيرانية المتمثلة بدعم تهريب المخدرات والأسلحة إلى أرضه. الأردن يوقع اتفاقية لتواجد جنود نمساويين في الأردن ضمن برامج دفاعية وتدريبية وتبادل الخبرات، ولن يكون هناك قواعد نمساوية في الأردن. وزيرة خارجية النمسا تشكر الأردن على جهوده في مجال المساعدات الإنسانية لغزة وعلاج أطفال القطاع. الأمن العام يعلن وفاة طفل بعد نسيانه داخل حافلة نقل طلاب في الزرقاء.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. يا حي الله ويا اهلا وسهلا بكل الفخمين اللي موجودين معانا مكملين معاكم بساعتنا الثانيه، وبداناها اكيد دائما برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب الوكيل الرسمي للعلامه التجاريه بي واي دي بالاردن. أخونا سلطان نوفا الحنيطي بيقول لي مساء الخير من نص أزمة عمان، وحاب أمسي على صديقي العزيز حازم سعودي. يا أهلا بالشباب المحترم، يا الله يسعد مساكم.

أخونا محمد أبو الرب، الله يسعد لي قلبك حبيبي، يا هلا ويا مرحبا. مساء الورد أبو الجتاوي، فرح بتعرف دحية البقى. لو يعني مني، لو مني علي غيرك ما أرضى تكون ناطق للحكومة. أنا يا أخوي خليني ناطق بهالبرنامج ساعتين وأروح أروح أحسن، رد علي. خميسك وناسة، صحيح معي صبية قاعدة ورا بتضحك من تحت من تحت لتحت على موضوعك تبع فرح. احنا اتفقنا اسمها فرح لأنها هيك مبينة مدلعة. تعرفت على فرح يا إبراهيم؟ بحكي جد والله ما شفت فرح. فرح يا زلمه الناطق الرقمي باسم الحكومة الأردنية. الحكومة الأردنية أعلنت عن فرح الناطق الرقمي. فوت افتح عندك التليفون. أبعرف ما هسه دخليك تتشرف بمعرفتها. افتح التليفون، فوت على صفحة الدار مثلا، أو على صفحة، فوت على صفحة الدار. أتوقع أول خبر ثاني خبر راح يطلع لك فرح. هيك واحدة عم تحكي قاعدة، شوفها بالله، بدها تعطيها رأيك بفرح. بس اللي بحبها بتعشق من قلبي، بيانت معك؟ ما بتفكر إلا فيه، يسلم لي. لا طيب، على صفحة رئاسة الوزراء، عندك صفحة رئاسة الوزراء؟ أنت بتدور على الفيسبوك ولا على إنستغرام؟ طلعت فرح معك؟ لا يا زلمة حلوة، كيف؟ لا يا زلمة والله حلوة يا زلمة، مالك؟ إبراهيم تخليني أشك بزوجك، مالنا؟ بقول لي بحلف بربنا إنه أنت بالنسبة لي أحلى منها، إيش مالك يا إبراهيم؟ هلا بطلت أعرف اسمك، يا إبراهيم كيف أنا أحلى منها؟ إيش مالك يا إبراهيم؟ يا إبراهيم إيش في؟ ها سيدي العزيز يا إبراهيم، والحكي لك للمستمعين، هاي مصممة بالذكاء الاصطناعي سيدي، اسمها فرح، وهي الناطقة الرسمية الرقمية باسم الحكومة الأردنية، اللي راح توضح الأخبار والعناوين، أو خلينا نحكي التصريحات الحكومية، وراح تكون موجودة عشان تحكي هاي التصريحات وعشان تشرحها للمواطنين الأردنيين أكثر. يعني لا جتاوي يطلع يشرح الخبر، ولا فلان، ولا علتان، هاي اللي راح تقعدني أنا شخصيا في الدار. فهاي هي فرح سيدي، راح تكون موجودة دائما يعني على صفحات الحكومة.

0: بلاش ندق فيه، خلينا ابعد عنه احسن. خلينا في واحد سائل على موقع، على يعني على المسجات، ابو الجتاوي فرح سنجل يعني عزبيه، اذا بدي اطلب ايدها احكي مع مين؟ مع الدكتور جعفر حسان. نحن نتوجه بجاهه لاخونا زيد باسمي واسم عشيره الطراونه وعشيره الطويل ويعني عشيره الجتاوي، نتقدم للدكتور جعفر حسان باطيب التمنيات والتهاني، وبدنا نطلب ايد فرح يعني، ونقول يا ريت تعطونا فرح. مش فيش غير هاي الطريقة يا أخويا زيد، احنا بنطلب لك اياها، خلص ابشر سيدي. اخ يا طراوني، اخ ما عليك يا طراوني، ما عليك، عند الموضوع. عبد الله المغربي، نسمع شو بعث لنا. وين ابو المغربي؟ يلا
1: حبيبي الغالي الحشم،
0: هلا والله
1: ملك الضحك الحلوه.
0: الله يسعد،
1: الله يسعد مساك اخوي،
0: هلا حبيبي،
1: ويسعد مسا ابو الطراونه، ويسعد مسا عريس الغالي ابو الربابعه، وجيره الله، جيره الله، جيره الله، جيره الله، عليها وجه الله وجهك وجه الشباب. أيوة. الطيبه لما أيوة. تنزل على اربد جيره الله
0: يا حبيب قلبي، الله يسعد لي قلبك، والله ما بتقصر يا ابو المغربي، انت وكل اهلنا وحبايبنا اللي موجودين باربد وكل في مكان في وطننا الحبيب ومملكتنا الحبيبه. تحياتنا لأسرة مطعم زين أبو علي اللي هم جيراننا عم بسمعونا، فتحياتنا لكم، الله يسعد مساكم، نتشرف بزيارتك لنا في المطعم، أنا زرتكم وأخذت من عندكم يعني سندويشات بتزاكي وبتشهي، فصحة وهنا. بتقولنا احنا مقابل إذاعة، طبعا احنا دائما بنشوفكم، تحياتنا لكم وألف مبروك افتتاح المطعم لجيراننا، أهلا وسهلا فيكم. نسمع هاي رسالة أيمن البيطار.
2: الله يسعد مساك أستاذ أسامة، هلا حبيبي، جميع المستمعين والكادر اللي بيعمل معك.
0: هلا هلا.
2: سؤال،
0: أيوة،
2: في إمكانية للأخت فرح تعلق لنا على مباريات الدوري الأردني، بما إنه يعني اليوم افتتاح الدوري الأردني، يا ريت والله تسأل لنا إياهم يا أستاذ أسامة.
0: إن شاء الله إن شاء الله. نسأل فرح شخصيا، نبعث لها بلكي في عندها أكاونت الذكاء الاصطناعي بتجاوبنا عليه. لا ما راح تعلق، احنا خليها تعلق لنا على اخبار الحكومه، وبعدين مسمينها فرح يعني على اساس انها بتنقل اخبار فرح، مش زي وجهي طالع بكون مصور فيديوهات وانا صاحي من النوم. شوفي يا زلمه، بدهم يقلبوا علينا الدنيا، بدهم يشغلونا والذكاء الاصطناعي يحل محلنا، ايش في يا زلمه؟

0: ابو الجتاوي كان لازم يعملوا ناطق رقمي ويسموه مجحم. والله هو بينه وبينك اقرب لنا مجحم، ها بتحسه أزدق هيك هيك. يا سامي جاي تقول لي جابوا لك فرح وعاملين لها مرتبه، جاي تقول لي مجحم يا سامي ليش؟ والله يمكن يا ابو عليان على الاقل مجحم بفهم عليه وبفهم يعني بنفهم مع بعض، انت فهمت كيف؟ تحياتنا لك. بقول لي مره طلعنا رحله انا وصاحبي، يعني بحكي انا بعمل اسكصاجيه عملنا كل واحد وحده، طبعا اللي عملها ما حدا اكلها لانها طلعت فهيد تمام. محمد عليان تحياتنا لك ابو عليان. ما بقول لك اذا بكون معاها فلفل سيدي و500 الف لون وقصص، يعني شو بدنا نسوي؟ يلا نسمع سامر عمر شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الله يسعدك.
0: هلا والله.
1: والله رغم اني انا وحداتي لكن والله انا بحب فيك انه انت زلمه

0: محايد لا مع الطرف هذا ولا مع الطرف هذا، محليا بتبعد عن هاي المناوشات وهاي المشاكل ووجعة الراس، وبكره ينطلق الناس على البرنامج. هاي العكس صح، مع احترامي وانا بحب الدكتور ماجد العدوان، هسه طلع مثلا قبل يومين فاز الحسين، بقول لك الفيصلي الزعيم والتاريخ عنوان، واليوم حط وبكره حاطين معلق على الوحدات الفيصلي، تفضل وين التحيز؟ يعني بكره لحق الهجمه من الجول للجول بتلاقيه بيصرخ للفيصلي، لما يروح يجيب جول بقول لك هدف هدف هدف. يا زلمه وين الحياديه؟ والله الواحد بزعل.
1: هلا شوف يعني تحياتنا للدكتور ماجد العدوان صديقي وحبيبي، انا بوجه له تحيه، ومن الناس اللي عن جد اذا بتتعرفوا عليه شخصيا وبصير بينكم بينه علاقه شخصيه بتعشقوه لهذا الزلمه، بغض النظر عن كل الكوميديا اللي بتصير. هو على فكره بشوفها بتابعها وبصدره رحب، يعني دمه خفيف وانسان جدا رائع. بس انا بدي احكي شغله مهمه، انه اليوم انت كمان يعني مثلا انا بقول لك انا خلص يعني بطبيعتي والله عن جد ما بتابع دوري اردني، بس ممكن اصير اتابع وكذا، بس راح اكون جدا متخوف اذا انا والله يعني شو اقول لك مثلا قررت اني اشجع او انتمي لنادي معين، بعيدا عن المناطقيه وبعيدا عن الاشياء هاي وبعيدا عن كل شيء، بس لاني والله حاب لعبهم وفي تطور وفي جماهيريه وحماس. وكيف انت بتحب الفريق، بتشوف لعبه بتشوف جمهوره بتشوف كذا، وكل جمهور له نهفاته له قصصه له الالتراس تبعه له الاشياء الحلوه، ومجانين في ناس مجانين رسميا بكره القدم. بس انا مش كثير مع انه المذيع الرياضي يعني يعبر عن انتماء الرياضي، خصوصا اذا ممكن يعلق على هاي المباراه، ما بعرف اذا راح يعلق على هاي المباراه ولا لا، بس انت لا اراديا لما تصير تحضر حتى لو بتشجع الفيصلي راح تكون حاسس انه يا ابو عدوان انت مع الفيصلي انت بتشجعهم. بس لا ان شاء الله بيكون الدكتور هيك حيادي زي ما متعودين عليه دائما، بتكون الامور تمام، بس انت خلاص احساسك انه انت شفته هو كتب اشي للفيصلي ف راح يطلع يعلق، بتحس انه الموضوع يعني بده حياديه اكثر. كل حدا اشوف اقول لك شغله، كل حدا بشوفها من منظور، في ناس بيقول لك والله يعني عادي انه انا ما عندي مشكله، هي الناس بكل العالم، كل اعلاميين العالم بالدول العربيه بمصر خلينا نحكي السعوديه بكذا، بتلاقي اعلاميين محسوبين على الهلال، اعلاميين محسوبين على النصر، اعلاميين كذا. فبقول لك انه الموضوع بطل زي اول على اساس يعني انه اي واحد يخبي ميوله، ما بعرف، بتحسها مرات مزعجة من باب عدم الإزعاج في التعليقات وكذا، خلاص ما يعني حتى لو بتشجع حدا ما تبينوش. بس أنا صراحة هاي بقول لي إنه هو راح يكون يعني معلق، لا إن شاء الله بعلق عليها بحياتية والأمور بتكون 100%. تحياتنا للدكتور ماجد العدوان، تحياتنا للجماهير الأعزاء الوحدات وجماهير الأعزاء الفيصلي، الجمهورين اللي الرائعين، وجماهير الحسين إربد وجماهير الرمثة وجماهير ذات راس وكل يعني أنديتنا إحنا. لكن يمكن التركيز حاليا على ثلاث أندية يمكن أو أربع أندية اللي هم قاعدين عم بتنافسوا وعم بلحظوا أو بنلحظ عليهم تطور كثير كبير وصفقات، ويعني رجال أعمال بتدخلوا لا يطلعوا باسم النادي. شفنا الأشياء اللي صارت مع الفيصلي، عجبني الكلر تبعهم اللي هو في العمود واللي بيعبر عن الهوية الأردنية، ويعني بشكل لطيف عن السوشيال ميديا الطريقة اللي عم يشتغلوا فيها، يعني عم يشتغلوا بطريقة حلوة، الحسين إربد عم يشتغلوا سوشيال ميديا بطريقة حلوة، عم جماهيرهم تشتغل بطريقة حلوة، والوحدات برضو كمان جمهور يعني فيش داعي نحكي عنه لأنه جمهور معروف لا يعرف، سواء بالألتراس بالأشياء اللي بيعملوها بالكذا، بعيدا عن ما بديش أفوت بالمهاترات والمسبات وجمهور مين وهذا بكره هذا وكذا، منحب دائما نكون داعمين للكل. الله يعطيكم العافية، كلنا بالنهاية أهل وإخوة، نتنافس بالرياضة، نتناكف بالرياضة، لكن على أرض الواقع منظل إحنا أولاد بلد واحدة وكلها 90 دقيقة عشان الناس تستمتع. فالله يوفق الفريقين ونشوف الرياضة فعلا بالأردن والرياضة المحلية عم بتكون تستحق أنه نبلش نرجع نحضرها ويصير في إلنا شغف فيها. وأنا بوعدكم إذا قررت يعني هيك خلص صارت الأمور والله أفو والأشياء حامية ومحمسة وأنا شايفها على السوشيال ميديا محمسة، فممكن أبلش أحضر وأقول لكم والله يا أخوان أنا صراحة اعتبروني والله صرت مثلا مع النادي الفلان الفلاني. بس كم حدا راح يزعل، كم حدا راح يقول لي ما أنت هيك وليش بتشجع هيك، ما أنت يا أخي أصلك هيك وبتشجع هيك، ما أنت يا زلمة بنحسك كنت ميال لهذا الفريق بطلت ميال لإله، بتتفوت بمليون دوامة. خلينا هيك عني الرياح أحسن. تحياتنا لكم، نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
6: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 0792300500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: اهلا وسهلا فيكم عن جديد، ما زلنا مستمرين معاكم. اليوم ما في عندنا موضوع نحكي فيه، بنحكي بكثير مواضيع، نطمن عليكم ونسمع اخونا خالد العبد الله شو بعث لنا.
1: شيخ بالله ياخذني معك
0: من هون من هون.
1: ها يا غالي، كيف حالك؟ شو اخبارك يا حبيبي؟ عارف صوت ازعاج اني فاتح الشباك وبسوق ولا تقرني؟
0: بسيطه
1: يا حبيبي. بخصوص الليرز، تبع الليرز حلو، الشاب اللي حكى عن المكيف، بالله احول له رقمي، يحول لك لك عشان احط بنزين للسياره واشغل المكيف بالله عليك
0: مثلا.
1: مشان والله الدنيا يعني مايله للبروده، بس مع المكيف بيكون افضل.
0: بتقول افضل خلاص.
1: كمان الحمد لله رب العالمين، اخوي ابو جيت ما بدخن، بس باكل منسف كثير والله.
0: منسف كثير، طيب
1: يهلكني في التوشر.
0: خفف منسك.
1: منسف بخصوص روحت الصريح، والله ياخذني معك. اذا في كمان مسوي منسف انا ابو
0: بتنور
1: وجتاوي، ترى انا بعشق شيء اسمه طلعات وجيات ومناسك. أيوة. وشيك، بس ما بحبها. أيوة. والله
0: ابشر ابو عبد الله،
1: يعني حسيه من دفع تقول في عقرب بجيت ما بحب احط ايدي، بحب انعزم والله.
0: بتحب تعزمت حالك يعني، خلص ابشر يا ابو عبد الله. يا اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا بكل الناس المحترمين والرائعين. هاي ابو الطبري بعت لي صوره مع الصاجيه امبارح، هاي ابو الجتاوي، وابشر بعزك، تفضل حبيبنا يا ابو الطبري. اوه هاي فيها فلفل ملون وفي فلفل اصفر وفلفل احمر وفيها ماشروم حلو، صاجيه مع ماشروم. ايطالي انت معلم، عامل مطبخ ايطالي حرفيا. تحياتنا لك، الله يسعد لي قلبك. نسمع برضو كمان هاي الرساله.
2: ابو الجي الله يسعد مساك احد،
0: اهلا حبيب.
2: ابو الجي ان شاء الله فيدنا كيف بدنا نشتري تذاكر يا زلمه. ان شاء الله
0: تذاكر لايش؟
2: بدي اشتري تذاكر لبكره ولا مباراه الوحدات والفيصل.
0: بكره والله ما عندي اي ادنى فكره.
2: فيدنا جد، بحكي يا ابو الجتاوي.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب قلبي، والله ما عندي اي ادنى فكره عن هذا الموضوع، يعني موضوع تذاكر او في تذاكر او شو الموضوع. هاي بدها حدا اعلامي مختص واعلامي رياضي عشان يعرف يجاوبك على هذا الموضوع. تحياتنا لك حبيب القلب. نسمع اخونا محمود عثامنه.
3: ابو الجتاوي يسعد مساك، كيف
0: هلا سيدي؟
3: الله يعطيك الصحه والعافيه،
0: يعافي عمرك
3: العاملين والمستمعين.
0: الله يسعدك.
3: يلا شد لي همتك اليوم.
0: ايوه،
3: لا بكره ولا بعد بكره، اليوم اذا بدك.
0: لا والله نازل على عقبه
3: اليوم المساء. هاي نطالع جهه فيه غرب مرج الحمام. ان شاء الله ربنا يسهل الامور باحلى صاجي.
0: هاي اخونا محمود عثامنه يقول لي طالع من الصريح على مرج الحمام. الله يقويك حبيب القلب وبالسلامه، ان شاء الله تغير جو وتنبسط والامور تكون كلها 100%. ابو الحمصي بيقول لي ابو الجتاوي يسعد هالمسا حبيب القلب، رفيقنا بالازمات اللي مهونها علينا، والله انتم مهونين الدنيا علي، الله يسعد هالمسا الحلو. اسمع هاي الرسالة.
4: أبو الجتاوي الله يمسك بالخير
0: حبيبي،
4: خلينا نطلع لعمان على السابع ومرة وعالزرقة.
0: حلو،
4: نطلع مشب صعب النام، نعبي له بنزين والأمور تمام.
0: طيب
4: شغل المكيف. لا بقول لك البنزين غالي.
0: لا يا زلمة،
4: الله يهدي بالك يا أبو الرعد، شنو نعمل؟
0: طب يا زلمة أعطوا أبو الرعد كل واحد ليرة زيادة، ليرة وانبسطوا في المكيف، يقل الفرقية بتطلعوها أنتم. قول له هاي تشبرق بكمان 5 دنانير سيدي زيادة على المكيف، بس شغل لنا يا مشان الله. نسمع هالرسالة هاي.
5: الجتاوي الله يسعد لي هالمساء.
0: هلا سيدي.
5: يسعد مساء المستمعين جميعا.
0: الله يسعدك.
5: يا أخوي أبو الجتاوي.
0: أيوة.
5: يا أخوي، أنك تحط لنا أغنية جنود الكيان للفيصلي. خلي الواحد هو شغال هيك ينعش شوية. عشان الواحد طبي خمول كسول.
0: عشان تتحمس للمباراة.
5: شوب تنعس تفاحة تتعب كوندشن. بدك الشيء هيك ينشطك شوي.
0: ينشطك شوي.
5: عاشق جو مباراة هسه، واحنا عايشين صار اسبوع عايشينها
0: والله. عم بشوف على السوشيال ميديا.
5: يا رب لا تكمل معانا بكره الفوز يا الله يا رب.
0: حبيبنا كل التوفيق يا صديقي لكل افرقتكم، اهلا وسهلا فيكم لكل النوادي، الله يوفق الفيصل ويوفق الوحدات ويوفق الكل يا رب. تحياتنا لك يا باشا. سليمان العبادي نسمع شو بعث لنا.
6: ابو الجتاوي الله يسعد لي هالمسا الحلو اللي بجنن، يسعد مساك انت وطراوي
0: على حبيبي
6: وجميع المستمعين. خميسك وناسه سيدي، يسعد مساك يا مؤلف القلوب يا مذيب الهموم.
0: الله
6: يا اللي طلعنا فوق الغيوم.
0: الغيوم ما شاء الله علي
6: حبيبنا ابو الجتاوي. ابو الجتاوي شو موضوع حلقه اليوم ولا ما في موضوع حلقه؟
0: عم ندردش، عم نقول عم ندردش عن الصاجيه والله يا اخوي.
6: اخر الحلقه حكيت عن قصه الاغاني الجديده والقديمه وعن اللحن وعن الشجن
0: والآلات الموسيقيه،
6: وانك بتسلطن وبتنطرب على الالحان الاغاني القديمه.
0: صحيح.
6: يا اخي في ريل شفته للفنانه انغام، الاغنيه لها اسمها حتى ناقصه. تمام. هي حفله بجده اظن سنه 2025.
0: تمام
6: تمام. بتعطي مساحة لكل عازف
0: أنغام
6: جملة لحنية طبعاً. يعني هي الجملة اللحنية نفسها بس كل واحد
0: بيعزفها بالآلة تبعته.
6: يمكن مدة الريلز على ما أظن 7 دقائق أو 8 دقائق.
0: حلو حضرته كله.
6: شو فخم بخليك تقشعر بخليك تنبسط
0: موسيقى
6: بخليك فعلا يعني تستمتع بالموسيقى بكل آلة لحالها. هذا اللي بنحك عليه طرب مش بيسان إسماعيل وشامي ومش عارف مين ومش عارف مين. تحياتي لك
0: حبيبنا الله يسعد قلبك.
6: تشوفها تشوف الريلز او تسمع
0: بنشوف ابو عباد ابشر بندور عليه ونحطه كمان على الهواء. تحياتنا لك رعد الكردي حبيب القلب الله يسعد لنا مساك. نسمع شو بعث لنا ابو الكردي.
7: ابو الجتاوي اخوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي
7: كيف الحال؟
0: انا بجنن
7: جميع ان شاء الله.
0: هلا والله
7: يا اخوي قبل شوي كان طالع معي شاب فسمعك كنت بتسولف على فرح قال شو قصه فرح هاي. قلت له افتح الفيس وشوف نزلين انه الناطق الرقمي باسم الحكومة
0: 100%
7: بالاي اي عاملينها.
0: نعم
7: قال على الفيس
0: على الفيس
7: قال حدا يفتح فيس كسر خاطري يا اخي. قال العالم وصلت على المريخ يا اسحاب بس وين صرته وين صارت الناس.
0: انت لو قلت له على الانستغرام هيك بهاي الطريقه كان يقول لك واو والله هلا بفتح.
7: صرت خاطري لما قال لي الفيس راح يفتح فيس حسيت حالي عايش من زمان. الله يسعد مساك يا اخوي بس
0: حبيب قلبي
7: يا اخي استحيت اسال وين صارت الناس يا اخي ما داري. قال راح يفتح فيس مش عارف وين صارت الناس والله ما عارف.
0: ما هو شوف اقول لك هسه برضو كمان السوشيال ميديا مقسمه انه اللي بيفتحوا فيسبوك طبقه غير اللي بتفتح الانستغرام ومهتم بالانستغرام غير الطبقه الموجوده على سناب شات غير الطبقه الموجوده على تيك توك. حتى هذا الموضوع مقسمينه بشكل يعني طبقي وكذا. في ناس كثير بطلت تستخدم الفيسبوك يعني انا منهم صدقا. انا كنت دائما اكتب على الفيسبوك وكذا بس مش لانه والله ارقى وعلى الانستغرام واو اكثر وكذا. بالعكس في ناس يعني الفيسبوك هو اللي بدخل لك مصاري على عكس الانستغرام. الانستغرام اذا بتجيب ملايين المشاهدات عليه ما بيدخل لك مصاري. الفيسبوك هو اللي بيدخل لك مصاري. لكن انا صار تركيزي على الانستغرام لانه تركيز الشركات تركيز الناس والاعلانات والشغل هذا كله متركز على الانستغرام. فهم ما بيهتموا بالعدد الموجود عندك على الفيسبوك او على تيك توك او على سناب شات قد ما بيهتموا الشركات كلياتها بالعدد اللي موجود عندك على انستغرام لانهم بدهم يوصلوا للناس عن طريق الانستغرام. لكن هذا يعني نتيجه لتطور الشغل فانا انجبرت اني اركز على فيديوهات الانستغرام. لكن هذا لا يعني اني ما بنزل فيسبوك. بالعكس انا كل فيديو بعمله على الانستغرام بنزل برضه كمان على الفيسبوك والحمد لله بجيب يعني ملايين ومئات الاف المشاهدات. بس في ناس بتقول لك ضل حدا يفتح فيسبوك. في ناس هجرته الفيسبوك تقول لك خلص انا بطلت اطيقه بطلت اطيق القصص اللي عليه كله هم وغم ومش عارف ايش. بيروح شوي على الانستغرام. الانستغرام انترتينمنت اكثر يعني ترفيهي اكثر. تحس الفيسبوك بوستات وناس وبتعلق سياسيا زي هو وتويتر اكس سابقا. انستغرام بتلاقي عليه اشياء سياسيه وكذا لكن الريلز بتطلع غير البوستات بتطلع غير كل حدا وهو رغبته. بس في ناس بيقول لك ضل حدا يستخدم فيسبوك يا زلمة. أنا بيقولوا لي الأولاد صغار ضل حدا عمه يسمع راديو هو في إشي اسمه راديو يعني شو أسوي بحالي أنا. يعني أنا اللي بتطلع يقول لي ضل حدا يسمع راديو يعني حاس حالي كثير قديم. والله زي إحنا على أيام جينا لما كنا ندرس صحافة وإعلام كانت خلص يعني آخر سنوات الصحافة الورقية. إحنا درسنا وكان معانا أنا كل يوم أشتري جزء من كل يعني أجزاء كل جريدة وأفوت فيها على المحاضرات لأنه كان في عنا تحليل مقالات صحفية نتدرب كيف نكتب الأخبار كيف موجودة كيف مرتبة. كانت الجريدة جزء من دراستنا. لكن بعد سنة سنتين للأسف الصحف يعني اختفت ويعني مش اختفت هي موجودة ما زالت إلى حد الآن لكن بطلت تطبع أعداد بعشرات الملايين. يعني كانت الأعداد اللي تنطبع من الرأي الدستور العربي اليوم الغد ملايين النسخ وأحيانا آخر النهار لما بدك الجريدة تقلب الدنيا عليها والمكاتب والمحلات والسوبر ماركتات وما تلاقي جريدة خلاص النسخ كلها تنباع تماما. اليوم منذ يعني نشأة المواقع الإلكترونية نقدر نحكي إحنا بلشت المواقع الإلكترونية عندنا يعني يمكن 2009-2010 بلشت تكون موجود المواقع الإلكترونية وبلشت تصير معروفة والناس تفوت تقرأ أخبار من المواقع الإلكترونية ومن الإنترنت وإلى آخره. فصار الإنترنت موجود و وقتل الصحافة وبطلت الناس تشتريها بشكل ورقي، صارت تقرأها بشكل إلكتروني. فكنا زمان إنه ظل حدا يقرأ جرائد، هلا حاليا أنت بتسأل إذا حدا معاه جريدة بتصفح فيها إنه يزم ول، مع إنه في جرائد يعني بتنطبع لحد الآن تتوزع في ناس بيشتروها وبيقرأوها، لكن يعني بضع آلاف، مش مش مش إشي كثير يعني. إن أنت طبيعيا تشوف واحد ماسك جريدة وبيقلب فيها بتقول من وين جايب الجريدة هاي، كيف جبتها هاي. ففي ناس بالنسبة أو جيل بالنسبة لهم هلا الإذاعة نفس الإشي، خلص صار في تطبيقات وصار في سمارت فون وصار في بلوتوث بالسيارة وأيو أكس بالسيارة، فبالنسبة لهم وسائل الإعلام التقليدية والأشياء التقليدية اللي بتنسمع دائما بالنسبة لهم صارت قديمة، فبستغربوا إذا في حدا لسه عن جد طالع بالسيارة وفاتح على الإذاعة، خصوصا الجيل شوي الصغير يعني اللي لسه بسن المراهقة ما بعرفوش إيش اسمه إذاعة، وبعرفوش يعني تردد وإف إم وإي إم والموج القصيرة والموج الطويلة. الحمد لله رب العالمين أني أنا تربيت تربية إعلامية صحفية ولحقت الصحافة لما كانت تنشغل على أصولها، والحمد لله يمكن اليوم أنا بعمر لحقت الصحافة والإعلام وهو بنشغل بطريقة رقمية وتكنولوجية متطورة، فأنا لحقت المدرستين، لحقت المكسر تبع الهواء اللي بيكون عليه 24 أو 48 فيدر، والله العظيم طوله من هون لهون المكسر هالقد يا إخوان، يشتغلوا عليه أنالوج، فيش فيه ولا أي إشي تكنولوجيا ولا أي إشي ديجيتال. اليوم أنت بكبسة زر أنظمة، في عندك أنت أنظمة أصلاً تقدر تستغني عن البشر زي سيستم الـ RCS مثلاً، كثير من الإذاعات في الأردن بيشتغلوا عليه، هذا خلاص هو لحاله بحط الأغاني، فيش داعي تجيب مهندس صوت لا يحط أغاني ولا شيء، أنت بتبرمجه على اللي بدك إياه وهو بقول أنا بحط الأغاني. فبحمد ربي أني جد تأسست بالشغل أيام ما كان قديم، لأني أنا يمكن من 2004-2005 كنت لسه شاب ولد في المدرسة، اشتغلت في الإذاعات من هذا التاريخ، فلحقت الإذاعات لما كانت لسه تستخدم أشياء بدائية وكانت متطورة بالنسبة لهذاك الجيل، لكن صارت بالنسبة لنا حاليا بدائية وانتست وانحطت بالمستودعات وبطل إلها قيمة. اليوم القيمة للتكنولوجيا والديجيتال ودمج المرئي مع المسموع، اليوم إذا المسموع ما دمجته مع المرئي فمستحيل تقدر أنك تواكب اللي بصير. فاصل ونرجع نستقبل كل رسائلكم ونستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا. 98.3
8: عين عين وتسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
9: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
10: 50 سنة بين أهلنا وناسنا، إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

مساك بالخير اخوي ابو الجتاوي، لك لكل المستمعين اخوك نزار شلول حبيبنا ابو شلول، الله يسعد قلبك ابو الجتاوي. لو سالنا فرح بتلاقي لنا حل الازمه؟ بتلاقي؟ لا ما بتلاقي، هي بس بتعرف تحكي اللي بعطوها اياه، شو بعطوها تحكي بتحكي فقط لا غير. حبيبنا سلطان الحنيطي ابو الجتاوي، هاي ناطق رسمي مش رسمي، هي ناطق رقمي للحكومه، اتفقنا؟ الناطق الرسمي هو الدكتور محمد المومني، تحياتنا له وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، لكن هاي هي الناطق الرقمي وليس الرسمي، هي هيك. هاي بعطوها راتب ومزايا وزير؟ لا يا أخوي، لازم اشتراك بأربعين دولار على أي موقع ذكاء اصطناعي بيطلع لك إياها، دائما مبسوطة بتحكي أخبار بتجنن. لا احنا الوزراء عندنا مستحيل يصيروا AI، سيدي احنا بنصير AI ولا الوزراء بصيروا AI؟ AI مين إيه؟

0: يسعد مساكم بكل خير. سمعونا أغنية لولا البنات تاعت عمرو دياب حنين أبو هلال، إن شاء الله نسمعها يا حنين. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي كيفك، شو أخبارك؟
0: هلا حبيبي.
1: علمي أنت مين بتشجع بس العلم يعني؟
0: والله ما بشجع حدا ولا عمري تابع الدوري أردني عشان تكون في الصورة، لكن بالأوروبي بشجع برشلونة، وانتخابات بحب يعني هولندا، أو بشجع هولندا بكأس العالم يعني، وبحب ألعب، بحب لعب البرازيل، بحب يعني هيك. لكن صدقا دوري محلي والله لا أنتمي ولا أميل لأي نادي. إذا بتشوفوني أصلا بكون حاط لايكات لكل أنعام المتابعة على صفحة الحسين إربد وصفحة الوحدات وصفحة النادي الفيصلي، أي بوست بنزل لهم بتلاقوني أنا عامل عليه لايك للفيصلي ولا للوحدات ولا للحسين إربد. والرمثة أنا سايبي هسه بعملهم فلو، أبشر. لا والله متابعهم صفحة الرمثة كمان.

0: أبو آدم برضو كمان نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: في صاحب لي اسمه محمد نواف ضايع.
0: محمد نواف ضايع.
1: بحب أوجه له
0: محمد نواف الفايز.
1: مشان الله طمنا عنك أبو نواف.
0: تحياتنا لمحمد نواف. أنا في لي صديق اسمه محمد نواف الفايز. بعرفه هو ولا مش هو. بس إذا هو محمد نواف فايز عادي يختفي مش مشكلة. بتغيب عنه 6 سنين 7 سنين بترجع بتلاقيه زي ما هو. تحياتنا لك حبيب القلب.

0: أصلان يا أصلان، نسمع شو بعثلنا.
1: أبو جتا والغالي كيف حالك؟ على المدام عندي زعلاني وطلبت هدية، أنا أظل شابك على مود الأغنية ولا مود الفقراء؟
0: لا يا زلمة،
1: أنا أخوي كتير
0: يعني بتفرر
1: الشيء هاي، بس يعني أكثر من هيك شوفوا عندكم اقتراحات.

0: أيوة.
1: خلاص أربع دقائق على الترويحة، يعني قربنا هيك نقول لكم الله يعطيكم العافية. يوم خميس، ما أجمل الخميس وما أجمل الترويحة يوم الخميس.

0: اخونا محمد الرباب على اسمع شو بعث لنا. هلا والله انا كويس الحمد لله.
1: انا وبابا واختي عبد.
0: ايوه
1: مساء الخير لكل المستمعين.
0: مساء الخير لك ولا بابا. الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. هلا والله

0: حبايبنا، هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لوجودكم معنا. أحمد الطراوني الله يعطيك ألف عافية، صهيب نمر يعطيك العافية، إبراهيم الطويل، شكرا لكل مستمعينا وأحبائنا. نلقاكم إن شاء الله بعد الويك إند، خليكم معنا، لا تروحوا دائما معنا عبر هواء إذاعة عين. الله معاكم، سلام
1: يا شباب، كل واحد على سيارته.

شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين أبرز التطورات الإقليمية وضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة. وزير الخارجية يقول إن الأردن لديه علاقات استراتيجية جيدة جدا مع الولايات المتحدة كما هي مع عدد من الدول الأوروبية. وزير الخارجية يؤكد ألا وجود لقواعد أمريكية في الأردن بل تواجد لقوات أمريكية في القواعد الأردنية. وزير الخارجية يقول إن الأردن يواجه تحديات كبيرة من الهجمات الإيرانية المتمثلة بدعم تهريب المخدرات والأسلحة إلى أرضه. الأردن يوقع اتفاقية لتواجد جنود نمساويين في الأردن ضمن برامج دفاعية وتدريبية وتبادل الخبرات، ولن يكون هناك قواعد نمساوية في الأردن. وزيرة خارجية النمسا تشكر الأردن على جهوده في مجال المساعدات الإنسانية لغزة وعلاج أطفال القطاع. الأمن العام يعلن وفاة طفل بعد نسيانه داخل حافلة نقل طلاب في الزرقاء.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفائي ورهان العمر

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: بوستنج نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ستين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

غلط سويتك إنسان.